من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أهل حضرة اقتراب

وسلم: ولقد كان أكرم الخلق عليه عبده المصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد نظرنا في سيرته إلى أن كان في كفالة عمه أبي طالب، ومرت السنون وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسطع عليه أنوار المكارم والشيم وكريم المعاملة وحسن الخلق، ولم يرى ملاجيا ولا ملاحيا ولا مجادلا لأحد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر من أول نشأته على كراهة اللجاج والخصومات والابتعاد عن ذلك، لأن ذلك عظيم الأثر سلبا في استقرار نفوس الناس وقلوبهم والمعاملة بينهم أيضا. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقال سبحانه وتعالى في محكم الكتاب في النهي عن الاسترسال وراء ذلك الجدال الذي لا يكون بالتي هي أحسن ولا يؤدي إلى الفائدة: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكان هذا من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نشأته، أنه ينأى عن ذلك اللجاج وعن تلك الملاحات وعن تلك المغضبة والمنازعة. حتى من أيام صباه إذا تلاحوا على الأكل والتزاحموا عليه يقعد نائيا عنهم ولا يشاركهم في هذا التزاحم على الطعام أيام كان في كفالة عمه أبي طالب. وقد رزق الله أبا طالب العناية بهذا النبي ومحبته والرقة عليه، وكان لا يفارقه وكان ينزله المنزلة اللائقة به. ثم إنه في تلك الأيام حدث حلف يسمى حلف الفضول، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم نحو 20 من عمره، نحو 20 سنة. وسبب ذلك الحلف الذي تعاهدت عليه قريش وكان يذكره عليه الصلاة والسلام ويشير إليه، وأنه لو دعي إلى مثله في الإسلام لأجاب، وأنه ما يحب أن له مقابل الثبات عليه، لا يحب أن يكون له حمر النعم وفي مقابل الثبات على هذا الحلف. وما هو هذا الحلف؟ كان سببه أن رجلا من زبين باع بضاعة معه لبعض أعيان قريش بمكة، ثم طلبه ثمنه وحقه فأبى أن يعطيه حقه، فذهب إلى رجال من قريش فقالوا: إنا لا نكلم هذا ولا نتخاصم معه. فصاح في قريش في الصباح وقال في أبيات له: أنني ظلمت، هذه بضاعتي أخذت ولم أعطى حقي ولم أوفى ثمني. فقام الزبير بن عبد المطلب وقال: يجب أن نقوم مع هذا المظلوم. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان جماعة من أعيان قريش وتعاهدوا أن يكونوا يدان واحدة مع المظلوم حتى يعطى له حقه. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 سنة معهم هذا التحالف الذي كان يذكره في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، وأعجبه هذا القيام في نصرة المظلوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد فطر
على

نفي ظلم، وقد فطر على حراسة الحقوق للناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإعطى كل ذي حق حقه. فلما كان هذا الحلف الذي حضره وتعاهدوا عليه يقول: لقد حضرت حلفا في دار عبد الله بن جدعان، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لما فيه من نصرة المظلوم. وذهبوا إلى مشتري البضاعة منه حتى أخرجوا حقه وأعطوه لذلك الزبيدي الذي ورد ببضاعته إلى مكة، ولم يزالوا يقفون مع المظلوم. وكان هذا من جملة المكارم والشيم التي تتصل بالفطرة، والتي جاء بها دين الله على أيدي الأنبياء أجمعين من عهد آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فلا يحصل الظلم بين الناس في هذا العالم إلا من انقطاع عن حقيقة الفطرة وعن منهج الحياة الذي ارتضاه الله لخلقه. أما من كان ملتزما بمنهج الله فإنه يحذر من الظلم ولو في قضيب من أراك، ولو في كلمة، ولو قيد شبر من أرض. ومن ظلم قيد شبر من أرض طوقه، أي جعل ذلك إلى الأرض السابعة فوق عنقه يوم القيامة، طوقه إلى سبع أراضين. من ظلم قيد شبر من أرض. وإن الله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالنداء إلى العالم برفع الظلم هو نداء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأمر الله جل جلاله. وامتلأت بذلك سيرة نبينا من أول نشأته، وانظر حديثه وكلامه عن هذا الحلف الذي سمي بحلف الفضول، وقام به جماعة من أولئك الذين استجابوا لنداء الفطرة والإنسانية، فحكموا العقول في وجوب نصرة المظلوم. وإن ذلك لمن أروع ما يتخلق به الإنسان في عالم البشرية، وتدفع به أنواع الأذية. ولقد أدرك هذا الوعي سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين ولي الخلافة، وقال: إن أقواكم عندي الضعيف حتى أخذ حقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى أخذ منه حق الضعيف المظلوم. كذلك ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن به على اتقاء الظلم الذي كان يحذر منه ولو على كافر، ويقول: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لو كان المظلوم كافرا لنصره رب الجميع جل جلاله، ولا أخذ حقه من ظالمه الذي ظلمه. ما أروع الشريعة وما أروع الهدي النبوي وسيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أجدر أن يكون هو النداء المقدس عند كل عاقل على وجه الأرض لإثبات الحقوق لذويها وإيصالها لأصحابها. أيها المؤمن، بهذا النبي الكريم تنزه عن معاني الظلم، وكرهه، وانصر المظلوم ما استطعت، وقم بذلك في كل ما تقدر عليه، فإن الله تعالى كفيل بأن ينصرك إذا نصرت مظلوما. وأن من رأى أحدا يظلم في مجلس وهو قادر على نصرته فلم ينصره، خذله الله في موطن يحب أن ينصر فيه. وهكذا في من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. ما أعجبها من شريعة جاء بها صاحب هذه السيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يوجد أسمى منه لا في حقيقة الدعوة والمنهاج ولا في نماذج التطبيق، إذ طبقت في حياته صلى الله عليه وسلم
وفي عهد الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص، ثم في حياة الصادقين المتقين الأخيار من أمته على مدى القرون في شرق الأرض وغربها، لما حيت الضمائر عندهم توقوا ظلم القريب والبعيد، فكانوا أمثلة ونماذج. تصلح الحياة الإنسانية على ظهر الأرض بالتشبث بتلك القيم وتلك المعاني السامية، أحيا الله القلوب لتأخذ نصيبها منها. إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يذكر ذلك الحلف ويؤسس في أمته اتقاء الظلم الذي يقول فيه اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، وأنه يقول الجبار في القيامة أنا الله الملك العدل الذي لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى اللطمة فما فوقها حتى أخذها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى أخذها منه. ألا ما أعجب سيرة المصطفى، اللهم ارزقنا متابعته والاكتفاء. وبعد هذا الفاصل نواصل الحديث عن صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم.

ونعود إلى سيرة هذا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما سمعت السيدة خديجة بنت خويلد وكانت تاجرة ذات أموال وذات شيم وذات عقل وذات مكارم عليها رضوان الله تعالى، لما سمعت بأخبار هذا الناشي بينهم وهذا الشاب الذي من كريم خلقه أطلق عليه أهل بيئته ومحلته الأمين، فكانوا يدعونه بالأمين حتى يقولون بينهم: أرأيت الأمين؟ أين ذهب الأمين؟ هل جاء الأمين؟ مشى الأمين هنا؟ سمي بالأمين وبالأمين الصادق على ألسنة أهل محلته وأهل بيئته التي عاش فيها، لما رأوا من خلقه، من أدبه، من صدقه، من أمانته، من شمائله الشريفة، سمي بالأمين واشتهر ذلك اللقب بينهم عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم وفيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سمعت السيدة خديجة بهذه المناقب وهذه الشيم التي تتعشقها كل فطرة سليمة ويحبها كل ذي قلب سليم، فعرضت عليه وأرسلت أن يخرج في تجارة لها وتعطيه أكثر ما تعطي من يتأجر لها، فقبل ذلك صلى الله عليه وسلم وأخرجت معه غلامها ميسرة، وذهب الغلام ميسرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ببضاعة إلى الشام، فكانت هذه هي الرحلة الثانية لنبيك صلى الله عليه وسلم يرحلها إلى الشام. فقد عاش في منطقته صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يسافر إلى مكان إلا هذه السفرة الثانية والسفرة الأولى التي كانت مع عمه أبي طالب. سافر معه ميسرة غلام خديجة، فرأى عن كثب عظيم الخلق، ورأى آيات إذا اشتد حر الشمس في الهاجرة يرى في الهواء شخصان يظللان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأحيانا تكون السحابة تمشي معه إذا مشى وتقف إذا وقف تظله من حر الشمس صلى الله عليه وآله وسلم. ومضوا في الطريق ومروا على راهب أيضا من رهبان النصارى يسمى نسطورا، كما أنه قد سبق وتقدم في رحلته الأولى وهو في نحو 12 سنة مع عمه أبي طالب أن رأوا بحيرة الراهب وعرفه بأوصافه واستفسره، وعند استفساره قال له كما يسمعهم الراهب يقسمون كثيرا باللات والعزة: أسألك باللات والعزة أن تخبرني بكل ما أسألك عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم وهو ابن 12 سنة: لا تذكر لي اللات والعزة، فما أبغض قلبي شيء مثل بغضهما. فقال له: فأسألك بالله ألا أسألك عن شيء إلا أجبتني. قال: سل ما بدالك. فسأله عن شؤون من أحواله فعلم بها موافقتها لما عنده من أوصاف النبي، وسأل عنه عمه أبو طالب كما تقدم في ذكر هذا، وصادف أن جاء إليه عدد ممن يتربصون به ليريدون قتله من أهل الروم، فكلمهم بحيرة وقال: أترون أمرا قضاه الله وقدره أيملك أحد أن يصده؟ قالوا: لا. فصدهم عنه صلى الله عليه وسلم وألح على أبي طالب أن يرجع. وفي هذه السفرة وهو قريب من 25 صلى الله عليه وسلم من عمره، لقيه نسطورة الراهب فعرفه أيضا بصفاته وتكلم عنه ميسرة،
وقال إنه نبي آخر الزمان فاحتفظ به واحذر عليه. ودخل الشام فباع صلى الله عليه وسلم البضاعة واشترى البضاعة التي تباع بمكة لخديجة، فتضاعف الربح على المعتاد وربح ربحا كثيرا. وعاد، وعند عودته لاحظت خديجة وهي في علية المظلة فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سألت ميسرة واستلمت تلك الأرباح وباعت البضاعة التي جاء بها رسول الله بسرعة بأرباح أيضا مضاعفة. واستفسرت ميسرة وحدثها ميسرة عما رآه وشهد منه، وما قال ذلك الراهب في صومعته عندما شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأرادت أن يكون لها الشرف والحظ، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. وكانت في شرفها وفي تجارتها وفي جاهها الوسيع قد تزوجت رجلين قبله مات عنها، وقد خطبها من زعماء قريش وأعيانهم من جد في خطبتها، فرغبت عنهم ولم ترضى. ولما رأت هذه الأوصاف والشمائل في هذا النبي رغبت فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسلت إليه من يعرض عليه الزواج وتعرض نفسها عليه لتكون الزوجة الصالحة المطيعة المعينة القائمة بالقيم والمثل. وكان صلى الله عليه وسلم في هذا السن، فذكر له الأمر فقال إنه ليس لدي ما أقيم به الزواج. فقيل له إن خديجة ترغب فيك وهي ذات الشرف وذات المكانة. فعرض الأمر على أعمامه وتوجه، وقد مات أبو خديجة فزوجها ابن عمها، ورتب أمر هذا الزواج وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت السيدة خديجة نحو 40 في أشهر الروايات من عمرها، وقيل كانت أقل من ذلك. فتزوجها صلى الله عليه وسلم فكانت المثال الأكرم الأشرف في الوفاء وفي المكارم والشيم عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وعرضت أمره على ابن عم لها يدعى ورقة بن نوفل، وكان له علم بالإنجيل وفيه أوصاف النبي الذي بشر به سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. عرضت عليه ما رأى ميسرة وما قال نصورة وأحواله، فقال لها إن صح ما تقولين يا خديجة فهذا هو نبي هذه الأمة، ويا ليتني أعيش حتى أكون معه وأنصره. ثم إن ورقة لم يزل حيا إلى أن جاءت أول البعثة ومات أول أيام البعثة، وقد كان يترقب مجيء هذا النبي لينصره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان ذلك الزواج الميمون المبارك، وكان ذلك الطلب من تلك العاقلة التي لم تلتفت إلى مظهر ولا شكل ولا إلى مال ولا إلى شيء من هذه الدواعي التي تدعو الناس، وربما يغتر بها من يغتر فيحصل ما يحصل من أنواع من الفشل، من أنواع كذلك من الانقطاع
في الحياة الأسرية والزوجية، لكن هذه العاقلة رمقت الخلق، رمقت الصلة بالله، رمقت القيم، رمقت المعاني السامية. وكذلك كان العقلاء يتخيرون لأبنائهم ويتخيرون لبناتهم كذلك. ولقد قال صاحب الرسالة وصاحب هذه السيرة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأنواع من الفتن والفساد العريض اليوم تتجرعه الأمة نتيجة المخالفة لهذا الهدي. ويقول أيضا: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن من أهم ما يجب أن يشغل العقول في مسألة الزواج مسألة الدين، فإذا جعلت مقدمة ومهمة انساقت الأحوال وكانت أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الاستقرار وأقرب إلى الوفاق وأقرب إلى تكوين الأسرة الصالحة في المجتمع الإنساني وفي المجتمع الإسلامي على وجه الخصوص. ولكن إذا ذهبت الأغراض والمقاصد إلى شيء دون ذلك اختل كثير من الاستقامة والاستقرار وأركان البيوت والأسر التي يصلح بها حالها وشانها. نسأل الله أن يحيي فينا آثار سيرة نبينا، وأن يكون ذلك واقعا نعيشه في أحوالنا نقتدي به، بداعينا إلى مولانا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الغفور. كل فعل من الحق سبحانه وتعالى إنما يتجرد من ملابسات الزمان ومن ملابسات المكان. فإن كنا نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان الله غفورا رحيما، فليس معنى ذلك أن مغفرة الله ورحمته هي فعل ماض، ولكن لنقل كان الله جل جلاله غفورا رحيما ولا يزال غفورا رحيما. إنه سبحانه وتعالى غفور رحيم قبل أن يوجد من يغفر له ويرحمه، ومن باب أولى أن يكون غفورا رحيما بعد أن يوجد من يستحق المغفرة والرحمة. إن الحق سبحانه وتعالى منزه عن أن تعتريه الأحداث فيتغير. إن الزمن مخلوق من الله، والحق سبحانه يأتي بالماضي لأنه متحقق الوقوع. وإذا قال الله عن شيء إنه سيحدث فلا بد أن يحدث، والله تعالى رب الزمان والمكان والحياة. الغفور أقرب أسماء الله الحسنى إلينا، لأن العبد من شأنه أن يذنب، والله من شأنه أن يغفر. والمغفرة علاج الضعف البشري أحيانا أو الغفلة، ولولا أن الله تعالى غفور فما يحل بنا، وكيف نواجه ربنا؟ الله غفور لمن أقبل، غفور لمن تاب، غفور لمن رجع، غفور لمن أناب، غفور لمن أصلح، غفور لمن استغفر. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الغفور، له الأسماء الحسنى لندعوه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: تفضل يا أخي، اجلس لترتاح من سفرك.
1: أعرف لأي حد ترغب بمعرفة الخبر.
0: إذن هل رأيته؟
1: لقد رأيت النبي الجديد يدعو لمكارم الأخلاق ويقول كلاما مهو بشعر.
0: وماذا يقول الناس عنه؟
1: يقولون ساحر وكاهن وشاعر.
0: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة.
1: أفهم مدى اشتياقك لهذا النبي، فأنت لم تكن يوما تؤمن بآلهتنا، ولا طالما رددت أنك تؤمن بإله واحد لست تعرفه. اليوم مع وجود رجل يقول بما تقول، لا بد لك أن تلتقيه.
0: نعم لقد قلت فأحسنت. هل تهتم بعيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟
1: بالطبع يا أخي، لا تقلق بشأنهم، ولكن كن من أهل مكة على حذر، لأن الرجل محارب هناك، فإذا علموا أنك جئته ربما قتلوك.
0: لا تقلق، هل نسيت أني أشجع رجل في غفار؟ سأحاول الاستماع لما يقول الناس حتى أصل إليه.
2: اقترب علي رضي الله عنه وعرف أنه غريب، فقال له: هلم إلينا أيها الرجل.
0: لست أدري إن كان علي ممن تبع النبي الجديد أم لا، أخشى أن أسأله فيشي بي عند مشركي قريش.

0: عاد علي رضي الله عنه وقال: أما آن للرجل أن يدل بيته؟
1: يبدو لي أن لهذا الرجل خلقا رفيعا، لما لا أحدثه بشأن قدومي لعله يعينني؟ يا علي، لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله.
0: فرد علي مستبشرا: والله إنه لرسول الله حقا، فإذا أصبحنا أخذتك إليه.
1: لا أعرف كيف سأبيت ليلتي هذه،

0: السلام عليك يا رسول الله.
1: إنها المرة الأولى التي يحيي فيها أحدهم النبي بهذه التحية.
0: إني رجل من غفار.
1: كأنك عجبت يا رسول الله.
0: أفهم سر عجبك، فغفار مشهورة بين القبائل بالسلب والنهب وقطع الطريق.
1: أن يسلم غفاري والإسلام لا يزال سرا، فهذا أمر عجيب. لم يسلم بعد سوى 5 أو 7.
2: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محيا إسلام أبي ذر: يهدي الله غفارا، إن الله يهدي من يشاء.
0: يا رسول الله، بما تأمرني؟
2: فرد عليه النبي الكريم: ارجع إلى قومك حتى يبلغك أمري، ولا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك.
0: والذي نفسي بيده، لا أرجع حتى أصرخ بالإسلام في المسجد الحرام: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
3: ما هذا؟ كيف يجرؤ هذا الرجل الغريب على نصرة محمد؟
4: توقفوا توقفوا!
3: العباس، ماذا يريد؟
5: توقفوا، ويلكم ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟
0: شكرا لك، لقد عرفت كيف تتمكن من إبعادهم، فأكثر ما تخاف عليه قريش هو سلامة قوافلها.
3: لا بأس، هل أنت بخير؟
0: لم أكن يوما أفضل حالا من الآن، كانت لي حاجة في نفسي فقضيتها.
3: الآن نفذ وصية النبي، الحق بقومك وأخبرهم بما رأيت وما سمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم.
0: أسأل الله أن يعينني على ذلك. إنني في شوق كبير للقاء حبيبي رسول الله.
3: وأنا كذلك، لم أكن أظن أنك ستعود لرسول الله ومعك كل هؤلاء وقد أسلموا.
0: الحمد لله الحمد لله، فمعظم غفار قد أسلمت، وكذلك قبيلة أسلم.
3: انظر انظر، ها قد جاء رسول الله.
2: فوقف النبي الكريم محياً قبيلة غفار.

0: ثم نظر النبي الكريم لأبي ذر بفخر فقال له: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر.
1: انظر، لقد تخلف عدد من المسلمين هذه المرة أيضا.
2: نعم، الكثير مثلك يستاء من تخلف البعض، وقد أخبر النبي بمن تخلف.
1: حقا؟ وماذا قال؟
2: كان كلما قيل له فلان تخلف يقول: دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه.
1: أجل، هذا صحيح. المهم أن تكون عزيمتنا قوية، فسوف ننتصر حتى لو كنا قلة.
2: ولكن أبا ذر تخلف، وحين أبلغ رسول الله بذلك صمت كارها.
1: ولكن لم يسبق لأبي ذر أن تخلف عن غزوة أو سرية، حتى في وقت السلم لم يكن يفارق رسول الله ويقوم على خدمته طوال النهار.
2: بلى، لقد لاحظت أنا كذلك. أن
1: انظر، يبدو أن هناك رجلا يمشي وحده.
2: سأخبر رسول الله بذلك.
1: ألهذه الدرجة يتمنى النبي حضوره؟
2: إن أبا ذر ليس رجلا عاديا، هو وحده يساوي أمة كاملة بثباته وقوة إيمانه.
1: أجل، هو والله أبو ذر.
2: تعال معي نتلقاه، إنه يبدو متعبا.
1: دعني أساعدك.
2: تفضل، اشرب قليلا من الماء.
3: الحمد لله، شكرا لك.
1: أين كنت يا أبا ذر؟ ظننا أنك قد تخلفت.
3: معاذ الله، لقد أبطأ بعيري، وخشيت أن تسبقوني فتركته، وحملت متاعي وسرت إليكم.
1: ألهذا الحد تحرص على طاعة رسول الله؟
2: يا أبا ذر، أنت بالفعل تستحق أن تحمل راية قبيلتك كما أمر النبي.
1: سأذهب لأبشر رسول الله بقدومك.
2: لقد كان يتمنى حضورك ويترقبك.
0: فتنبأ نبينا الكريم مستبشرا بقدوم أبي ذر قائلا: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. من المواقف المهمة اللي حصلت سنة 9، زعلها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من زوجته، وبعد عن بيته شهر بسبب أكتر من سبب مذكور في كتب السير والتفسير، منها أن هم زي ضغطوا عليه أنه يزود النفقة على البيت وهو ما كانش قادر، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بينفق على كل الناس اللي محتاجة قبل ما يطلب من الصحابة أي حاجة. وكانت الدولة وقتها بتقام في وقت بناء، فكان فيه محتاجين كتير، ناس كتير بتيجي تسلم من بلاد مشركة يعيشوا حوالين بيت النبي لغاية ما يدوبوا في المجتمع ويشتغلوا، النبي يصرف عليهم، اسمهم أهل الصفة. ساعات بيبقوا 70 واحد وساعات بيبقوا 400، وفي سلمة كده حوالين قبر النبي في المسجد النبوي الشريف، المنطقة دي كده اسمها منطقة أهل الصفة، حوالين بيت النبي عليه الصلاة والسلام عالية كده شوية كانوا بيقعدوا عليها. سيدنا عمر بيحكي القصة دي، بيقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني بخبر الوحي، فإذا نزلت فعلت مثله. سيدنا عمر كان عنده بستان وكان شريك لواحد من الأنصار. سيدنا عمر يشتغل في البستان يوم وصاحب الأنصار يبقى مع النبي في الجامع، يسمع الوحي ويشوف أخبار ما نزل من السماء، يجي يحكي لسيدنا عمر. بعدين سيدنا عمر تاني يوم ينزل، ما يسيبش شغله، ينزل تاني يوم، وبعدين فكانوا بيتناوبوا بحيث ان البزنس بتاع الشغل يبقى شغال وفي نفس الوقت ما يسيبوش النبي. معلومة، سيدنا عمر نص حياته سيدنا النبي قاله زي ما انت كمل شغلك يوم ويوم، بس ما توقفش عجلة الحياة وبناء الأوطان. سيدنا عمر في يوم من الأيام بيقول بعد كده سيدنا عمر بن الخطاب: وكنا ونحن في مكة قوم نغلب نساءنا، فإذا جئنا للمدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. كنا أيام الجاهلية ما كانتش الست ليها رأي أصلا، تكلمش، فلما جينا المدينة واستقر الإسلام بقت الستات تقول رأيها وترد وتتناقش. فأخذ نساؤنا من أخلاق نساء الأنصار في المدينة، فصحت على امرأتي في يوم ولاحها كده

قالت نعم. قال يا حفصة لا تفعلي ولا تكفري على رسول الله، ألا تخافين أن يغضب الله لغضب رسول الله؟ وإن احتجت شيئا فاسأليني، ما تتقليش على النبي، لو عايزة مني حاجة نبوكي عناية ليكي. وبعدين سيدنا عمر بيكمل الكلام قال إيه، وكنا نتحدث أن غسان تنعل لغزونا، وكان المدينة وقتها بيتكلموا أن قبيلة غسان اللي هي 200,000 مقاتل خلاص لبسوا لبس الحرب، ناقص بس الجزم يلبسوها ويخرجوا عشان يحاربونا، تنعل بتلبس النعالية. وكنا نتحدث أن غسان تنعل لغزونا، فكنا في أي وقت مستنيين الهجوم ده. ففي يوم من الأيام رجع شريكي بيخبط جامد جدا على رجع من عند النبي، يخبط جامد جدا، فخرجت وسيدنا عمر كان مخضوض، قال ما الذي حدث؟ أجاءت غسان؟ قال لا، الأمر أشد. قلت ماذا؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته. فقال قد كنت أعلم أن ذلك سيحدث. وقام واخد لبسه ورايح على بيت حفصة، لقاها بتعيط. يا حفصة ألم أحذرك من هذا؟ أطلقك النبي؟ قالت والله لا أعلم. بيقول فقمت واخد نفسي ورايح على المسجد، فوجدت رجالا يبكون عند المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له، زي في أوضة كده سايب بيوته وقاعد لوحده، وموقف ولده، دي مش عادة النبي، موقف زي بواب كده عشان محدش يخش، كأنه في حال كده محدش يجي دلوقتي. فقلت للغلام استأذن على رسول الله، وانا قاعد كده مستني. فاستأذن ورجع قال لي ذكرتك له، فصمت يعني ما ردش علي. ففضلت قاعد، ثم غلبني ما أجد، يعني قلت إيه، طب معلش استأذن على رسول الله. فرجع قال لي ذكرتك له، فلم يرد علي. ففضلت قاعد كده، ثم قلت أما أقوم بره المسجد، فوانا على باب المسجد ناداني الغلام فقال أذنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم راجع على سيدنا محمد وداخل عليه المشروبة، وأول ما دخل عليه لقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كده متكئ على حصير قد أثر في جنبه. كان زمان الجلابيات واسعة، فممكن لما تنام رقبة الجلابية تنزل كده، فكتفك يبقى على الحصير، قد أثر في جنبه. فقلت السلام عليك يا رسول الله، عليكم السلام ورحمة الله، هل طلقت زوجتك؟ فأشار النبي بعد أن نظر قال لا. فقلت الله أكبر وجلست. قصة بدايتها عجيبة جدا، إن سيدنا عمر بيقول أنا نص حياتي كنت بشتغل ونص حياتي التاني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. جملة تبين لك قيمة الشغل والكسب من حلال عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى دي منورة قوي. كنت أنا وجار لي من الأنصار نتعاقب على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، إذا نزل جاءني بخبر الوحي. طب ما تقعد مع النبي، شغل إيه وبتاع إيه بتاع الدنيا ده؟ لا ده تفكيرنا إحنا، لكن سنة النبي زي ما أنت في شغلك يا عمر، رزقك الحلال، ما تمدش إيدك للغريب، حافظ على بيتك، اصرف على عيالك وعلى مراتك، خليك عزيز في الدنيا، ما تخليش عدوك يتحكم فيك. الشغل العمل، بنقولها كده العمل عبادة، كلاشيه كده، إيه يعني، عارف اتحرق. لكن سيدنا عمر نص حياته في البستان بتاعه، والنبي أصلا عاش لهم 23 سنة بس نبي في وسطهم. سيدنا عمر أسلم بعد سنين أصلا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لكن قالوا زي ما أنت، وإزاي علمه يتاجر بأمانة. لكن الحتة التانية الرهيبة، لما جاره بيخبط عليه شريكه، بيخبط عليه جامد جدا، إيه اللي حصل؟ أجاءت غسان، قبائل 200,000 بيجهزوا نفسهم، لبسوا لبس الحرب وهيلبسوا الجزم خلاص ويتحركوا. وكنا نتحدث أن غسان تنعلوا لغزونا، بيلبسوا الجزم وطالعين، يعني الجيش جهز. فلما بيخبط جامد عليه قال له ايه اللي حصل، هتهد الباب عليا ليه، هو الجيش اللي هيجتاح المدينة جه؟ قال له لا، أشد من ذلك، سيدنا محمد زعلان، طلق رسول الله زوجاته. حب، حبه هو يتحب عليه الصلاة والسلام، اللي شافوه منه زعلته أصعب على قلوبهم من جيش عدده 100 ضعف قد المدينة هيجتاح المدينة، بس النبي ما يزعلش عليه الصلاة والسلام. هو الحب كده، الحب إنك أنت تتمنى تقابله وهو فرحان بيك يوم الأيام، إنك تتمنى يتعرض عليه في قبره أعمال صالحة منك، لأن هو اللي قال كده بفرح وأزعل، قال فما وجدت من خير أحمد الله لكم وما وجدت من شر أستغفر الله لكم. في ناس تابت بسبب الحديث ده، إنه مش عايز يزعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو النبي مشغول بينا وبيحبنا لغاية لدرجة

0: ربنا قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك يعني ما توديش نفسك أن تحصر عليهم، صلى الله عليه وسلم نور عليه الصلاة والسلام.
1: والحمد لله رب العالمين.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابي الجليل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. في الحلقة السابقة تكلمنا عن قصة لقاء عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لكسرى ملك الفرس، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن قصة لقائه لعظيم الروم قيصر. كان ذلك في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه، ففي السنة التاسعة عشر للهجرة بعث الفاروق جيشا لحرب الروم، فيه عبد الله بن حذافة السهلي. وكان قيصر عظيم الروم قد بلغته أخبار المسلمين وما يتصفون به من صدق الإيمان واسترخاص النفس في سبيل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. وشاء الله تعالى أن يقع عبد الله بن حذافة أسيرا في أيدي الروم. حملوه إلى ملكهم وقالوا إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا يريد أن يختبره، يريد أن يرى ماذا سيفعل هذا الصحابي الجليل عندما يعرض عليه أمرا، فقال إني أعرض عليك أمرا. قال وما هو؟ فقال أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. طلب عجيب، يريده أن يتنصر كي يطلق سراحه من الأسر. فقال الأسير هيهات هيهات، إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. رفض. صحابي رجل من الذين سبقوا إلى الإسلام يتنصر كيف؟ فقال قيصر إني لأراك رجلا شهما يمدح به، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. ازداد في عطائه، ليس فقط أن يفك أسره بل أن يشركه في سلطانه أيضا، حتى يقال أن دينه هو الحق ودين الإسلام ليس كذلك، وإلا لما تركوه وبدلوا دينهم. فتبسم الصحابي الجليل رضي الله عنه وقال والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال إذن أقتلك. ظهر على حقيقته، كشف عن غضبه عندما لم ينفع الكلام الحسن والمدح الذي امتدح به الصحابي في الظاهر، كشف عن حقيقته فورا حيث قال له إذن أقتلك، فهو أراد قتله، أراد أن يتخلص منه عندما غضب مما فعله معه ورفض أن يتنصر. فإذا عندما لم ينفع الكلام الحسن في الظاهر كشف عن حقيقته فورا وقال له إذا أقتلك. قال أنت وما تريد، افعل ما تريد. فماذا سيفعل؟ أمر به فصلب، لم يكن أمامه حل آخر. وقال لقناصته بالرومية ارموه قريبا من يديه على سبيل التخويف،
يريد أن يخوفه، لا يريد أن يصيبه ويقتله، وهو في هذه الأثناء يعرض عليه التنصر. لكن عبد الله بن حذافة أبى ورفض بإصرار. عند ذلك أمرهم قيصر بأن يكفوا عنه، يتركوه يدعوه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلى الزيت، أصبح حارا، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها، فألقي فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تظهر، زيت حار يغلي عذاب شديد. لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم التفت قيصر إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، لم يمل، فكان أكثر إيباء لها من قبل، فلما يأس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحبه، فلما أخذوه دمعت عيناه، فقال رجال قيصر لملكهم إنه قد بكى، فظن أنه قد جزع، خاف وقال رده إلي ربما يتنصر. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، استغرب مما حصل وثارت ثائرته وقال ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذا القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. سبحان الله، يريد الأجر العظيم، يريد الثواب الكبير من الله العزيز الوهاب. فماذا فعل الطاغية؟ قال هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ اغتنم عبد الله الفرصة بفطنته السريعة وقال له وعن جميع أسار المسلمين أيضا، يحب الخير لغيره أيضا، فأجاب بانفعال وعن جميع أسار المسلمين أيضا، أوقع به. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمع له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا له وعاد بهم. قدم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور، ولما نظر إلى الأسرى قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك، ثم قام وقبل رأسه رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن معجزة القرن العشرين الحيوية، أعظم الاكتشافات العلمية التي حققها علم الأحياء المعاصر، الاكتشاف الذي حل لغز العمليات الوراثية في الكائنات الحية، وبنيت على أساسه البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية، الاكتشاف الذي نزل على نظرية الصدفة والعشوائية الداروينية فهدمها من جذورها، إنه جزيء الدنا، والذي يسمى بالحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين. لقد أثبت جزيء الدنا أنه لا توجد خلية بدائية وخلية متطورة كما يدعي الداروينيون، وأن الفارق الرئيس بين الخلايا هو فارق في عملية البرمجة، وهذه البرمجة تتجسد في جزيئات الأحماض النووية بالخلية، ومنها الحمض النووي الدنا. ولكن ما هو الحمض النووي الدنا؟ الحمض النووي الدنا هو المادة الوراثية الأساسية في الكائنات الحية، والمسؤول الأول عن نقل الصفات الوراثية، فهو المادة الوراثية التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم بحمل المعلومات الوراثية في الخلية ونقلها من جيل إلى جيل والتحكم فيها. ويتكون الحمض النووي الدنا من سلسلتين من المواد الكيماوية، هي جزيئات السكر الخماسي منقوص الأكسجين، ومجموعات فوسفات، وبعض القواعد النيتروجينية ترتبط مع بعضها في ترتيب عجيب. والسلسلتان تكونان بعد التفافهما حلزونيا مع بعضهما حلزونا مزدوجا. إلى هنا والأمر عادي جدا، فالدنا عبارة عن تركيب كيماوي حيوي مثل ملايين المركبات داخل جسم الكائنات الحية وخلاياها. ولكن الإعجاز العلمي يكمن في صفات تلك المركبات والتي منها. هذه المركبات الكيماوية الحيوية تحمل جميع الصفات الوراثية للكائن الحي التي ورثها عن آبائه وأجداده، والتي سيورثها لأبنائه وأحفاده. فلو أخذنا أي نبات سنرى أن الحامض النووي الدنا قد كتب عليه بقدرة الله وبالمواد الكيماوية حجم البذور وطريقة إنباتها ومدة الإنبات وشكل البادرات ونوع الأوراق وتركيبها الخارجي وتشريحها الداخلي وطريقة ترتيبها على الساق ومعدل العمليات الحيوية بها والمواد التي تنتجها وكمية الماء التي تنتحها والبرائم وأعدادها وتركيبها والأزهار وألوانها ورائحتها وتركيبها والثمار وعقدها ولونها وطعمها وتركيبها الكيماوي والحيوي والبذور وعددها وشكلها وتركيبها. وهكذا ملايين الصفات الوراثية والعمليات الحيوية مكتوبة في هذا الجزيء الصغير في الحبة الصغيرة. هل يصدق العقل البشري أن جميع هذه الصفات ومثلها ملايين الصفات في أي كائن حي مكتوبة بتلك الحروف الكيماوية وتلك الشفرة الوراثية والتي تتكون من 4 حروف فقط، كل حرف فيها ممثل بمادة كيماوية علاوة على السكر الخماسي والفوسفات؟ طول الجزيء الواحد من الدنا إذا تم فرده طوليا فإن طوله أطول من قامة الإنسان، مع العلم أن آلاف الجزيئات من الدنا موجودة في صبغيات الخلية الواحدة. لو رصت جزيئات الدنا الموجودة في خلايا جسم الإنسان الواحد على هيئة شريط متصل لكان مجموع أطوالها أطول من المسافة بين الأرض والشمس 400 مرة. جزيئات الدنا الموجودة في صبغي واحد من 46 صبغي الموجودة في كل خلية من بلايين الخلايا في جسم الإنسان تحتوي على معلومات حيوية عن الكائن الحي تعادل المعلومات الموجودة في موسوعة ضخمة مكونة من 46 مجلد، كل مجلد يتكون من 20,000 صفحة، أي 900,000 صفحة مليئة بالمعلومات الحيوية عن الكائن الحي. فهل يعقل أن جزيئات السكر الخماسي الريبوزي منقوص الأكسجين والفوسفات والـ4 قواعد النيتروجينية التي تصل بين خيطي الدنا تحمل هذه الصفات الوراثية والحيوية؟ ومن حمل هذه المركبات تلك الصفات؟ هل يعقل أن هذا الجزيء خلق بالصدفة والعشوائية التي بنى على أساسها الداروينيون نظريتهم عن الخلق والنشأة؟ نقول لهؤلاء ومن شايعهم وآمن بنظريتهم: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى الملتقى بإذن الله مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجنون.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين يا

يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين، كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العين.

يا ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين، ظمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا ربي إن أفقرتني وكتبتني في المعدة

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم

نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبين الطريق لكل طالب بالصدق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والسبق وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا منان وعلينا معهم وفيهم أما بعد فيا أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه إن في متابعة سيرة أكرم الخلق على الله نيل للكرامة وسبب لحيازة الخير في الدنيا ويوم القيامة والدخول إلى دار المقامة أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى قدوتك الذي ارتضاه خالقك لك قدوة وأسوة خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان كثير المواساة كثير الجود بما في يديه كثير التفقد لحاجات المحتاجين كان على قدم الإنصاف ومراعاة الحقوق كان ينبو ويأنف من الظلم ومن الاعتداء من أي أحد على أي أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومضت حياته وشبابه على ذلك وعاش بعد زواجه بالسيدة خديجة عليها رضوان الله عيشة الوفاء فكان ذلك الأكرم مع تلك الكريمة من قبل نزول الوحي في حال من ذلك الود الذي تفتقده كثير من الأسر وهو حكمة من حكم الله وسر من أسرار ما كون الله عليه الخليقة وجعله مرادا من تكوين هذه الأسر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة تلك التي تعمر بها القلوب والديار وتبعد بها الأكدار والأقدار تبعد الأكدار والأقدار بواسطة الاستنارة بنور الوعي والعقل وإدراك مقاصد الحياة مقاصد الزوجية مقاصد تكوين الأسرة التي بها قوام المجتمعات والدول على ظهر الأرض ومن حين حصول الخلل من الفرد والأسرة وخصوصا فيما يتعلق بشان هذه الزوجية التي جعل الله ميثاقها الميثاق الغليظ بنص كتابه سبحانه وتعالى أيها الزوج أيتها الزوجة إنكم في زوجيتكم أمام ميثاق غليظ ميثاق تعرفين معنى الميثاق تعرف معنى الميثاق قال سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه أي المهر إذا ولا تؤدونه إلى الزوجات إذا طلقتمهن أو لم تطلقهن كذلك ولكن الآية جاءت في صدد عند الفراق قال وقد آتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا لو تأملت أيها المؤمن شان هذا الزواج الأكرم من نبيك الأكرم لعرفت أسرارا في حياة الإنسان وأسرارا في إرادة هذه الصلات وكيف تكون إن الله تبارك وتعالى سلط الشهوة على هذه الإنسان وجعل له عقلا وأنزل له منهاجا وشرعا فإن قاد هذه الشهوة وهذبها بميزان العقل والشرع أنجح وأفلح وصار مظهر عفة وكرامة في هذه الحياة وصار عنصرا مصلح صالحا مصلحا في واقع الناس وواقع الأمة وإن هو
دس نفسه واتبع هواها وخالف الشرع وخرج عن حدود العقل في تلبية هذه الغرائز والشهوات كان عنصرا من عناصر الفساد الذي يترتب عليه شر كبير مستطير في واقع البشر، وهو يجني ثمر ذلك مهما اغتر ومهما كان الانسياق وراء ما يراه في نظره لذة يقوده في فترة من الفترات، فإن شؤون الحياة وظروفها توقفه على مرارات نتائج ذلك وعواقب ذلك، وهو في الدنيا قبل الآخرة، والأمر في الآخرة أشق وأشد لمن لم يعرف قدر الخالق الذي خلق. لقد قامت هذه الأسرة وهذا البيت مثالا للسماحة والأخلاق والألفة والمودة والمحبة والمواساة لمن حواليهم من أرحام من أقارب من جيران إلى غير ذلك من المكارم والشمائل. وعاشت السيدة خديجة مع أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم عيشة المكارم العلى وعيشة النماذج الرفيعة في عالم البشر، ومرت السنوات على ذلك كل يحمل ذلك الوفاء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يزل في ذكر هذا الوفاء والقيام به نحو تلك السيدة إلى آخر عمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكثير من فضائلها روتها لنا السيدة عائشة، ومن فضائل ابنتها فاطمة الزهراء سمعتها السيدة عائشة بنت أبي بكر من فم رسول الله، فكانت تحدثنا بها. ونحن نقرأ في كتب السنة الشريفة ما كانت تتحدث عائشة عن السيدة خديجة وعن السيدة فاطمة وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل منهما في فضلهما ومكانتهما. وهي التي حدثتنا أنها غارت من السيدة خديجة وهي لم تدخل في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة السيدة خديجة، وهي لم تعرف السيدة خديجة إذ ماتت وهي صغيرة، ولكن قالت ما رأيته يذكر أحدا كما يذكرها، وإن كان لا يذبح الشاة فيقسمها كلها في صويحبات خديجة التي كان يصحبنا خديجة ويجالسنها يقسم عليهن ذلك صلى الله عليه وسلم. حتى لما جاءت هالة تستاذن رأت في النبي صلى الله عليه وسلم اهتزازا من ذكر خديجة إذ ذكرته هالة في استئذانها بخديجة، فقالت يا رسول الله ما تذكره من عجوز شمطاء قد أبدلك الله خيرا منها. قالت فقال لي رسول الله لا يا عائشة لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وفدتني بمالها ونفسها، فلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. لم يزل صلى الله عليه وسلم على ذلك الوفاء، ولم يزل على ذلك الخلق الكريم مع تلك المرأة أيها المؤمن بالله تعالى. ولعل أن يأتي في مستقبل السيرة شيء من التفصيل عن هذه الشؤون لتكون لنا نموذجا في حياتنا تبعدنا عن الظنون والأوهام إلى مسلك قويم في إدراك حقائق الأمور واستقامة شأن الحياة والاستعداد لما بعدها ولما وراءها في تلك السنوات. وقد وصل صلى الله عليه وسلم إلى 35 من عمره، أي بعد أن مر على هذا الزواج 10 سنين جاء تجديد قريش لبناء الكعبة بعد أن تصدعت، وكان ذلك أثرا لسيول جرت ثم أثر لحريق كان من امرأة تبخر الكعبة وطارت عليها الشرارة فتصدعت بها الكعبة، فاحتاجت الكعبة إلى أن يجدد بناؤها، وهي معظمة موروث تعظيمها، هي أول بيت وضع للناس كما أخبر جل جلاله وتعالى في علاه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وإن الملائكة حجت بيت الله قبل أن يحجه أبونا آدم،
وقالوا له عندما حج بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألف عام. أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا البيت فضائل ومزايا، وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقوم به أمرهم ويستقيم به شانهم من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى ومن الولاء له بالإيمان والخضوع والانتهاج في نهجه والقيام بأمره جل جلاله وتعالى في علاه. جاء هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السن، فاجتمعت قبائل قريش من أجل تجديد بناء الكعبة وهابوا أن ينقضوا حجرها، وكانت تلك موروث الفطرة وهم في الجاهلية، لكن يعظمون هذا البيت موروثا من إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، ومن الأنبياء قبله من الذين علمهم الله تعالى حرمة هذا البيت ومكانته، حماه الله وزاده شرفا وزاد من شرفه كرامة وبرا، إنه أكرم الأكرمين. وبعد هذا الفاصل نعود إلى استتمام الحديث، وبالله التوفيق.

ونعود الآن إلى حديثنا عما تم في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من تجديد الكعبة المشرفة، وأن الكعبة أول من بناها الملائكة قبل أبينا آدم، وأن الله تعالى أمر الخليل إبراهيم ببناء هذا البيت، وأنه جاءه جبريل عليه السلام بذلك الحجر الأسود ومن الجنة ووضعه في موضعه، وذكر الحق تبارك وتعالى هذا البناء في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولقد كان البيت موجودا من قبل لكن جدده إبراهيم، وهو الذي لما وضع إسماعيل وأمه هاجر قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فالبيت المحرم موجود ولكنه قد حصل عليه التكسير والهدم، فأمر إبراهيم أن يقيم قواعده وأن يبنيه ويجدده عندما كبر ابنه إسماعيل، فجدد هذا البيت. ثم جدد أيضا من بعد إبراهيم من قبل خزاعة ومن جرهم، ثم كانت تجديد قريش هذا الذي كان والنبي في هذا العمر في 35، وهابوا أن يقلعوا حجر البيت، فتقدم بعضهم يقول إنكم تريدون تعظيم البيت وإصلاحه، فقالوا تقدم، فتقدم وأنزل بعض الحجر، فقالوا تربصوا به 3 أيام، إن لم يطرأ عليه شيء هدمنا البيت، فلم يطرأ عليه شيء فهدموا البيت حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم. ولما وصلوا إلى قواعد إبراهيم ضرب بعضهم ضربة فطارت شرارة من حواليهم، فأبقوا القواعد على ما عليها وبنوا، إلا أنه قصرت بهم النفقة، وكانوا مع جاهليتهم يقولون: لا نسلم من أموالنا تبرعا لبناء البيت إلا ما كان بعيدا عن الخمر وعن الظلم وعن الأخذ بغير حق، فكانوا يتحرون في المال الذي يصرفونه في بناء هذه الكعبة. وفي أثناء بنائها جاء أيضا كان من عادتهم أن يضعوا الحجارة على أزرهم ويجعلون أزرهم على أكتافهم وينقلون الحجارة عراة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة، كان يشارك في بناء البيت، ولكنه وإزاره مشدود عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لما ألح عليه عمه العباس وشكى بعضهم إلى أبي طالب: لما ابن أخيك لا يعمل مثلنا؟ فأراد أن يحل أزاره فتبدى له جبريل فنهاه وزجره عن ذلك ولطمه، فبقي ينقل الحجارة بإزاره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رعاية من الله لنبيك هذا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأقاموا البيت، فلما قصرت بهم النفقة تركوا قريبا من 6 أذرع من جهة الحجر هي من البيت، لم يدخلوها في البيت، ولذلك لا يصح الطواف الآن لمن أراد أن يطوف من وسط الحجر ويدور بالكعبة، بل لابد أن يكون من وراء الحجر، لأن أذرعا من البيت دخلت في الحجر وهي من الكعبة أساسا. ولما طلبت السيدة عائشة رضي الله عنها من سيدنا رسول أن تدخل وسط الكعبة وتصلي، ورأى أن هناك شيء من الازدحام ودخول الرجال، قال لها: صلي في الحجر فإنه من البيت. اقتطعته قريش عندما قصرت بهم النفقة، وقال لها في حديثه في عام فتح مكة: إني وددت أن أعيد البيت على قواعد إبراهيم وأدخل ما نقص وأجعل له بابين وألصقهما بالأرض لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية.
كان يراعي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس ومشاعرهم ومعتقداتهم عليه الصلاة والسلام. تم بناء الكعبة وبقي الحجر الأسود لوضعه في مكانه من الركن. هنا تنازع وكل قبيلة تقول نحن أحق بوضعه، واشتد الخصام بينهم حتى كادوا أن يقتتلوا، بل جاء في كتب السيرة أن بعضهم أحضر دما يضع يده فيه يتقاسمون على أن يتقاتلوا. فلما رأى عقلاؤهم هذه الشدة جاءوا بحل لنزع هذا الخصام والخروج من هذا المازق، فتدعوا وقالوا دعونا نحكم أول داخل يدخل من باب بني شيبة فيكون هو الحكم، فتراضوا على ذلك. فصادف أن طلع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل من الباب صاح الجميع: هذا الأمين وكلنا نرضى به، هذا الأمين وكلنا نرضى به صلى الله عليه وسلم. فلما جاء: ما بالكم؟ قالوا: كدنا أن نتقاتل من أجل الحجر ومن يضعه. فمن إلهام الله له وقوة عقله صلى الله عليه وسلم مباشرة أخرج رداءه ووضعه ووضع الحجر فيه، ثم قال: لتخرج كل قبيلة رأسها فيحملون جميعا الحجر. فجاءوا فأمسكوا بأطراف الرداء، كل منهم يمسك بطرف حتى أوصلوه إلى مكانه، أخذه ووضعه في مكانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يمكن أن يقول ليضع عمي أبو طالب، كان يمكن أن يضعه هو بنفسه ويتركهم، لكن بهذا التصرف حافظ معنى الود والرضا بينهم، جنبهم شرورا نفسية وآفات ربما تطرأ عليهم. بسرعة حل القضية من دون أن يجلس أن يفكر. عرضوا عليه المشكلة فبسط الرداء ووضع الحجر وقال: ليمسك رئيس كل قبيلة بطرف من الرداء. واشتركت القبائل كلها في رفع الحجر، فتعجبت قريش من قوة عقله وحسن تفكيره بالبديهة. فكان ذلك من إلهام الله له وما آتاه من عقل واسع صلى الله عليه وسلم وحكمة. فوضع الحجر في موضعه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة في بناء تلك الكعبة المشرفة. وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 35 سنة، وكان ذلك البناء حتى حصل في عهد الحجاج في مقاتلته لعبد الله بن الزبير تصديع للكعبة، وكان قد بناها ابن الزبير وأعادها على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البابين في الأرض وإدخال ما بقي، فأعادها بعد ذلك الحجاج على ما كانت عليه في عهد قريش على البناء الموجود الآن في الكعبة المشرفة، زادها الله شرفا وكرامة. كذلك أيها المؤمن، ترى في هذه السيرة العطرة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تسكين النفوس حتى لا يحصل التحامل، حتى لا يحصل يقال لما أعطى آل فلان، لما أعطى آل فلان، مع ما كان يعرفه من حق الرحم والقرابة. فإذا جاء للشؤون العامة التي يشترك الناس في الحقوق فيها أحسن الإنصاف وراعى سكون النفوس وطمانينتها حتى لا تنزعج ولا يتسبب ذلك في إحداث قلق وإحداث مشاكل. كذلك كان هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهما أرشدنا إليه على لسان القرآن الكريم حتى في تهذيب اللفظ: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، بالكلمة السيئة يثير نفس هذا ويحصل ما يحصل بعد ذلك من تلك الحزازات في النفوس المؤدية إلى أمر فظيع قد يصل إلى القتال وغيره. كذلك أيها المؤمن، أيد الله نبيك صلى الله عليه وسلم بهذه الفطرة السليمة وهذا الهدي القويم الذي جعله قدوة وأسوة،
وأحسن صلى الله عليه وسلم التصرف والتعامل مع القريب ومع البعيد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حتى صار بذلك آسرا للقلوب والعقول، يعرف الناس من كريم عشرته ومصاحبته ما يجل به قدره في نفوسهم صلوات ربي وسلامه عليه، وإنك لعلى خلق عظيم، لذلك خطبه ربك جل جلاله في الكتاب المنزل. خذ نصيبك أيها المؤمن من الاتصال بسيرة قدوتك وسيرة أكرم الخلق على ربك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخذ من معاني التعظيم لشعائر الله الذي من أعظمها صاحب السيرة والكعبة التي ذكرنا بناءها، فإنه جعل الله لنا شعائر لدينه، وشعائر الله جل جلاله هي معالم دينه، أعظمها محمد رسول الله والكعبة المشرفة والصلوات الخمس ورمضان هذا القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله تعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبالله التوفيق وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الشكور. الإنسان حين يريد أن يثني على شخص لابد أن يقيمه لتكون قيمة الثناء مناسبة مع قدر المثنى عليه، فإذا انتقل هذا إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نعرف كل صفات الكمال في الله حتى نستطيع أن نعطيه حق قدره. وصفات الكمال في الله لا تتناهى ولا يمكن أن تحصى. ولذلك فمن رحمة الله علينا أنه تحمل عنا صيغة الثناء عليه حتى لا يوقعنا في حرج، فنحن لا نستطيع أن نحيط بصفات الكمال لله، وحتى لو أحطنا بصفة واحدة لا نستطيع أن نأتي بالعبارات التي تليق بها. وإذا حاولنا فستتفاوت القدرات بين أديب يستطيع أن ينمق العبارات، وبين إنسان لم ينل قدرا من التعليم. هنا ستتفاوت العبارات حسب تفاوت الناس في قدراتهم، ولكن عدل الله أبى إلا أن يساوي بين عباده جميعا في الثناء عليه. والله أوضح إذا أردنا أن نثني عليه فلنقل الحمد لله. أرقى أنواع الشكر أن نقابل هذه النعم بعمل صالح بخدمة العباد. لذلك ناجى أحد المؤمنين ربه وقال: يا ربي لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الشكور، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اشتاقت الجنة لعمار. آه يا عمار ابن ياسر. خرج ياسر أبو عمار من بلده اليمن يريد أخا له يبحث عنه، وفي مكة طاب له المقام.
1: ها صهيب بن سنان، ماذا تريد؟
2: أنت ماذا تريد؟
1: أريد أن أدخل على محمد لأسمع ما يقول.
2: وأنا أريد ذلك. محمد هناك، تعال لنستمع إليه.
3: فقال رسول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: أشعر وكأن روحي قد سقيت بالإيمان حتى اخضرت.
2: إن الحق يتفجر بين جوانبه، لا أملك إلا أن أؤمن به.
1: وأنا كذلك سأسرع لأخبر والدي بالأمر.
4: توقفا توقفا، إن رسول الله يطلب منكما الانتظار هنا حتى المساء، لا شك أنه يخشى عليكما من أذى قريش.

0: شأن الأبرار المبكرين أخذ آل ياسر نصيبهم الأوفى من عذاب قريش وأهوالها، ووكل أمر تعذيبهم إلى بني مخزوم يخرجون بهم جميعا، ياسر وسمية وعمار، كل يوم إلى رمضاء مكة الملتهبة يصبون عليهم من جحيم العذاب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج كل يوم إلى أسرة ياسر محييا صمودها، وقلبه الكبير يذوب رحمة وحنانا لمشهدهم.
1: يا رسول الله، لقد بلغ منا العذاب أشد ما يكون.
0: يا عمار، يقول لك رسول الله صبرا أبا اليقظان، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.
2: أتذكر عندما أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر به ويمرر يده على رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار، كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم.
3: كان عمار يعذب ويعذب حتى فقد وعيه ولا يدري ما يقول. عندها قال له الكفار وأخذوا يقولون له: اذكر آلهتنا بخير، اذكر آلهتنا بخير، وهو يردد وراءهم ولا يدري ما يقول من فقدان الوعي:
4: اذكر آلهتنا بخير.
2: وبعد أن أفاق من غيبوبته وتذكر حين فقد صوابه، فألفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، فجعل يمسح دموعه بيده.
0: يا عمار، يقول لك رسول الله: أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا.
1: نعم يا رسول الله.
0: يا عمار، يقول لك الرسول الكريم: إن عادوا فقل مثل قولك هذا. ثم تلا عليه

0: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صدق الله العظيم.
1: وهاجر عمار رضي الله عنه، ولما هاجر من مكة إلى المدينة نزل على مبشر بن عبد المنذر.
2: نعم، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان،

0: خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة.
1: هنيئا لك يا عمار، بنيت مسجدا بقباء، وها أنت تبني المسجد الثاني. زيد، أرأيت عمارا؟ إنه يحمل اثنتين.
2: أجل، رأيته، لقد سمعت رسول الله يقول له: إن لهم أجر ولك أجران.
3: يا حذيفة بن اليمان، بما تأمرنا إذا اختلف الناس؟
4: عليكم بابن سمية، فإنه لا يفارق الحق حتى يموت. فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عمار على الفطرة لا يدعها حتى يموت أو يمسه الهرم.
5: إن عمارا مع الحق والحق معه.

بحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجو لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف

معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فسأل سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أطلقت زوجاتك؟ فنظر إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، وجلست. ثم قلت: أستأنس؟ ثم أقول حاجة كده، إيه تخلي النبي كده يعني إيه يبتسم كده، يعني ألطف الجو بأي كلام. قلت له: يا رسول الله، كنا في مكة قوم نغلب نساءنا، فلما جئنا للمدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فأخذ نساؤنا من أخلاق نساء الأنصار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سيدنا عمر قال له: وأنا قلت الحفصة: أتراجعي رسول الله وتهجره إحداكن الصباح حتى الليل؟ قالت: نعم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هو كعرف لما حد يبقى قاعدين ساكتين كده ومتضايقين، فحد يقول كلام كده يفتح كلام عشان نروح ونيجي مع بعض ونبتسم، بيحاول يلطف قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جلس كده فنظر في أوضة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلم يردني إلا ثلاثة أهب. بصيت لقيت ثلاثة كياس جلد، إهاب يعني جلد، فلقيت ثلاثة كياس جلد كده، ممكن يبقى كيس فيه مية، حاجة فيها عيش، حاجة زي كده يعني. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع عليك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال: أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ تلك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. سيدنا النبي وقف سيدنا عمر هنا، لأنه مش بيقول له ادعي أن ربنا يوسع علينا، فيها حتة كده مقارنة، فيها حتة تشمعنا، ادعي ربنا يوسع عليك، طب ما هم وسع على الناس اللي ما بتعبدش ربنا. فقال له: أنت بتفكر كده؟ أنت بتقارن نفسك بناس عرفت دعوة ربنا وبعدين رفضتها واشترت الدنيا وباعت دعوة ربنا؟ لا، ده ليهم معاملة تانية، فانت ما تجيش تقارن يا عمر أبدا. أوى في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ تلك أقوام، فارس دول بيعبدوا النار، عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وبعدين سيدنا عمر بيقول: وعد 29 يوم وسيدنا صلى الله عليه وسلم محمد في المشروبة بتاعته دي، وبعدين رجع بيوته. فلما رجع بيته أول ما السيدة عائشة شافته كده، وكان زعلان لأنه أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا، فلما شافته قلت له: يا رسول الله، مر 29 يوم بس وحضرتك جيت، مش حضرتك أقسمت أنك أنت ما ترجعش إلا بعد شهر؟ فقال لها يا عائشة: إن الشهر 30 أو 29 يوما. وكانت السيدة عائشة دايما تحب تلطف الجو كده، لما تلاقي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زعلان تقول كلام كده فيه شيء من الدعابة عشان يعني تسري عن سيدنا النبي: وحضرتك قلت هتيجي بعد شهر دعاء 29 يوم بس. فقال لها يعني: عشان كده احنا ساعات كتير رمضان يجي 29 يوم او 30 يوم الشهر الهجري يعني. وبعدين نزل القرآن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيخير زوجاته، ما بين ان النبي وسع عليهم في النفقة بس مش هنقدر نكمل مع بعض، لان سيدنا رسول الله عنده مهام من النبوة اللي فيها المسؤولية عن الأمة كلها. قبل ما يطلب من حد من أغنياء الصحابة حاجة، طلع كل اللي عنده الأول، أو إن كنتوا تعيشوا معايا بس بالوضع بتاعي وشرف النبوة في الدنيا وفي الجنة. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة: استأمري أبويك الأول، شوفي رأي أبو بكر ووالدتك في الاختيار اللي ربنا مخيره. فقالت: يا رسول الله، أفيك أستأمر بأنا أستشير حد في بقائي معاك، ولا إن أنا أنفصل عنك أو تسرحني صراحة جميلة؟ وطبعا اختارت السيدة عائشة اللي عيشة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بقدرات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومسؤوليات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت أحد أهم الأحداث اللي حصلت، ولكن أحداث شخصية في بيت النبي قبل الحدث الأكبر اللي جاي وهو غزوة تبوك. مشهد ده مهم جدا، لما سيدنا عمر شاف الثلاث كياس جلد الثلاثة أهب في أوضة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه صعب عليه الحال، قال له: يا رسول الله، أدعو الله أن يوسع عليك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. النبي قال له: ما تفكرش كده، عليه الصلاة والسلام. وهنا حتى بينور بيها النبي قلب سيدنا عمر وقلوبنا احنا كمان. قال له: أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أنت بتفكر بالطريقة دي؟
تلك

0: أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقال استغفر لي يا رسول الله. القضية مش في الطموح، القضية أن منشأ الطموح يكون الطلب من فضل الله مش المقارنة. يعني يا رب ادعي أن ربنا يوسع عليك ما هو وسع عليهم، ليه بنجيب سيرتهم؟ لو أنا عيني اتشغلت بمقتنيات ناس حالهم غير حالي وقصتهم غير قصتي وأقدارهم مع ربنا غير أقداري. فبيقول له يا عمر ما تفكرش كده، ادعي أن ربنا يوسع علينا ويغنينا من فضله. كان سيدنا سفيان الثوري يقول لأن أخلف 10,000 دينار يسألني الله عليها خير لي من أن أمد يدي إلى الناس أسألهم أعطوني أو منعوني، لأن عايز أبقى غني وعندي كتير بحيث أن أنا أكفي نفسي ما مدش إيدي. فالطموح مشروع بس ما يطلعش من المقارنة أن الناس عندها وأنا ما عنديش، يا رب بقى اديني زي ما اديتهم. فلما ربنا تبقى إرادته أنه ما يدينيش الحاجة اللي مع الناس أزعل وأشوف ربنا سبحانه وتعالى ظالمني ومديهم. وربنا يقول لك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فدي مهمة قوي. النور الثاني اللي حصل في القصة في آخرها لطف السيدة عائشة في تلطيف الموقف اللي كان فيه شوية، يعني النبي داخل زعلان رجع بعد 29 يوم وهو كان متضايق وقال أنا همشي شهر. ساعات الواحد لما بيزعل اللي قدامه بيزعل منه إنه زعل من اللي عمله فيه، يعني هي بتقوله بتهزر مع سيدنا النبي عشان تلطف الجو لأنه كان زعلان. ممكن حد تاني يبقى داخل عليه حد زعلان فيزعل هو أكتر، لأنه أنا زعلان إن أنت زعلان مني من اللي أنا عملته فيك، فكأني مش مديك حق تزعل. سيدة عائشة مش كده، قلت له حضرتك قلت راجع بعد الشهر وده 29 يوم حضرتك رجعت ليه النهاردة؟ هزارة تعمل ضحكة وتبين لسيدنا النبي إنها فرحانة إنها بتحسب باليوم، ده عدى 29 يوم يا رسول الله أعدهم باليوم وحضرتك مش معايا. جميل قوي إن الواحد لو حد زعلان منه يكبر بخاطره، لأن الزعل ده طبيعي في الدنيا وهو جزء من تقوية العلاقة، إن حد يزعل والتاني يطبطب عليه فيرجع العلاقة قوية. والحمد لله يا رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا البارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، هذا البرنامج محمد رسول الله والذين معه، أذكر فيه بعض مواقف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، وهجرتهم وجهادهم وصبرهم وإنفاقهم وإيثارهم، بعض المواقف عسى أن نقتدي بهم ونتأسى بأعمالهم. واليوم مع الصحابي الجليل عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر، من معركة بدر، ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بذنبه، وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأذى، ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من العذاب والضرر. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد هناك صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر، فأقبل عليه وقال: عم صباحا يا سيد قريش. فقال صفوان: عم صباحا يا أبا وهب، اجلس نتحدث ساعة، فإنما يقطع الوقت بالحديث. فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية، واتفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابها العظيم، ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه، ويتفجعان على عظماء قريش ممن قتلتهم سيوف المسلمين وغيبهم القليب في أعماقه. القليب بئر دفن فيه قتل المشركين يوم بدر. فتنهد صفوان بن أمية وقال: ليس والله في العيش خير بعدهم. فقال عمير: صدقت والله. ثم سكت قليلا وقال: ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره. ثم أتبع بصوت خافت: وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهاب إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي، فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد. فقال عمير: إذن اكتم حديثنا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك. قام عمير ونيران الحقد تشتعل في فؤاده على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه. فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره، ذلك لأن ذوي الأسرى من القرشيين كانوا يترددون على يثرب سعيا وراء افتداء أسرهم. أمر عمير بسيفه فشحذ وسقي سما، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له، فركب ظهرها وانطلق نحو المدينة.
بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد النبوي يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته ونزل عنها. حينها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون غزوة بدر وما وقع فيها وما حصل وما خلفته وراءها من أسرى قريش، فلمح عمير وقد قدم ليطبق ولينفذ ما في نيته من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في الظاهر يريد أن يدعي أنه يريد فك أسر ولده. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة يجلسون قريبا من باب المسجد يتذكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلهم، ويستعيدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر وما أراهم في عدوهم من الهزيمة والخذلان. عندما رأى عمر بن الخطاب عمير ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه هب مذعورا وقال: هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا، أي أثار المشركين علينا في مكة، وكان عينا لهم علينا قبيل بدر، أي جاسوسا لهم على المسلمين. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه السلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه، ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه، ثم توجه إلى عمير بن وهب وقال: ابن يا عمير. فدنا، طلب منه أن يقترب، فاقترب وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد، أي إنك تعلم هذه التحية. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسن إلي فيه. هذا طلبه في الظاهر، ولكنه في الحقيقة يريد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما حصل؟ نتابع ذلك في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث عن مخلوقات الله المعجزة التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها من غير حول لنا ولا قوة. فنحدثكم عن المصانع الإلهية العجيبة التي تمد الأرض بالطاقة، فجميع السكريات والأخشاب وكل الفحم والبترول من إنتاج هذه المصانع المنتشرة في كل بقاع الأرض، إنها العضيات التي ثبتت لنا الطاقة الضوئية الشمسية وحولتها إلى طاقة كيميائية نستخدمها في التغذية والتدفئة وتسيير المركبات. هذه المصانع لا ترى إلا بالمجاهر الضوئية المركبة، ويبلغ قطر الواحد منها 5 مايكرونات، والمايكرون جزء من 1000 جزء من المليمتر الواحد، ويتراوح سمكها من 2 إلى 5 مايكرون. رآها الباحثون خضراء اللون فسموها كلوروبلاست أو البلاستيدات الخضراء. والبلاستيدات الخضراء منتشرة في الخلايا الخضراء للطحالب والنباتات العليا المحتوية على مادة الخضرة أو اليخضور والمسمى بالكلوروفيل، والذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وتتخذ البلاستيدة الخضراء تركيبا معجزا، فهي ذات غلاف مزدوج بداخله حشوة سيتوبلازمية تمتد بطولها صفائح تحمل في أماكن متباعدة أقراصا مرصوصة فوق بعضها كما ترص الأطباق عند غسلها، وتسمى بالجرانا، وهي تحتوي مادة اليخضور التي تتوقف عليها حياة الكائنات الحية على الكرة الأرضية. وتحتوي الخلية الواحدة على أعداد كبيرة من البلاستيدات الخضراء تصل إلى 200 في الخلية الواحدة، وبعض الخلايا تحتوي على 1 أو 2. وتتخذ البلاستيدات الخضراء أشكالا مختلفة، فمنها عديمة الشكل، ومنها القرصية والفنجانية والنجمية والصفائحية والمحيطية، ولها أهمية عظمى في حياة البشرية، فهي مفاعلات تحويل الطاقة الشمسية إلى مركبات كيميائية على هيئة مواد سكرية، وخاماتها المستخدمة في ذلك هي ثاني أكسيد الكربون والضوء والماء. وإذا توقفت تلك المصانع أو المفاعلات أو العضيات عن عملها لاختفت جميع الكائنات الحية من على الأرض بالموت جوعا. فهي تقوم بأخطر عملية حيوية تتم على سطح الأرض، وهي عملية البناء الضوئي، حيث تثبت الطاقة الضوئية الشمسية وتثبت ثاني أكسيد الكربون في وجود الماء لتعطي السكريات التي تتحول داخل النبات والكائنات الحية الدقيقة والحيوان إلى دهن وبروتين وطاقة، وينطلق الأكسجين والذي تقوم عليه حياة معظم الكائنات الحية. كل العمليات السابقة تتم في تلك العضيات أو المصانع الصغيرة في النباتات الخضراء، والتي يحتوي المليمتر الواحد منها على 250 بلاستيدة أو يزيد. وكل سكريات العالم وخشبه وفحمه وبتروله من إنتاج هذه العضيات الصغيرة. فهل هذه العضيات خلقت عبثا وبعشوائية بدون خالق عليم خبير لطيف كما يعتقد الماديون؟ لهؤلاء جميعا نقول ما قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء بإذن الله مع خلق آخر من مخلوقات الله، حيث العبرة والعظة والإحكام في الخلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ظاهرة تقلب الليل والنهار. وجد العلماء في بداية العام 2007 أثناء مراقبتهم لدماغ الإنسان وهو نائم، فقد كان الاعتقاد في السابق أن الإنسان عندما ينام يتوقف الدماغ عن العمل، ولكن تبين فيما بعد وذلك باستخدام أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي المسح الوظيفي للدماغ أن الدماغ لا يتوقف عن العمل. من الحقائق الكثيرة التي تحدث عنها القرآن حقيقة الليل والنهار، فالليل آية من آيات الله، جعل الله تبارك وتعالى فيها النوم آية أيضاً.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن الأخوين بهيج وبهيجة. بهيج وبهيجة توأم غير حقيقي، أي توأم بمشيمتين. من يرى بهيج وبهيجة لا يعرف أنهما توأم، فهما مختلفان في كل شيء ولا يجمع بينهما إلا تشابه الأسماء. بهيجة فتاة سمراء اللون، حلوة المبسم، لطيفة المعشر. أما بهيج فأبيض اللون، شرس الأخلاق، يحب المشاكسة، ولا يحسن التعامل مع الناس ولا التودد إليهم. لم تكن علاقة الأخوين متينة بسبب سوء طباع بهيج، ورغم ما كانت تبذله بهيجة لتوطيد هذه العلاقة إلا أن جهودها كانت تبوء بالفشل. مضى الزمان وتزوج بهيج من امرأة حسناء الشكل، ولكنها حقودة حسودة لا يعرف الحب والتسامح إلى قلبها سبيلا. أما بهيجة فتزوجت رجلا اسمه موفق، وكان يشبهها خلقا ودينا وطباعا، وكما يقال في المثل إن الطيور على أشكالها تقع. لم تفلح محاولات بهيجة وزوجها في رأي الصدع ولم شمل العائلة، وازداد الأمر سوءا حين توفي والد بهيج وبهيجة، ودب الخلاف والخصام بين الأخوين حول الميراث. فقد حاول بهيج وزوجته لملمة التركة وحرمان بهيجة من حصتها في متجر والدها بحجة أنه أحق به منها، لأنه كان يساعد والده في العمل منذ أن كان صغيرا، كما ادعى أن المنزل الذي يقطنه والسيارة التي يركبها هما من كد يمينه وعرق جبينه، مع أن الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن والده اشترى له ذلك على أن يحسب من حصته في التركة. لم يبقي بهيج لبهيجة سوى قطعة أرض نائية لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس لها راغب في بيع أو شراء. ألم ذلك بهيجة وقررت أن تحصل على حقها مهما كان الثمن، فذهبت إلى أخيها تستعطفه وتستحلفه بالله تعالى أن يراعي حقوق الأخوة وأن يلتزم شرع الله في القسمة. بكت بهيجة أمام أخيها وأخبرته أنها تنام كل يوم بعد أن تبلل وسادتها بدموعها شوقا إليه وحزنا على فراقه. كاد بهيج أن يلين أمام دموع أخته، وقد استشف صدقها ومحبتها وحرصها على إزالة ما بينهما من خلاف، لكن ذلك لم يعجب زوجته أم جميل، التي قررت أن تلعب نفس دور أم جميل حمالة الحطب. فقادت زوجها إلى غرفة النوم وبدأت تهاجم بهيجة وتنفخ النار بين الأخوين. ذكرته بأنه الأولى بثروة أبيه، وبأن المال لا يجوز أن يذهب إلى الصهر الغريب، وبأنه رجل ولا يجوز أن يتراخى الرجل أو يضعف أمام دموع النساء. أفسدت أم جميل على بهيجة ما قدمت من أجله، فخرجت بهيجة من بيت أخيها شبه مطرودة وهي تجر أذيال الخيبة، لكنها لم تيأس، وحسب رأيها فإن الحفاظ على الأخوة والسعي لاستعادة الحقوق بحاجة إلى صبر ومصابرة ومثابرة. وسطت أبناء الخير ومن لهم كلمة مسموعة عند أخيها، لكن لا فائدة. عندما باءت كل جهودها بالفشل أعلنت بهيجة عجزها واستسلامها، وقررت أن تنسى أن لها أخا اسمه بهيج، وأعلنت هذا أمام زوجها. فماذا كان موقف زوجها موفق؟ موفق في الماء العكر، ولم ينفخ في الكير كما يفعل بعض الأزواج، فهو يعرف أن علاقة الأخوة يجب أن تكون أقوى من عوامل الزمان، لأنها علاقة قدسها الإسلام ولا يجوز قطعها لأي سبب كان. قال موفق لزوجته: ما تفعلينه يا بهيجة هو قطيعة للرحم، وهذا لا يجوز. بعد أن أنهى موفق كلامه اتجه إلى غرفة النوم، ثم خرج بعد دقائق وبيده كيس أنيق أعطاه لزوجته وهو يقول: اذهبي بهذه الهدية يا بهيجة إلى أخيك، قبليه، قولي له أنت أغلى عندي من مال الدنيا، سامحك الله في الدنيا والآخرة، خذ روحي إن شئت فهي رخيصة مقابل أخوتنا وعلاقتنا. فتحت بهيجة الكيس وأخرجت الهدية
إنها عباءة بيضاء جميلة. استجابت بهجة لرأي زوجها فحملت الهدية واتجهت إلى بيت أخيها، وقد اشتد اضطرابها وتزاحمت في رأسها أسئلة كثيرة: هل سيحسن استقبالي؟ هل سيقبل هديتي؟ هل سيفتح قلبه لي ويشعر أنني أخته من لحمه ودمه؟ ماذا سيكون موقف زوجته؟ دقائق قليلة وستعرف بهجة أجوبة كل تلك الأسئلة. طرقت الباب، فتحت أم جميل زوجة أخيها. قالت بهيجة: السلام عليكم. مرحبا. قطبت أم جميل جبينها وأجابتها باقتضاب وحزم: أهلا، بهيج ليس في البيت وأنا عندي ضيوف، أنا آسفة. قبل أن تستدير بهيجة راجعة من حيث أتت، لمحت ابن أخيها الصغير جميل وسمعت صوت أخيها يعلو من الداخل متسائلا: من بالباب يا أم جميل؟ أجابته وهي تصفق الباب بلؤم ووقاحة: لا أحد، متسول يطلب الصدقة. نزلت بهجة الدرج والدموع تملأ مآقيها. تخيلت أخاها ينزل الدرج حافيا لاسترضائها. تريثت قليلا قبل أن تغادر المكان، عسى أن ينقلب ما تخيلته إلى حقيقة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. فعادت أدراجها وهي تبكي أخاها الذي فقدته وهو على قيد الحياة. ذات يوم خطر في بال بهيج أن يصلي الجمعة في المسجد. لم يفعل بهيج ذلك منذ زمن بعيد، لماذا فعله الآن؟ الله أعلم. لن ينسى بهيج كلمات الإمام أبدا، فقد حولت مجرى حياته إلى أن توفاه الله. قال الإمام: أنت أخي المسلم لن تنال رضا الله وغفرانه ما دامت بينك وبين أحد أرحامك قطيعة. إن الله لا ينظر إلى قاطع الرحم ولا يكلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. لطالما سمع بهيجا هذا الكلام من قبل فلم يكترث له، ولكنه لا يدري ماذا دهاه اليوم. فقد خفق قلبه بشدة واعتراه خشوع جليل مهيب. خرج من المسجد ودموعه تجلل وجهه. توجه إلى بيت أخته، طرق الباب وبيده باقة من الورد وبطاقة صغيرة كتب فيها: سامحيني يا بهيجة. لم تصدق بهيجة عينيها، بهيج بشحمه ولحمه. ألجمتها المفاجأة عن الكلام. أعطاها الباقة والبطاقة، أمسكت الورد بيد مرتجفة وقرأت البطاقة بعينين زائغتين. فتح ذراعيه لها فاستسلمت لهما وهي تشهق من البكاء. تمازجت دموعه ودموعها. همس في أذنها بمحبة وحنان: أنت أختي، أنت أغلى من مال الدنيا، سأعيد إليك حقك بالطريقة التي ترضيك، وسأضيف عليه من حقي ما يشعرني بأني غسلت آثار ظلمي وآثامي. وقف موفق زوج بهيجة ينظر إليهما بفرح وهو يقول: لا يصح إلا الصحيح، الدم لا ينقلب إلى ماء، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. بهذا التصرف النبيل قلع بهيجا عيني شيطانه وتركه مغطاظا يلعن حظه العاثر. إخوتي وأخواتي، انتهت حكاية بهيج وبهيجة بهذه النهاية السعيدة الرائعة الموفقة. أودعكم في نهاية حلقتنا على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طول حق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. لن تتزوجي محمدا، خويلد شيخ يحب الخمر، أما ابنته فتحب محمدا عليه السلام. خديجة تهيم بهذا الفتى العشريني الذي تحلم به فتيات قريش. لا أصنام، لا خمر ولا خنا، لا ميسر ولا قمار، رجولة وجمال وذكاء وأمانة. كيف السبيل إلى هذا القمر الذي يسير على الأرض؟ كيف السبيل يا ابنة خويلد وأنت أكبر منه سنا؟ كيف السبيل ووالدك يرفض تزويجه رغم كل صفاته؟ كانت خديجة في منافسة مع جميلات قريش، وهي تدرك حجم المنافسة

0: لكنها تدرك أن محمدا يفوق سنه عقلا وتفكيرا، وأن المرأة بالنسبة له ليست مجرد وجه فاتن أو جسد مثير، بل هي روح وعقل، هي إنسان حافل بالمشاعر قبل ذلك، وأن الزواج مشاركة وتنازل ورسالة. اقتحم هذا البدر قلبها، فهي هالكة إن تركت هذا البدر يتوارى عن سمائها. أي عالم مظلم سيحتويها دون محمد؟ فاتحت محمدا بالأمر فوافق. بقيت مشكلة الشيخ، لا بأس، فلقد أعدت خديجة خطة محكمة بالحب، أعدت أقداح الخمر لوالدها. فاستسلم الشيخ للشراب حتى بدأ الشراب يلعب برأسه، فألبسته ملابس أنيقة، ثم أخبرته بأن محمدا يخطبها، فوافق على الفور، وبدأت الدفوف تبهج عرس محمد وخديجة، وتواصل الحفل حتى أفاق الشيخ من سكرته، فرأى أناقته وسط أجواء الاحتفال والتبريكات والتهاني. ما الذي يحدث؟ نادى خديجة، فلما جاءت قال: ما شأني هذا؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله. فانتفض وقال: أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمي. عندها أمطرته بسيل من العتاب، وذكرته قريش، وذكرته بسمعته بين قومه، فقالت: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ فلم تزل تهمس به وتعاتبه حتى لان ورضي. عندها لم تتسع الأرض لفرحها، غدت أسعد امرأة في الكون، يتبختر قلبها بين مواكب الغيرة وغبطة الفتيات، فقد نالت أعظم الرجال بين قومها، وأرقهم وألطفهم عندها. يخيط ثوبه، ويرقع دلوه، ويخصف نعله، ويخدم أهله، تغمره بدلالها وتواسيه بمالها، فيرزقهم الله أربع زهرات، هن زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة، يلاعبهن ويلاعبن، يتراكضن نحو أحضانه وقبلاته ودلاله، يتنافسن على ركوب ظهره والتعطل بثيابه، يتسابقن لاستقباله وحمل ما بين يديه ورؤية ما أحضر لهن. كأني بهن وإحداهن تغسل ثوبه، والثانية تسرح شعره، والثالثة تعبث بلحيته، وفاطم الصغيرة تلثغ وتتقلب في حجره، ويقص عليهن حكايات أسفاره أو حكايات طفولته مع آمنة الحبيبة أو بين مرابع حليمة، أو يعلمهن التوحيد. كأني بخديجة تنظر إليهم من بعيد وتبتسم، وقلبها يقول: يا إلهي، ما أجمله وأجملهن، ما أجمله وأجملهن. لكن أمرا كان يحزنه خارج هذا البيت المزين بالسعادة، في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان المشركون في مكة كثيرا ما يستهزئون بالمؤمنين، لأن المؤمنين كانوا ضعفاء. بلال، عمار، صهيب، سمية، كانوا فقراء، كانوا عبيدا أرقاء في بعض الأحيان، ضعفاء في مكانتهم الاجتماعية. ولذلك لما يسمعون الكلام والوعد بالجنة يقولون إذا نحن بعثنا سوف نكون نحن أحسن منكم، كما قال ربنا سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتين مالا وولدا، والآية الأخرى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فكانوا يقولون إذا كنا في الدنيا أحسن في الآخرة بالتأكيد سنكون أفضل من باب أولى، وليش أنتم؟ فكانوا يسخرون من المؤمنين. وفي كثير من الحالات كانوا يتجاوزون الأخلاق الكريمة ويمارسون استهزاء وقحا بذيئا بكل من سلك طريق الخير والإيمان، ويمارسون ذلك بطريقة جماعية، بمعنى أنه إذا مر واحد أو أكثر من المؤمنين وهؤلاء المجموعة جالسون كانوا ينظرون إليه ويستهزئون به ويسخرون ويهمزون ويلمزون. الله تعالى أنزل في ذلك قرآنا يتلى، فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يسخرون منهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. يعني سواء مروا هم بالمؤمنين أو مر بهم المؤمنون وهم جلوس كانوا يتغامزون، يعني كل واحد يغمز الآخر، وكانوا إذا كان غافلا أو غير متذكر يقول له: انظر إلى هؤلاء، انظر إلى هذا الإنسان في لونه. كانوا يعيرونهم بالعبودية باللون الأسود، مع أن الألوان لا قيمة لها، وإنما العبرة بألوان القلوب عند الله سبحانه وبحمده. وأذكر هنا بالمناسبة قصة ذكرها الرازي وغيره، أن رجلا كان من قبيلة قريش من الأشراف يقيم في بلاد المشرق، وكان سكيرا عربيدا مسرفا على نفسه، وبالمقابل كان في المدينة نفسها رجل أسود اللون، وكان تقيا نقيا صالحا عابدا. فكان إذا خرج من بيته إلى المسجد ركض الناس حوله وأطافوا به يقبلونه ويرجون بركة دعواته ويسألونه ويحبونه حتى يدخل إلى المسجد. ففي أحد الأيام كان ذلك القرشي الشريف في حالة سكر، ورأى هذا المشهد وهذا الرجل بهذه الصفة والناس من حوله، فاقترب منه فدفعه الناس وأبعدوه، فغضب وبدأ يصرخ بهذا الرجل ويقول: لماذا تفعل بهذا أو تفعلون هذا بي وأنا القرشي الهاشمي السيد حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالتفت إليه الرجل وأبعد الناس عنه، ثم أدناه منه وقال له: كان أجدادي مثلك، ولذلك لم يكن الناس يقيمون لهم وزنا، و أنا لم أقتدي بأجدادي وإنما حاولت أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك بلغت تلك المنزلة. وكان أجدادك من الأبرار الأخيار الصلحاء، وكان الناس يجلونهم، أنت لم تقتدي بأجدادك وإنما اقتديت بأجدادي أنا. لونك يميل إلى البياض لكن العبرة ماذا في قلبك، ولوني أنا يميل إلى السواد والعبرة بما في قلبي. الناس نظروا إلى قلبي فلم يلفت نظرهم سواد وجهي، ونظروا إلى قلبك فلم يعجبهم بياض وجهك. فكانت هذه الكلمة تهز ذلك الرجل، وربما كانت سببا في توبته وإقلاعه. فكانوا يسخرون من الذين آمنوا بأشكالهم أو بألوانهم أو بفقرهم أو بضعفهم، أو يسخرون من المقالات والقيم والمبادئ التي آمنوا بها وأعلنوها، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني الآن المشهد وهم حضور، لكن إذا تفرقوا بعد ذلك كل واحد رجع إلى أهله وزوجته وأطفاله الصغار وجلس على المائدة يتكلم ويقول: والله اليوم مر فلان وكان مثار سخرية وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ويصبح يروي لهم قصة السخرية التي جرت هذا اليوم، ويقهقه ويضحك، وربما شاركته زوجته أو شاركته أسرته في هذا الحفلة
الصاخبة الضاحكة على أولئك المؤمنين البراء الأبرياء. فالله سبحانه وتعالى هنا قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انتهت الدنيا، نحن الآن في يوم آخر، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هذا أمر مستديم لا يتوقف ولا ينتهي. على الأرائك ينظرون، ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. السخرية هنا خلق ذميم، لم يحكي الله تعالى عن المؤمنين أنهم سخروا بهؤلاء الكافرين بأشكالهم أو بألوانهم أو بملامحهم أو بأمر من هذه الأمور المادية. والله سبحانه وتعالى أيضا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، المعايير التي فيها تنقيص أو ازدراء أو تحقير لفرد أو أسرة أو قبيلة أو جماعة أو حتى شعب من الشعوب، كل هذا مما ذمه الله عز وجل. فالمقصود أن السخرية مذمة. قلت هذا الكلام مرة لأحد الأخوة، وأن الله عز وجل لم يروي عن أنبيائه ورسله وأصفيائه والصالحين من عباده أنهم يسخرون بأحد أو يهزؤون بأحد أو يعيرون أحدا، وإنما كانت دائما صفاتهم صفات الكرم والأريحية والشهامة والسمو والتفوق. فاحتج علي بقول الله سبحانه وتعالى في قصة نوح قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فأقول هنا سخرية نوح قطعا ليست السخرية المذمومة التي حكى الله تعالى عن المشركين، ولا السخرية التي نهى الله تعالى عنها المؤمنين. ونوح نفسه بين الله تعالى لنا ماذا قال لقومه، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى آخر الآيات. ما فيها سخرية، ولا في سورة هود، ولا في سورة الأعراف، ولا في أي سورة من السور أن الله تعالى حكى لنا تفصيل هذه السخرية التي قال نوح فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وإنما معنى السخرية والله أعلم هو الآية التي بعدها، قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إذن هو يقول أنه إذا كنتم أنتم تسخرون منا بالقول السيء والفحش والبذاء فنحن أولى أن نتفوق عليكم، لأنكم ستعلمون في قابل الأيام ما الذي سوف يحدث، وأنكم لستم على شيء ولستم على صواب، وستعرفون من هو الذي سينال العقاب ويأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فهو بالنظر إلى المآل وإلى المستقبل، أو يكون سمى فعله سخرية من باب المشاكلة كما قال الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فيكون الفعل هنا يعني سماه كيدا أو مكرا أو استهزاء كما قال الله يستهزئ بهم، سماه من باب المشاكلة يعني المقارنة بين الفعل، أو أنه جزاء على فعلهم. وإلا فحاشى أنبياء الله ورسله أن يصدر منهم الأمر الذي ذمه الله تعالى وعابه ونهى عباده المؤمنين عنه. فإن السخرية لا تدعو إلى خير ولا تشجع على استقامة، وإنما هي سبب للنفور والبعد، ولا تصدر السخرية عادة إلا من إنسان يشعر بالعيب والنقص في داخله فيحاول أن يعوض ذلك بالسخرية من الآخرين. والله تعالى أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلمى. أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها.

0: قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة. والدها أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية. نشأت نشأة بنات الأشراف من العرب على الترف والعز والرفاهية والتضلع في الأدب، حفظت الشعر والمأثور من القول والحكمة. جاءها عبيد الله بن جحش خاطبا، وكان شابا مرموقا يتمتع بالوسامة والجاه العريض والحسب الرفيع. أضف إلى ذلك تضلعه في علوم الديانات وأصولها. فقبل أبو سفيان بعبيد الله زوجا لابنته رملة، فكانت مع زوجها عبيد الله بن جحش على خير ما يكون الزوجان، تفاهما وتقاربا ومحبة. ومضت بهما الأيام حتى كانت نبوة وبعثة محمد بن عبد الله عليه السلام، وتأثر بها عبيد الله بادئا تأثيرا سطحيا، لمس بعض جوانب نفسه إذ خضع لمؤثرات قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ابن عمته، وأيضا بسبب كلمات المديح التي كان يسمعها من ورقة بن نوفل عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أسلم عبيد الله ثم هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رملة، في جملة من هاجر من المسلمين، وما كادت قدماه تطأ أرض النجاشي حتى عاوده الحنين إلى الماضي، إلى بعض نصرانيته التي كان عليها. وحدث أن استيقظت رملة ذات يوم على حلم مزعج رهيب، فقد رأت في منامها زوجها عبيد الله بوجه غير وجهه الحقيقي، رأته دميما بعد أن كان وسيما، وقبيحا منكرا بعد أن كان جميلا، فاستعادت بالله من ذلك. وبينما هي في شؤونها الخاصة منشغلة منهمكة، أتاها عبيد الله معلنا نصرانيته، داعيا إياها إلى متابعته ومشاركته، فأبت ورفضت واستكبرت ولاذت بإيمانها، وحدثت زوجها عبيد الله بذلك كما دعته إلى الثبات على الإيمان والإسلام، فرفض وأصر على الرفض. ثم انكب على الخمر يعب منها حتى الثمالة، واستمر على ذلك أياما طوال حتى احترق كبده والتهبت أمعاؤه فقضى كافرا.
1: نساء حول الرسول.
0: عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله وكتبه إلى الملوك والأمراء في أنحاء الأرض يدعوهم إلى الإسلام بعد هجرته إلى المدينة، لم ينس الرسول العظيم في رسالته إلى النجاشي ملك الحبشة أن يذكر رملة بخير، وأي خير أعظم من أن يخطبها لنفسه، مواسيا لها في غربتها وكربتها، معزيا لها في ترملها. فقد حمل عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإسلام، وقد ضمنه طلبا كريما هو أن يخطب له النجاشي رملة بنت أبي سفيان. فقبل النجاشي مهمة الخاطب، وأرسل إلى رملة إحدى جواريه تحمل لها النبأ السعيد، فصاحت رملة قائلة: بشرك الله خيرا. ثم وكلت عنها خالد بن سعيد بن العاص لإتمام مراسم الزيجة. فلما كان المساء من ذلك اليوم، دعا النجاشي المسلمين اللاجئين عنده إلى قصره وخطب فيهم قائلا: لقد كتب إلي محمد صلى الله عليه وسلم أن أزوجه رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، فأجبت إلى ما دعاني إليه وأصدقتها عنه 400 دينار. لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته أن ينال بهذا الزواج أمورا كثيرة، ويحقق أغراضا عظيمة وأهدافا سامية. فبالإضافة إلى المواساة التي لقيتها رملة، فاستكانت نفسها بعد قلق وهدأت بعد اضطراب، فقد نال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا عظيما على أكبر عدو الله ولدينه ودعوته. انتصر على والدها أبي سفيان. ولما كان يوم فتح خيبر ووصل وفد المهاجرين العائدين من الحبشة بعد طول غياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري بماذا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ وكانت رملة أم المؤمنين رضي الله عنها مع الوفد القادم بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامت في بيته زوجة تقدر مسؤولياتها وتحفظ مكانتها وتحرص على إسعاد زوجها. وعرف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها، فأغدق عليها من فيض حنانه وحبه ورعايته وعطفه. وليس أدل على وفائها وإيمانها ودينها من تلك الحادثة المشهورة في حياتها، إذ قدر لها أن تواجه والدها أبا سفيان وجها لوجه.
1: نساء حول الرسول.
0: هي مؤمنة وزوجة لرسول الله، وهو كافر مشرك سيد قريش بلا منازع، له رهبة وهيبة، ولكنها رضي الله عنها وقفت منه موقف الند للند، لا تخشى أذاه ولا ترهب سطوته ولا تجزع من سلطانه وجبروته. عرفته مكانته بين الإيمان والكفر بمنتهى رباطة الجأش والسكينة، إذ قالت: أبي الإسلام لا أبلي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وتعلم بكل فخر واعتزاز: ولا أهل الله ولرسوله لا لأحد سواهما. وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بين رملة وأبي سفيان ازدادت قيمتها في نظره وسمت مكانتها في قلبه. بعد أن اختار الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جواره، أقامت رملة في بيتها وفية لذكرى رسول الله الزوج الحبيب. كان الخلفاء يأتونها زائرين ويعيلونها بالمال الذي كان يكفيها مؤونة الحاجة والسؤال. وروت من الأحاديث ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسهمت في تنمية العلم الإسلامي. ولم تكن تترك المدينة إلا لحج. ولما كان العام 44 بعد الهجرة أحست رملة بالضعف يسري إلى جسدها والوهن يدب في كيانها، كيف لا وقد شارفت على نهاية العقد السابع من عمرها.

0: في زمرة الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في بيت المسلم نتجول في أرجائه ونتحدث عن قضاياه ونعالجها بصحبة ومعية شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعلى الله قدركم ونفع بكم.
1: وأنتم سيدي بارك الله بكم، هذه دعوات يعني لها ثمن
2: إن شاء الله،
1: جزاكم الله خيرا.
2: بارك الله بكم
1: سيدي. عندما نتحدث عن حقوق الزوجة وقد انتهينا من حقوق الزوجة، لابد أن نبدأ بحقوق الزوج، كون هناك تداخلات، فقد تحدثنا عن كثير من حقوق الزوج فيما مضى، حتى يعني لا يعاب علينا أنها ربما حلقة واحدة لحقوق الزوج، فقد مضى جزء منها. لكن أهم حق للزوج على زوجته أن تطيعه إذا أمرها، الطاعة، طاعة الزوج ما حدودها، كيف تطبيقها؟
2: حدودها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما دام الأمر من الزوج وفق منهج الله وفق الكتاب والسنة يجب أن تطيعه، وهي إن أطاعته هنا تطيع الله عز وجل.
1: هو إن الله هو الذي
2: أعطاها توجيها وفق الكتاب والسنة، فهي بطاعتها لزوجها تطيع الله بهذا.
1: نعم، إذا صلت خمسها
2: وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخل الجنة ربها. يعني تعبير أطمئن به النساء، دينها أسهل بكثير من دين الزوج،
1: ما في خارج البيت،
2: هي ضمن البيت لها الزوج، أطاعته، قدمت له ما يحتاجه منها، دخلت جنة ربها. بالتجارة في 100 مخالفة، كسب المال صعب كثير، في شبهات لا يعلمها إلا الله بكسب المال، بالعلاقات العامة يعني هو أمام كم من الاحتمالات للمعصية لا تعد ولا تحصى، فإذا سلم دينه فهو بطل. أما الزوجة زوجة وأولادها فقط.
1: نعم سيدي، في قضية طاعة الزوج، يعني قد يستخدم الزوج بداية هذا الحق بشكل تعسفي، للأمانة بعض الأزواج يستخدمونه بشكل تعسفي، فقد يأمرها بأشياء يعني كثيرة ويدقق في كل جزئية، فهذا ما تقول له؟
2: أقول له انتبه، ما دمت قادر على تطريقها تخاف منك، فإذا كبر أولادها قد تنتقم دون أن تشعر، قد تنتقم بعقلها الباطن،
1: تتراكم المشكلة.
2: فالبطولة أن يزداد الحب ويتنامى، لا أن يتناقص ويفتور. فدائما العلاقة اللي أساسها السلطة والقوة والجبروت تضعف مع تقدم الوقت. أما البطولة أن يكون الحب متناميا، وأنا أؤمن والله إيمان عميق جدا أن الزواج إذا بني على طاعة الله يتولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين. أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما. بل إن الزواج الإسلامي فيما أفهم هكذا أقول، الله بين الزوجين، فكل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، وكل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر. هذا الزواج وجد ليبقى.
1: نعم. إذن سيدي
2: معه عوامل بقائه.
1: نعم.
2: وهو الله بينهما.
1: وهو المنهج.
2: نعم.
1: منهج الخبير جل جلاله. إذن سيدي تطيعه إذا أمرها، وهو لا يستخدم هذا الحق إلا ضمن إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع.
2: بالمعقول والذوق كمان. أنا كنت أقول سابقا هذا الإسلام مثلث. أول قسم بالأعلى العقيدة. القسم الثاني العبادات. القسم الثالث المعاملات. في عنا قسم رابع الأزواق. في أشياء ذوق السليم يمنعك أن تفعلها.
1: أيضا في المقابل سيدي، هناك اليوم صيحة موجودة في المجتمع كلنا نسمع بها حتى على وسائل الإعلام، وهي تخرب البيوت. نعم. وربما يعني من حيث يشعرون أو لا يشعرون.
2: نعم.
1: يقولون للزوجة، أنا الآن لا أريد أن أتحدث عن الآراء الفقهية، في كتب الفقه الشيء الكثير والموضوع فيه خلاف، لكن أريد أن نتحدث من منطلق صحيح، من منطلق طاعة الزوج والمودة والرحمة والحياة. يقولون لها أنت غير مجبرة بخدمة البيت، أنت فقط يعني زوجة، أما خدمة البيت والأولاد هذه يأتي لك بخادمة.
2: والله ما كانوا حكماء بهذا القول، يعني زوج أخلاقه عالية جدا ودينه قويم ودخله محدود، فتزوج امرأة هي المرأة متفرغة له، تمتنع عن خدمته، هذا في خطأ استراتيجي بالتعبير المعاصر، خطأ كبير بالفهم للدين. هي زوجته، هو لما امرأة سمع الله شكوها فوق من فوق سبع سماوات، صحابية جليلة السيدة خولة، قالت زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد، إن تركتهم إلي جاعوا وإن ضمنتهم إلي ضاعوا، يعني أنا أربيهم وهو ينفق عليهم. وكأنها أشارت بطريقة لطيفة وموجزة أن الرجل مكلف بتأمين الرزق من خلال عمل يعمل به، وهي مكلفة أن تربي أولادها من خلال إيمانها ومن خلال عطفها ورحمتها
1: وأن ترعى بيتها. إذن سيدي، هذه الدعوة التي تطلق اليوم أنا لا أرى، آسف سيدي، لكن يعني أنتم تعلقون إلا دعوة لتفكيك الأسرة.
2: طبعا.
1: عندما يعني يقول المرأة لا تطيعي زوجك، لست مجبرة بالبيت، وهو يقول لست مجبرا بالنفقة بعد حين، وتتفكك.
2: أنا أقول دائما منهج الله يؤدي إلى التماسك الأسري، ومناهج الأرض تؤدي إلى التفكك الأسري. طبعا في إنفاق على أشياء لا ترضي الله عز وجل، كان هناك تجارة كبيرة جدا تحقق أرباح فلكية من خلال المعاصي والآثام، فتماسك الأسرة يلغي هذا الربح.
1: نعم. إذن هي سيدي تقوم على بيتها.
2: نعم.
1: مسؤولة عن بيتها.
2: نعم.
1: وهو مسؤول عن الإنفاق ويتعاون
2: في الحدود المعقولة.
1: نعم.
2: في حدود الفطرة.
1: نعم.
2: إحنا في عنا فطرة وعنا صبغة، فالفطرة تدعو إلى أن تخدم زوجها وأولادها.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. نعم. إذن طاعة الزوجة
2: في حدود
1: الزوج واجبة في حدود المعروف،
2: المنهج الإلهي،
1: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دين المرأة مستقل عن دين زوجها
2: أبدا.
1: فإن أمرها بمعصية
2: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: نعم.
2: وتحاسب. هنا نقطة تفضلت بها قوية جدا، دين المرأة مستقلة به عن دين زوجها، لو أمرت بمعصية لا تطيع، لها عند الله أجرها. وأنا أرى يعني انسجاما مع التوحيد، حينما تؤثر طاعة الله على طاعة زوجها، الله عز وجل يمتعها برضا زوجها عنها. من أطاع مخلوقا بمعصية الخالق سخط الله عنه وسخط عنه هذا المخلوق، لكن من أطاع الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أرضى عنه الناس واستبط هذا الكلام أنه هذا الزوج لابد من أن يرضى عنها لاحقا.
1: نعم. وهي سيدي في القرآن الكريم، يعني امرأة فرعون كانت مؤمنة وهي في في في قصر فرعون،
2: لكن هي مثل أعلى، أن امرأة تتمتع بأعلى درجة من الرفاء، لكن آثر طاعة الله عز وجل على طاعة زوجها.
1: نعم. أيضا من حقوق الزوج على زوجته أن تحسنه، وهذه ذكرناها أيضا في حقوق الزوجة.
2: نعم.
1: لكن نركز عليها هنا.
2: لكن مع التفلت، مع الأفلام، مع الإنترنت، مع الفضائيات، مع الطريق المتفلت، فحينما تحسن زوجها باعتنائها بإندامها ورشاقتها تقدم لهذا الزوج أكبر خدمة، لأنه هو أصبح محصن. أما إهمال متنامي، إهمال شديد دون أن يشعر الزوج، إذا كان دينه ضعيف قد يلتفت إلى غيرها دون أن يشعر.
1: إذن سيدي، المرأة لها عبادة، وهذه العبادة داخل بيتها هي إحصان زوجها، وخارج بيتها أيضا.
2: لا، وتربية أولادها.
1: نعم،
2: إحصان زوجها وتربية أولادها.
1: عندما تفهم المرأة هذا المنطق ونفهمه جميعا، لأننا في عبادة عندما نقوم بهذا العمل، وأننا لا نقتصر يعني
2: أنا مضطر أن أذكر مثال سريع.
1: نعم،
2: امرأة تحب الله حبا جما، قامت الساعة واحدة ليلا وصلت قيام الليل والدموع تمشي على البلاط
1: من شدة خشوعها.
2: الساعة 6 تعبت، قالت لأولادها دبروا أنفسكم. فطالب ابن مكاتب وظيفته تعاقب، ابن ثيابه غير نظيفة تعاقب، الخمسة أولاد تعاقبوا. أقول هذه المرأة لو استيقظت بعد الفجر بنصف ساعة،
1: بعد الفجر
2: دفأت البيت، هيئت الطعام، شطائر لأولادها، راقبت وظائف أولادها، هندامهم، كتبهم، أقرب إلى الله مليون مرة من الأولى. من الثانية عبدت ربها فيما أقامها، أقامها زوجي فكانت العبادة فيما أقامها.
1: نعم،
2: كل إنسان له هوية، القوي له هوية، والعالم له هوية، والغني له هوية، والمرأة لها هوية. رعاية الزوج والأولاد، اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء دقيق، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سلام الإسلام. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام.
1: نعم سيدي، أيضا الشيء يذكر، هي داخل البيت تحسن زوجها وترعى أولادها كما تفضلتم، أيضا عندما تخرج المرأة خارج البيت، أليس من عبادتها أن تعف الشباب؟
2: يا أخي الكريم بارك الله بك، كل سنتيمتر من ثياب المرأة متعلق بدينها، كل سنتيمتر من ثياب المرأة متعلق بدينها. مرأة محببة للرجال، هذا الشاب بأول حياته، أول نشأته، بعيد عن العلاقات النسائية، يرى امرأة كاشفة عن مفاتنها كلها، هذا وقع بمشكلة مع نفسه، يعني مشكلة مع نفسه كبيرة جدا. فأية امرأة تبرز مفاتنها للآخرين سوف تحاسب عن الآثار السلبية عند الشباب.
1: إن نحن نكتب ما قدموا
2: وآثار،
1: وهذا من
2: آثار، نعم،
1: من الآثار السلبية. إذن سيدي بدأنا بحق الزوج الأول وهو الطاعة في معروف، إنما الطاعة
2: في معروف،
1: في معروف
2: فيما أمر الله ونهى عنه،
1: الذي أضرم نارا
2: إيه؟
1: وقال لهم اقتحموها. حتى نوضح موضوع الطاعة في معروف،
2: يعني رجل أضرب نار وأمير،
1: أمير السرية،
2: أمير السرية أضرب نار، قال اقتحموها، قال ولما؟ قال ألست أميركم؟ أليس طاعتي طاعة رسول الله؟ فلما عرضوا على النبي الكريم
1: صلى الله عليه وسلم
2: ماذا قال؟ قال إنما الطاعة في معروف، المعروف هو الشرع والفطرة، الفطرة والشرع متوافقان، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني ما من أمر أمرنا الله به إلا وبربجنا واللفنا فطرنا على محبته، فإنما الطاعة في معروف.
1: نعم والله لو اقتحمتموها ما زلتم فيها إلى يوم القيامة.
2: نعم.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم.
2: الله بكم.
1: إخوتي أخواتي، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعين الكرام، نبدأ هذه الحلقة من برنامج الأخلاق المحمدية بالحديث عن الصبر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الصبور، والتخلق به يكون بأن تجاهد نفسك على الصبر في أربعة مواطن: عند البلاء فلا تعترض عليه وتذكر نفسك أن الخير فيما اختاره الله تعالى، وعند النعمة فتصبر لأن شيطانك يزين لك استخدامها بالتفاخر أو في معصية الله، وتصبر على الطاعة كالمواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها والأوراد والأذكار.

الأذكار والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومختلف الأخلاق الحسنة. ومن المواطن التي يجب أن تتخلق فيها بالصبر الصبر عن المعصية، فإن النفس قد تحدثك بالمعصية وتصر عليك فيها، فلا بد من أن تصبر لاجتنابها. أيها الأحبة، كثيرا ما يسأل أحدنا نفسه: لماذا لا أحصل على ما أريده فورا؟ ألا أستحق أن أعيش منعما؟ لماذا أنا دائما في بلاء؟ ولماذا أنا الذي يصاب بذلك كله وليس غيري؟ كيف أصبر والحمل أصبح لا يطاق؟ ألا تحدثنا نفسنا بذلك وهي متمردة معترضة؟ لما لا نسألها حينها: ألم تسمعي قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ أي أنك إن صبرت فأجرك لا يعد ولا يحصى، بل يصب عليك الأجر صبا. والله يبشرك أيتها النفس إذا ما صبرت بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والصبر هو أن نقبل ما يأتي من الله تعالى بالرضا ظاهرا وباطنا، متيقنين أن ما قدره الله تعالى لنا هو قمة الخير وعين الحكمة. والصبر لا يعني أن ننتظر الآتي بشكل سلبي، ولكن أن ننظر إلى الأمور بإيجابية، متأكدين أن النتيجة النهائية هي الخير لنا. فالصبر هو أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، أن تنظر إلى الليل وترى الفجر. كلنا نمر ببلاء بين الحين والآخر، سواء على الصعيد المادي أو الصحي أو غيره، وكل ذلك بيد الله سبحانه الذي أرسل لنا البلاء لنلجأ إليه ويقربنا منه وليرفعنا ويزكي أنفسنا فننجو في الدنيا والآخرة. أحقا نحن مؤمنون بأن الأمر بيد الله، أم سنعترض ونرفض الواقع وشتان بين من يصبر ويرضى فيرقى وينجح، وبين من يعترض ويرفض فيخسر ويخيب؟ أيها الأحبة، قبل دخول الجنة لابد أن نمتحن بخمس، بمثل ما امتحن به النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل ما اختبر به جميع الأنبياء، وذلك لكي نتعرف إلى أسماء الله تعالى. قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين يربون أبناءهم على عدم الصبر وعدم تحمل المسؤولية ويتساهلون معهم في كل صغيرة وكبيرة سيودي ذلك بهم إلى الفشل، لأنهم فقدوا القدرة على الصبر واعتادوا على السرعة في كل شيء وفي نوال كل شيء. إذا كنا نحب أبناءنا فهل نقدم لهم راحة مؤقتة تؤدي إلى تعاسة دائمة؟ فلنربي أبناءنا على الصبر، وذلك من خلال تسليمهم مهمات ذات أهمية وإنتاج ومنفعة منذ الصغر، فيستطيعون أن يتحملوا مسؤولية بيتهم وأولادهم، وينشأ منهم جيل جديد من المبدعين والمفكرين والعلماء. والحمد لله رب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

كان الشيخ في تدريسه يحاول أن يخرج جيلا قياديا مسلما يكون قادرا على أن يعيد المسلمين إلى مكانهم. طبعا المسلمون كانوا أوائل في العلم وكانوا أوائل في الفن والحضارة، وحينما كان المسلمون أقوياء لم يكن أحد يتعرض لهم، ليس كالمسلمين اليوم أينما كانوا إما في السجون أو يقتلون. وكان الشيخ يشعر بالطلاب ويلاطفهم ويساعد من يحتاج المساعدة منهم.

0: اتفضل يا علي. اتفضل
1: يا ستير.
0: اتفضل مستورة.
1: بارك الله فيك.
0: اتفضل يا علي. اتفضل
1: يا ستير.

0: عساك بخير يا علي. كنك بدك تحكي إشي. مالك؟ وجهك مش طبيعي، احتاج إشي؟ بدك مصاري؟
1: أحمد، أنت عارف قديش أنا بعزك.
0: أقلقتني يا علي، خير إن شاء الله قول.
1: إيش رأيك يا صاحبي تقلل دروسك في الجوامع؟ والله هدول ما لهم أمان، ارجعوا بسجنوك وبفصلوك من وظيفتك وبمنعوك من السفر لتكمل دراستك.
0: كيف يمكنني أن أجلس في بيتي وأنا أرى الناس يحتاجون من يعلمهم؟ وكيف لا أساعد الناس وأنت تعلم أن هذا أمر من الله؟ كيف؟ كيف؟
1: أنا مقتنع بكلامك هذا، ولكن أخشى عليك أن يصيبك مكروه.
0: لا تخف يا علي، لا تخف، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حتى ولو أصابني شيء أوعدني إنك تتحمل معي وتواصل المسيرة إن أصابني مكروه يا علي، أوعدني. أيها الناس، إن الابتلاءات والمحن التي يمر بها الناس هي مراحل اختبار ليختبر الله إيماننا، فمن يثبت يجازيه الجنة. أيها الناس، إن كانت الصلاة جريمة، وإن كانت قراءتنا للقرآن جريمة، وإن كانت مساعدتنا للناس جريمة، فإننا نفتخر بأن نكون مجرمين. فلو اعتقلونا ولو قتلونا والله لن يثنونا عن ديننا، وليكن ما يكون.
2: كما العادة وقد أعد حقيبته واشترى الهدايا لأصدقائه، ولكن
3: ماذا يا أبي؟
2: ولكن
4: اسمك إيه؟
0: أحمد إسماعيل ياسين.
4: فين بطاقتك؟
0: اتفضل.
4: رايح مصر ليه؟
0: أنا عايز أقدم امتحانات، أنا طالب في عين شمس.
4: أحمد مش هينفع تسافر.

0: سلامتك يا أمي، أنا ولا أنت. هيا يا حبيبتي نشرب الدواء حتى يكتب الله لنا الشفاء.
1: لا أحبه يا أمي، هذا الدواء مر مر.
0: هيا يا حبيبتي نشربه بسرعة، وبعده مباشرة نشرب العصير الحلو. بسم الله، اللهم أنت الشافي وأنت المعافي يا رب، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

0: سلامتك يا ستي، الله يشفيك يا حبيبتي. شربت الدواء والليمون يا ستي؟
1: يا ستي الحمد لله.
0: اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي فانت الشافي، لا شفاء لا شفاء وكشفاء لا يغادر سقما.
2: اعرف يا جدتي انت تقرأين القرآن وتدعين لها بدعاء النبي اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي فانت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. انت تعلمين يا نسيبة ان المرض هو بلاء من الله يبدلنا سيئاتنا حسنات. مثلا ممكن تكوني ما سمعتي كلامي فعاقبك ربنا. والله انك حبيبتي.
3: أكلتي يا بابا وشربت الدواء وشربت الليمون؟
1: يا بابا الحمد لله.
3: اليوم لأن نسيبة مريضة نؤجل الحكاية للغد.
1: لا لا أرجوك يا أبي، أنا أنتظر من الصباح للاستماع للقصة.
3: حاضر يا أغلى نسيبة يا حبيبتي، اليوم سنبدأ حديثنا من الحرب الثانية على فلسطين، وهي الحرب التي وقعت في يوم الخامس من حزيران 1967، كان هجوما عنيفا ودمارا. هذه الحرب وقعت بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا والأردن من جهة أخرى.
2: كيف كانت معنويات الناس يا أبي؟
3: أثناء الحرب كان الناس يستمعون إلى الإذاعة صوت القاهرة، وكانت الإذاعة ترفع معنويات الناس، وأن جيشنا يتقدم وأن ضربنا لهم طيارات كتير. الناس عندما تسمع هذا الكلام ترتفع معنوياتهم، لكن من بعض الأماكن الأخرى كانت الناس ترى أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتقدم ويدمر طيارات ودبابات العرب والمصريين. احتل الجيش الإسرائيلي قطاع غزة والضفة والقدس وشبه جزيرة سيناء والجولان السورية، والناس لم تصدق ما حدث، وبدأ اليهود.
4: على جميع الناس الخروج من بيوتها إلى الساحة، وأي واحد عنده سلاح يطلعه، أي واحد مخبي مكاوم عنده يحكي عنه، لأنه لو اكتشفنا أنه عندك سلاح أو في مخرب راح نكسف البيت ونقتل الجميع.

0: وظل الإسرائيليون يدخلون كل البيوت يقتلون ويدمرون بشكل فظيع حتى يخيف الناس ولا يفكر أحد بالمقاومة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين أحمد ياسين وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مع الجزء الرابع من كل الحكاية مع الأستاذ المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. نتحدث في هذا الجزء عن تجربة الاعتقال خلال سنوات الخمسينيات. أهلا ومرحبا بك. في الحلقة الماضية توقفنا عند تلك الأشهر الثلاثة من الاعتقال في عام 1954، وقد تكررت هذه المسألة مجددا. أمتى كان الاعتقال الثاني؟
2: الاعتقال الثاني حقيقة بعد الانتخابات اللي صارت في 1954. وكما قلت لك يعني قوبلت ببطش شديد. كان في ذلك الوقت ما زال جلوب باشا هو الذي يشرف مع باتريك على الأمن، وصار في قتل يعني في عمان وفي كل مكان وشهداء. يعني حدث في الأردن نوع من الخوف من السلطة، وما يمكن أن نسميه بالمصطلح القديم جذر، يعني صار في نوع من الجذر في العمل السياسي.
1: تراجعت الحركة السياسية تحت وطن
2: في 55، ما عادت موفي معنى أنه الكل خايف والكل إلى آخره. أخذ الحزب قرار من المكتب السياسي يعني بقيادة فهم السلفيتي أن نكسر جدار الخوف ونقوم بالمظاهرات فيها عنف مع الجيش مع الشرطة، ونفرض مظاهرات ونقوم بعملية يعني مواجهة. وكانت المناسبة انه جاء الامريكان او الامريكيون بمشروع جونستون في ذلك الوقت للتوطين، المشروع مائي لتوطين اللاجئين الى اخره. الحزب في ذلك الوقت لعب دور كبير في محاربة هذا المشروع، مشروع جونستون ضد توطين اللاجئين.
1: حتى في غزة نعم كان هناك تحرك كبير للشيوعيين والاحزاب الاخرى.
2: طيب كيف بدنا نتحرك؟ فأخذ قرار أن نقوم بمظاهرتين كبار، واحدة في عمان وواحدة في القدس. وحتى يستطيع الحزب أن يقوم بمظاهرة كان عليه أن يحشد من كل المناطق في عمان، مش من منطقة واحدة. يعني ما كان عنده في عمان قدرة أنه يحشد مثلا مظاهرة يصير فيها 400 واحد 500 واحد، مش نطمح في الألاف لذلك الوقت. لا الحقيقة الأربعمية كانوا فعالين ونشطين ومشتغلوا قد ألف.
1: تحكي عن كتلة منظمة.
2: كتلة منظمة بس نشطة يعني. كان بالنسبة للنشاط شيء استثنائي. يعني حتى يقال من القصص اللي تحكي عن النشاط أنه في روسيا القيصرية الأمن راح يعتقل شخص تبين أنه مخبر بيشتغل مع الأمن، ولكن لا يعرف أنه بيشتغل مع المخابرات. فلما مسكوه كيف تعتقل وكيف إلى آخره، قال لهم هذا نشيط كثير، معناته هذا بلشفي. يعني كان النشاط
1: سمة للشيوعيين، النشاط
2: علامة من علامات الشخصية يعني الشيوعيين. المهم قررنا في هذا المظاهرة في هذه المظاهرات أن نسير مظاهرات محلية ونأخذ معنا أكياس فيها في الخارج بندورة، وبعدين في ملح وبهار يعني نرمي في وجه الشرطة، نرمي يعني بساطة ايش يعني ممكن تحمل انت، بس يصير في اشتباك والناس يشوفونا
1: مشتبكين
2: مع الشرطة مش خايفين منهم، ويعني عركي ولو طيارة بس لازم نعملها. فهذه صارت المظاهرات في عمان. انا وقتها يعني حشدت الناس معنا في القدس واخذتهم، رحت معهم ولكن ما لم اشارك في المظاهرة. الغريب انه ما كان عندنا امكانية نعمل مظاهرة الا يوم جمعة وننتظر الناس يطلعوا من المسجد. عرفت كيف تصور؟ وكان في القدس نفس الشيء، ننتظر الناس يطلعوا من المسجد الاقصى.
1: تبحثوا عن مجموعة من الناس، كل الناس مجمعين
2: مع المظاهرة وإشي. ففي ذلك الوقت انعملت المظاهرة في عمان وكانت ناجحة وصار فيها ضرب وإلى آخره.
1: ليش ما شاركتش أنت؟
2: لأنه أنا لازم أقود المظاهرة
1: في
2: الأسبوع القادم اللي وراه في القدس.
1: نعم.
2: كان مطلوب مني أقود المظاهرة في.
1: إذا أنت وصلت الناس لعمان ورجعت للقدس.
2: ورجعت بنفس اللحظة يعني وصلتهم لمنطقة المسجد الملك عبد الله اللي في وسط المدينة ورجعت أنا بالباص على القدس. كنا نستعمل سيارات في الباصات. وحضرنا لموضوع القدس. القدس كانت عبارة عن يعني تظاهرة بدنا نحشد الهام من منطقة الضفة الغربية مش من كل المناطق يعني مظاهرة أصغر شوي. المظاهرة الثانية هي تاعت الأسبوع هي اللي كانت مهمة بالنسبة لتجربتي. استعدينا وبالفعل انتظرنا الناس في باب السينسلي عبين ما هم يطلعوا من المسجد. بس يبدوا يطلعوا هذا وباب السينسلي مهيئة تكون مظاهرة لأنه شوارع ضيقة والناس كلها بدها تمر منها. فبس مرت
1: بشكل دقيق
2: دخلنا في قلبها دخلنا رفعنا اليافطات شايف كيف على المطالب بإسقاط المعاهدة الأردنية ضد مشروع جونستون وإلى آخره ومشينا وبدأنا نهتف. جاءت الشرطة بعد ما قطعنا كل باب السينسلي يعني أخذنا مسافتنا أجوا يحاولوا يضربونا كان بس إيش جاءوا سريع يعني أو 9 أشخاص 10 أشخاص إحنا هجمناهم لم يستطيعوا أن يوقفونا. اعتقلوا يمكن 3-4 أشخاص ودخلوا فيهم على المقاهي ولا الدكاكين وإحنا بقينا ماشيين واليافطة ماشي. استمرت المسير لمنتهاها لا مقهى زعترة في باب العمود.
1: صاروا الناس ينضموا لكم يعني على
2: ما كان ينضم لنا بالعكس الناس ينفضوا عنا خايف الناس بس لا. ماشيين الناس بالنهاية ماشيين بين جماهير يعني واحد بده يطلع ميك أزقة كلها
1: لا.
2: فمظاهرة في إلها تأييد. لما وصلنا باب العمود في أنا خطبت فيهم قلت لهم هذه إلى هنا تنتهي المظاهرة وإشي ويعطيكم العافية وانفضوا. طب أنا ما اعتقلوني طب أنا مهيئ حالة الاعتقال وعملها مشان أعتقل. فالشباب الحاملين اليافطة جاءوني قالوا وين فيها هذه اليافطة بدهم يروحوا قلت لهم أعطونيها. فأخذت اليافطة لفيتها ومسكتها بإيدي فيها الجهتين هنا نرميها مش هنرميها على الأرض
1: لا.
2: وطلعت من باب العمود. ما بعرف كنت تعرف هذا باب العمود منطقة رئيسية
1: للأسف يعني أرى في الصور لكن
2: طلعت من باب العمود على المنطقة ولا جاي ترك جيش ترك شرطة ومدير الأمن العام تاع المنطقة جالس أمام وجايين نرفزي ولا أنا قدامهم وقف وقالوا هيو هلا كل القصة أنه فلان العامل البلاوي. نزل قائد المنطقة اسمه كان محمد كريشان قال لي أنت مغلبنا أنت يا مش عارف مخرب يا كذا مسك معه عصاي بده يضربني وأنا بيدي اليافطة وأجيبها اليافطة وخبطه فيها. لما قدام الناس هاي في باب العمود قال لهم اذبحوا نجلوا علي ترك كلهم عصي جايين فروا مظاهرة بديوا خبط فيه يمكن 20 واحد يعني صاروا يضربوا في بعضهم قد ما هم ما فيش غيري. حطوني حملوني وكبوني بهالترك واخذوني الى منطقة تسمى منطقة الشرطة مركز المنطقة. هلا في مركز المنطقة الناس كلها صارت تتحدث عن
1: المشهد
2: مشهد رهيب
1: انه شخص واحد يتعرض لضرب من 20 شخص
2: وتعرضوا لمظاهرات وصارت مظاهرة صارت لضجة كبيرة وكتبت عنها الصحف والى اخره. وهلا المشكلة انا بالنسبة لي انه تعرضت لمدير الامن العام وخبطته يعني مش انه هذا يمكن نزلت طاقيته وبعدين صار مبالغة في الضرب وهلي نجنوا إمي صار معنا نزيف لما خبروها إنه لأنه رأسا والدي طلب من الدكتور يفحصني لما حطوني بالسجن. فكان دكتور العائلة هو يجي صديقنا الدكتور نزهة اسمه فبعد ما فحصني فبتسأله شو ماله كيف إيش وضعه الله يعطيك عمره يعطيك البقيه بحياتك، بمزح وتقيل دم هو. فصار معنا نزيف
1: وقع على الارض، انه هو المزحه جده،
2: فكانت مزحه جد معلش انه بيلتقي الدم. انا ما كان مالي شيء عمليا الا عيني صار فيها شرطه حمراء دم شديد، قعدت يمكن 40 يوم بس مضروب براسي ومضروب جسم بتحمل، جسم الانسان بتحمل اكثر من شجره، يعني تصور شجره تضربها في البلطه ما بتصور قديش بتحمل جسم الانسان. كان حقيقه جسمي قوي، وكنت عامل رياضه بسموها البادي بيلدينج هاي ومش عارف شو، يعني كنت عندي وضع بتصدقني ما شعرت في كل المشكله، حتى الضرب هذا العشوائي ما بيشعر فيه الانسان، يعني زي الطوشه عمليا. ولكن ابوي اخذ من الدكتور تقرير انه عيني ومش عارف ايش اسبوعين وكذا، بده لا بتصير محاكم بتصير مشاكل فيها، سجنونا. ورحت لقيت بالسجن الشباب اللي اعتقلوهم في اول مظاهره او شيء، ورفع علي قضية برضو ما ودوني على الجفر لأنه بدهم يرفع علي قضية، فرفع علي قضية جزائية
1: تعدي على موظف رسمي،
2: تعدي من 3 سنين ل7 سنين هي حكمة على إن ماتت يعني، وإساءة للجيش ولهذا وهيبة التاج وإلى آخره. فالمهم بدأت المحاكمة، وأنا بالنسبة إلي كانت المحاكمة مناسبة للخطابة، اتفلت من أوقف أمام المحكمة وانزل في النظام وفي الهدى الى اخره وكذا يعني، فصاروا يتجنبوا صاروا ياجلوا في القضيه. نعم. فانحبست في ذلك الوقت حوالي 55 يوم 56 يوم وطلعت بالكفاله، شهرين يعني.
1: نعم.
2: شهرين طلعت بالكفاله.
1: وسقطت قضيه
2: الضرب
1: القضيه
2: متى سقطت؟ ب 56 بعد بست اشهر.
1: نعم.
2: فأجوا نادوني على المحكمة بقول لي القاضي بتعترف بالذنب خلينا نعتبر 55 الشهرين اللي مضيتهم هذا أحكمك. قلت له لا، قلت له أنا اللي الحق عليكم، وأنتوا ضربتوني وأنتوا عملتوا سويتوا وأنتوا اضطهدتونا، ولكن على أساس أنت بدك تحاكمني؟ أنا هتفت يسقط تسقط المعاهدة الأردنية الهاشمية أو الأردنية البريطانية في سقطة ألغاها الملك.
1: نعم.
2: والشعار رفعنا انه يسقط مشروع جونسون، مشروع جونسون ايضا سقط، ايش بدك تحكمني؟ وهذا الاعتداء هو اللي بدا فيه الاعتداء، بحق له يضربني؟ اذا بتقول انه بحق له يضربني تفضل قول. قلت له هاي طوشه، واحد اجى يضربني ضربته، هذه قال لي طب روح. واسقط القضيه هو يعني.
1: ما بين اعتقالين ماذا كنت تفعل؟
2: كله بالحزب، شغل في الحزب.
1: عمل في الحزب.
2: طبعا.
1: يعني كنت شبه متفرغ للعمل الحزبي.
2: كنت اعمل شيء اخر.
1: وقفت طبعا التدريس في الطور، توقف من القطار الاول
2: ثلاث اشهر وانتهت اللعبه. لا. لانه عودوا جندونا.
1: كرست نفسك للعمل الحزبي والسياسي؟
2: بس العمل الحزبي والسياسي، وبدات يعني اشتغل يعني بشكل جدي اكثر من السابق. يعني احنا في قصص بدي احكي لك اياها، يعني مثلا قصه توزيع النشرات بالليل كانت هذه اخطر قضيه.
1: نعم.
2: انك انت تنظم وتوصل النشرات، والنشرات تتوزع على البيوت وعلى الحارات وعلى خاصة بلد مثل القدس القديمة والهذا، ترش هاي ترشمها. فكانت هذه معركة بيننا وبين الشرطة، يعني مش مسألة بس
1: معركة تخفي ومهارات واستخدام تمويه
2: لا، وإذا إذا إذا ألقي القبض عليك ماسك من النشرات هذه باسم الحزب أكثر من 3 نشرات تحكم 15 سنة تحبس 15 سنة، مش لعبة. يعني أنت كنت لما تحمل نشرات يعني 15 سنة وما فيش مزح، وكان تصدر أحكام للي بوقع تصدر أحكام.
1: والمناخ السياسي في ذلك الوقت يفور، حادثة الثورة في مصر، حلف بغداد في 55.
2: هلا هون بدأت المشكلة، أنه بعد 55 بعد الأسلحة التشيكية ارتفع. نعم. موجتنا اعتبار التشيك هدول.
1: وكان التصدي لحلف بغداد أساسي في حركتكم
2: طبعا
1: في
2: ذلك حلف الوقت. بغداد وقتها ما احنا هلا له قصة تانية، حلف بغداد ومظاهرات كبيرة. اللي صار في مظاهرات حلف بغداد ما صار في تاريخ الأردن ولا في تاريخ البلاد العربية. نعم.
1: تكرر اعتقالك من جديد
2: يوميا؟ كنت أنا مثلا أقوم الصباح أخذ مثلا شو اللي يصير، أقوم الصباح أقرأ الجريدة، إذا في مثلا زيارة وزير خارجية تركيا إلى الأردن رأسا أروح بهذاك اليوم بس أكتب هالعريضة. وفي حوالي 60-70 زلمة لأن أصدقاء معهم تجار في باب السنسلي وباب خان الزيت، أمر عليهم أوقعهم على العريضة استنكار لمجيئه إلى آخره، وقف الجماعة ثم أخذ وفد وأروح على الجرائد. كانت مركز الجرائد الأساسية بالقدس، فلسطين والدفاع كان اسمها اللي صار الدستور وصارت الرأي، كان واحدة اسمها فلسطين واحدة اسمها الدفاع. فإحنا نروح أخذهم وأقعد أضغط عليهم إنه يطلعوا خبر تاني يوم في الجريدة إنه مجموعة من
1: تجار القدس
2: احتجوا على مجيء بيار الخياني مش عارف حلف بغداد وإلى آخره. هذا كان يوميا، كل ما تصير هذه يأخذوني يوم يومين ثلاثة على السجن.
1: لكن الاعتقال الأكبر أو الفترة الأكبر بدأت سنة 57،
2: بس في كبيرة هاي يعني. هذا أنا بقول لك يمكن أنا مضي سنتين بهالقصة، يعني كل يومين ثلاثة أروح مضي كل يوم. يعني تعرف مثلا كان نهاري مش أبدأ بقراءة الجم، أجي أطلع من البيت ألبس البنطلون فوق البيجامة
1: متحضر إنه أي لحظة ممكن ترتقل.
2: كان نادرا ما أروحش على السجن، نادرا. هذاك اليوم لازم باتلي ليه عود أطلع تاني يوم، يعني هذه ما في.
1: حاول الوالد في ذلك الوقت يعني أن يثنيك أن ينصحك؟
2: لا خلاص بدأ يأس هو، قال لي خليك خلاص ما في لا جامعة ولا دراسة ولا إشي ولا هذا.
1: هذا الشيء حرك نوع من الإحساس بخيبة أمل عنده مثلا، كان يتمنى أنك تكون.
2: أنا الحقيقة للصدق هلا بفكر فيها أكثر من السابق، أنا عذبت أهلي، عذبت والدي وعذبت والدتي بشكل فظيع. يعني الحقيقة تصور شاب طالع ما يسمعوا إلا بالسجن، يسمعوا إلا مضروب، يسمعوا إلا.
1: وكان هو مضطر طبعا يروح يقدم عرض ويحاول يطلعك
2: بدهم يتحملوا، لا بيقدروا ينكروني ولا بيقدروا يديروا ظهرهم، ومن ناحية بحبوني كثير ومن ناحية زلمة أخلاقه في البيت كويس، يعني ما في مآخذ.
1: نعم.
2: يعني أنا للصدق والدتي يعني بشكل خاص والدتي عذبتها تعذيب شديد، ويمكن ما زاد عليهم من كل اللي عملته أنا إلا استشهاد أخوي أبو خالد.
1: نعم.
2: يعني بالستة وسبعين، يعني أبوي ما صمد أكثر من سنة بعدها.
1: هو اعتبرك أنك أنت كنت؟
2: لا لا مش اعتبرني، لأنه هو كان مسؤولي، مسؤول. نعم. قائد هو. نعم. كان له دوره، كان حتى وأنا بالسجن له نشاط سياسي.
1: نعم.
2: وله تاريخ يعني زي هذا التاريخ.
1: نعم.
2: وكان يساري وطلع بس ما كان شيوعي.
1: نعم.
2: ووقت أنا بذكر لما طلعت من السجن كان بده يناقشني بقصة الشيوعية وغير الشيوعية، كان قريب من تيار الياس مرقص.
1: نعم. سوف تكون لنا وقفة يعني في سياق مع الشهيد أبو خالد جورج.
2: هذه القضية يعني هي اللي كانت قاسية كتير، أقوى من السجن. هلا في السجن كانوا خلقين علي وشي، ولكن كانوا مطمئنين إنه عايش على الأقل،
1: موجود
2: وحي وما فيش عليه مشكلة، وخصوصا بدأوا يتعودوا إنه ممكن يدخل على السجن ويطلع شغلة عادية. ولكن أنا الحقيقة يعني بمنطق الشيوعيين انه ما كنت اسال على اهلي ولا على عذاباتهم، لانه الشيوعي كان يقول لك هذا الوطن مش وطننا لوحدنا، وطن كل الناس، وخليهم يتعذبوا زي ما انت بتعذب، وما يعني ما بالضروره يصير في شيء اسمه تعذيب ضمير.
1: طب قبل ما ادخل على اعتقال 57، يعني انت من اسره؟
2: لا في اعتقال 56 كبير، 6 اشهر هذا بان.
1: عفوا بس يعني انت من اسره مرفعه مرتاحه ماديا، ذكرت لي في الحلقات السابقه انك لم تعرف تلك المعاناه يعني القاسيه ربما التي يعانيها العمال، يعانيها الناس صغار الكسبه كما كنتم تسمونهم، او يعني انت لم تعش هذه المعاناه. بمعنى ما الذي دفع يعني ربى عندك كل هذه الصلابه وهذا الاندفاع في مثل هذا العمل، مع انه كان بامكانك تكون يعني عايش مرتاح بتكمل محاماة وبتأخذ المكتب اللي أصلا مؤسس للعائلة وتكمل حياتك
2: فيه؟ لا وأنا الحقيقة ما في شك أنا أهلي أمنوا لي حياة مرفهة، مش بس حياة لم تعش حياة

0: الموج القومي والوطني واليساري عالي. يعني أنا ما كنت شاذ في هذه القضية. يعني في كثير ناس مثلي
1: أبناء عائلات توصف بين قوسين بطبقة برجوازية أو من هؤلاء.
0: حتى في ناس أنا بذكر لما كنا في الجفر في 56 لما سقط حلف بغداد مثلا. وإحنا في الجفر جابوا لنا جاءوا بكبار موظفين في الأردن مثل حمد الفرحان رحمة الله عليه، مثل الدكتور أمين شقير، عزيز شحادي، جاءوا لأول مرة نرى في السجن الروبات، هاي الأطلس اللي
1: حول الشامبر
0: اللي بسوها فوق البيجامة اللي بس لا هدول لسه مثلا كتير يعني هم زي أنا كنت مرفه بس ما كنت ناعم يعني ما كنت بالمعنى مش مربى تربية إنه أوعى من هيك وخاف من هيك وإلى آخره. أبقى يعني والدي شجاع، والدتي كان عندها شجاعة أدبية خطيرة يعني بالمواجهة. يعني بفترات والدتي مسكت واحد من الشرطة الجيش الضباط، مسكت نجمتين على رقبته مسكتهم بإيده، مسكتها من هون مدى، قالت له هذه مش دايمت لك أعرف هيك، وصرخت فيه وبتشوف إيش بصير فيكم. يعني إحنا الجرأة الأدبية كانت عالية. نعم. يعني
1: طيب نأتي لاعتقال 56.
0: هلا احنا في اعتقالات 56 كانت نتيجة حلف بغداد.
1: موقفكم من حلف بغداد
0: كل كان جاء في ذلك الوقت قائد قوات البريطانية في منطقة آسيا اسمه تمبلر، ما زلت أذكر، وجاء على الأردن لمدة 3 أيام، سقطت الوزارة، تشكلت وزارة جديدة، وكان مدهش فيها انه جاء هزاع المجالي عين رئيس وزراء وهو كان محسوب على الجناح اليساري في الحزب الوطني. كان في الحزب الوطني الديمقراطي او الحزب الوطني. نعم. وفجأة واذا هو من اللي بيشتغلوا مع الانجليز يعني عريق يعني، وانه كان هو واقف.
1: كان هذا مفاجئ بالنسبة لكم لانه السمعة التي كان قد اكتسبها على انه يعني
0: شخص صديق للحزب. كنا كذا فما شفنا الا تعين واعلن انه يدخل حلف بغداد، يعني ما في نقاش في الموضوع. واختير هو باعتباره الاصلب واللي بده يواجه ويفرض الموضوع على الكل. وخرج تمبلر بتحدي كبير، يعني خبط على الطاولة وقال بده يدخل الأردن حلف بغداد وانتهت اللعبة. هلا احنا طبعا ما كان في عنا تردد لحظة انه ندخل الى الصراع، ندخل رأسا. انا بذكر وقتها في اليوم الثاني او بالهذا لبست البيجامة كالعادي تحت الهذا ونزلت على البلد، اخذت معي 3-4 شباب من هذا وبدأت اطلب باغلاق
1: الاضراب.
0: وبالفعل بدأت من باب السنسلة وطلعت، وكل ما أقول لهم إضراب يا شباب تتسكر الدكاكين، وإنه جاء تمبلر الوحش وكذا، وكانوا يحبوني يعني التجار.
1: كنت نسجت علاقات طيبة معهم
0: وبعدين في احترام. وهم يمكن يقدروا هاي، أنا بعرفش ليش بخدروها إنه واحد ابن محامي ومرفه ليش يشتغل بالسياسة. مش فاهم ليش مش لازم يشتغل بالسياسة، مش لازم يضحي. قضية وطن كبيرة هذه، وقضية أنا بالنسبة لي ما كنت أعتبر إني عم بعمل إشي يعني كبير يعني في هالقضية. المهم حاولنا سكرنا البلد ولكن غفوني واخذوني على السجن انا وثلاث اربع اشخاص. بس صار في اضراب يا اخي، شيء غريب اللي صار في الاردن. باثناء غيابنا بثلاث اربع ايام واذا ولعت البلد مظاهرة،
1: انتفضت البلد ضد حلف بغداد،
0: انتفض الأردن يعني بما لا يتصور عقل، شرقيه وغربيه، قراه أبعد القرى اللي ما فيها غير شرطي واحد إلى المدن، إلى عمان، إلى الإربد، الصلت، الكرك، معان، الطفيلة، الأردن كله نزل إلى الشوارع. وبعدنا سمعنا قصص انه في قرى في الجنوب مثلا، جنوب الاردن، الناس ما في شو امامها غير مخفر الشرطه، راحوا مخفر الشرطه واحتلوا ونزلوا العلم منه. يعني هذا يعني كان في اربد الناس في صار في سموها جمهوريه العربيد هناك، العربيد والعرميط،
1: العرميط
0: جمهوريته اجى احتل المخفر واستلم الحدود وقام

0: يفتح حدود الأردن وفتح الحدود بين الأردن وال... يعني واحد
1: هذا أثناء وجودكم في المعتقل.
0: وإحنا بالأربعة أيام مش معتقل بسبب السجون
1: في التوقيف.
0: بالتوقيف واللي أنا البداية اللي بعدين بدي أصوره شو الانتفاضة اللي صارت في الأردن أكبر من المظاهرات اللي صارت في مصر أو اللي صارت في تونس بنسبة المشاركة.
1: نعم.
0: إنه حلف بغداد وحكم ضباط جيش إنجليزي موجودين
1: ورئيس وزراء يعلن أنه سوف يدخل في حلف بغداد.
0: دخل في تحدي. نعم. وحطت بريطانيا كل سنة.
1: بدي أستميحك عذر. في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا،
5: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بالأخ المناضل المجاهد رضوان الشحيمي في حديث حول ذكرياته ضمن العمل الجهادي المقاوم، ومعرفته بالعديد من الشخصيات التي عاصرها في تلك الحقبة الذهبية. بداية، الأخ المناضل رضوان أبو إبراهيم، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: هل لكم أن تحدثونا عن بداية عملكم في إطار العمل المقاوم في البقاع والجنوب ضد العدو الصهيوني؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار، ننطلق من 69 في عمل تدريبي في الأردن، كان الهدف فلسطين على طول. من سنة 70 ل 73 دخلنا في عمل يساري. القضية الفلسطينية أبعدت عن هذا العمل، وحصل بعض النقاشات الداخلية، وبالأخير خرج من هذا التنظيم اليساري بحدود 400 مناضل بينهم أعضاء لجنة مركزية وقيادات مناطق وإلى آخره. هذه المجموعة يعني بذلك الوقت 73 كان الأخ منير ناجي علوش رحمه الله، الأخ منير شفيق. كل هذه المجموعة أجرت نقاشات مع الأخ منير شفيق. ومن ذلك الوقت يعني بدأ العمل في البقاع، في شمال لبنان، في طرابلس، في بيروت، في جبل لبنان، في جنوب لبنان بعدة أسماء. يعني في الشمال اتحاد الشبيبة، في البقاع لجان وطنية، في الجبل لجان وطنية، في بيروت لجان وطنية، وفي كل منطقة كان هناك مسؤول أساسي أو مسؤولين بشكل أساسي. وكان هناك اجتماعات دورية، هذه الاجتماعات تكون مع الأخ المناضل المجاهد الفلسطيني العربي الإسلامي منير شفيق. طبعا يعني كخط سياسي كان يعتمد مركزية فلسطين، وحدة الأمة العربية، وبعدين تحولنا نحو الإسلام جميعا. أخ ما زال مناضلا ومجاهدا، ونلتقي فيه ببعض الأحيان، وله العديد من الكتب كنا نقرأها ونناقشها آخره. إلى أن يعني بدأت الحرب الأهلية. الحرب الأهلية كان هناك خطين فيها. الخط الذي يعتبر وطرح شعار العزل، يعني بمعنى الحزب الشيوعي، أقنعوا وليد جملاط، كمال جملاط، وأقنعوا الأخ ياسر عرفات الشهيد أنه موافقون على شعار العزل. نحن كان لنا رأي آخر، أنه شعار العزل يخرج الطبقة المارونية من السلطة التي كانت تمسك ب 75% من مفاصل الدولة. هي 50 ولكن تأخذ 25. الحل الوحيد، ليس هناك حرب حرب حرب، ولكن هناك بعض المعارك تنتصر فيها وتؤجل الأمور وتعزز ميزان القوى لمصلحة القوى الوطنية والمقاومة الفلسطينية. هذا الخط كان ضعيفا على المستوى اللبناني. أنا أقول لك أنه كنا نحن إضافة إلى كمال شتيلة بحدود، كان السيد موسى الصدر رحمه الله في هذا الموقع، بينما الأحزاب كل الأحزاب الوطنية من الاشتراك إلى لأمل للشيوعيين بكل أطيافهم مع الشيء الكتاب، يعني عزل الكتاب من السلطة. نقول لهم أنه نحن في لبنان علاقتنا بسوريا تاريخية، النظام السوري لا يقبل أن نكون متقدمين عليه، يجب أن نكون أسفل. لذلك رأينا بال 76 دخل الجيش السوري إلى لبنان، وكانت حتى حركة فتح وأنا على الاتصال دائم بذلك الوقت أنه مع أي من ياسر عرفات رحمه الله، يعني أبو جهاد أبو ياد، يريدون الحوار مع السوريين لإنهاء الوضع. لكن في أطراف تانية عسكرية من المقاومة رفضت كل ما يسمى بالحوار السياسي واللقاء، وانسحبت من مواقعها بدون لا شيء، وانضمت إلى النظام السوري فيما بعد. هلا في بداية الحرب الأهلية كنا، يعني إذا أخذنا البقاع، إذا أخذنا الشمال، ندافع عن أهلنا ونمنع أي أخطاء قتل، لأنه في الحرب الأهلية ما حدا كتب عنها بالمعنى الفعلي. هناك أكثر من 350 ألف مواطن لبناني من كل الطوائف ذبحوا على الطرقات، ذبحوا. أنا دائما أقول عسكر، يعني من كل القوات العسكرية، يعني مقاوم بلا حركة الوطنية لا كتائب لا قوات الأحرار، ما فيش 10,000 مقاتل، بينما المدينين كانوا يقتلوا على الطرقات ذبحا. هناك 17,000 مفقود الآن، وأنا جزء من هذه اللجنة. نهار السبت في لقاء في بيروت، يعني انه مطالبه بدنا الاجساد، بدنا الرفات، بدنا نعمل دي ان اي، وفي قرار من المجلس النيابي حتى الان ولم ينفذ. كنا نعرف انه وين تكون الجثث بالمجلس الحربي الكتابي، حتى جعجع عظيم كان يحطهم من الكونتينرات ويطلبهم بالبحر للاسف الشديد وهم احياء. هلا نحن اذا اخذنا منطقه البقاع، انا كنت مدرب بحدود 50 مقاتل، ونحن الوحيدين نطلع نحمي بلدنا سعد النيل. كل الليل انا معهم من كمين لكمين من كمين لكمين، واسلحه بسيطه جدا، بينما احزاب والقوى الثانيه تعمل حالات بروز عضلات بالدوشكيات بعد المغرب يروحوا عنهم. هاي الحاله انا كثير بتذكرها منيح، يعني بدنا ندافع عن ناسنا، اذا لقينا اي غلط نمنعه بالقوه العسكريه. يعني مثلا مرأة واحد عامل حاجه، شو عامل كده؟ طيب يا عمو يا كوري. وصلت على كساره، قلت له من هي الطريق ما عادش تجي، بتعرفيش مين بيكون على الطريق. يعني بكل الشيء اللي انعمل ضد القتل اذا انوجد، راحت مرحلة تانية. هلا نحكي بالوضع المسيحي، يجيني استاذنا وهو اخذ معلمي من تعلبية، المهم قال لي يا رضوان في 20 عائلة بدنا نحميهم. قلت له بس تعلبية، وهو كبار بالسن، يعني مش انه، يعني المنطقة ما عادش فيها قوات عسكرية، يعني تعلبية أبلياس شتورة إلى آخره، في زحلي بس. هلا بنحكي عن زحلي شوي، قلنا له لا
8: 20
7: عائلة
8: مسيحية، يعني
7: ايه مسيحية كبار سن، ياكلوا يشربوها، عندوش لفريد ولا حدا. يوميا بعد 7 شباب قلت لهم اكل حدا يغلط منكم، واي احد من الخارج بده يجي ممنوع بالعسكر بالقوى العسكرية، ويوميا يبعثوا تمويل بدهم ياكلوا سكر ورز وكذا الى اخره. هذا اللي اشتغلنا بالمعنى الفعلي. نسينا وين بدنا نكمل
8: يوم معركة زحلة، في ايه موضوع زحلة.
7: نحن كان موضوع زحلة بالحقيقة ضد الهجوم على زحلة. زحلة 300
8: يوم حصرت من القوات السورية، يعني
7: طبعا. وقبل كانت الأحزاب رأي أنه لا أنفذ زحلة، إن أنا عندي شباب من زحلة جابوا لي أسماء 20 كتائب فقط لا غير، قلت لهم نناقشهم. طبعا نحن كنا باللقاء اللي يصير اجتماعات حركة وطنية و مقاومة فلسطينية يكون موجود. قالوا فينا نعمل نحاص نطلع برات زحلي ما نفوت فيها، لأنه مين بدك تقتل 20 واحد ب 300 ألف؟ عسكريا وعقليا لا يجوز القتال. شو بدك تقاتل مدنيين يعني؟ انت بدك تروح تسرق مش بدك تروح تقاتل عسكر. انعمل كثير شيء ضد زحلي بالقصف، قصف قصف كله بلا طعمه. صار بعد عمليات البسيطه صار مشروع تسلح لزحلي، يعني من 20 صاروا 5000 صاروا يشتروا سلاح والى اخره، وكان بعض الجيش ليس بمخزون. سبحان الله، انا بدي احمي منطقه حزرته، يعني بالاخر طلعنا 7-8 شباب لهونيك مش اكثر، في قسم بالحوش يعني بدنا ندافع، ليش ما في هجوم؟ بطلع لفوق انا بلاقي ضربت ملالي للجيش ورجعت.
8: الجيش السوري او
7: اللبناني؟ يعني جيت لهون انه روحوا حلوها مع الجيش وكذا وكذا وكذا. المهم ما بيصير شيء وانا قادر مسؤول يسحبني، يعني اقول لك هي دقيقه هاي، بس ما كنت اخذ قرار بانسحاب. الله يوفق شيخ حزرته وقته، الله ما في عندنا حدا، خبى الشباب واجى ضابط مسلم ومسيحي في طلع حدا، ما في حدا، شو الشباب. ايه مساله زحلي كانت كثير حساسه يعني، وكان لازم ما تندخل بمعركه ابدا. طيب انا كان الشغل بالبقعه بشكل عام يعني دفاعا ضد الغلط، ضد المسيحي بالغلط، ودفاعا عن الناس. هاي المعادله اللي كنا نعمل فيها. وطبعا كانت مساله فلسطين الاساسيه، مساله الجنوب، انه هاي حرب عم بتاخرنا عما نحن فكرنا فيه.
8: هذا كل كان قبل اجتياح ال
7: بعد ما خلصناش بعد
8: يعني المسألة الثانية المسألة فترة الحرب الأهلية 75-76
7: بعد ما خلصنا.
8: نعم.
7: هلا المرحلة الثانية يعني طلعت القوات الوطنية على ظهور زحلي فوق، على الصنين، على المناطق اسمها المنطقة
8: ظهور شوي يعني وغيرها.
7: إيه المنطقة هاي.
8: نعم.
7: طبعا كان في عديد كبير من القوى. هلا الله يرحمه نزير الأوبري كانت رأيه انه نطلع صنين. هلا كانت بعدها سرية تحولت لكتيبة، وطبعا هاي السرية والكتيبة فيها من كل أطياف لبنان، الطوائفية والمذهبية كلهم فلسطين، مقاومة فلسطينية، تحرير فلسطين. وكان لها دور مهم كثير في الدفاع عن المناطق. يعني كان الإشكال الأكبر إذا بدك كل كنا نواجهه بصنين إنه مناطق جبال وعيرة جدا ما فيك تعمل أي حفرة وتحميها. كان يضربوا القوات بالمنثارية، أبو خالد جورج الله يرحمه راح أن نقول عبود من البقاع توفى روح، أنا شوف وين في شهداء بالآخر لأجيبهم، وجبناه من صنين على بيروت حاجة الأولى، على النبطية، على صحمور، والسوريين كانوا بالبقاع يعني بالآخر، وأنا لحالي ببيك أبي يعني اللي معناش سيارات، قلت له نحن معنا والله تجهيزات إلى آخره، لا نعتمد على أنفسنا بالموضوع.
8: كان في صعوبة يعني؟
7: طبعا طبعا ما فيك تجيبوا على عام، قوات سورية موجودة ما فيك تفوت أنت. بعد ما فوتوا أهالي صحمو دفن بالقرعة رحمه الله. راح عديد من الشهداء حتى من الأرض محتلة، وهذا يعني بتقول إنه هذا مش موقعه يعني، راح محتلة. أبو خالد يعني حرام كان لازم يروح هناك، أغلب الشهداء يعني بتقول هاي بالحرب الأهلية حرام راحت، وين راحت؟ مش موقعها هيدا. يعني أنا بترحم على إخواتي إنه ماشي الحال الحمد لله دي. بس إنه في موقع آخر كنا لازم نشتغل فيه.
8: يعني هذه المعركة كانت بوجه القوات السورية أو الكتائب؟
7: هاي مع الكتائب مع القوات اللبنانية.
8: نعم.
7: وصلت المرحلة إذا بدك في بالجبل انه قتال بس ما في نتيجه. انا بقول بهداك الوقت لو في 200 مقاتل جداد مش تعبانين عند القوى الوطنيه او المقاومه كانوا فاتوا على جونيا وحصلنا الموضوع. وانا بقدر القوات السوريه عطتنا مجال شهرين ثلاثه وما اشتغلنا في المنطقه، ما في شيء جديد قدرت تعمله. نحن اخذنا قرار ككتيبه طلابيه.
8: كان في امكانيه لهذا الامر؟
7: ما في.
8: لو كان
7: ايه؟ كان يعني
8: لو كان هذا العدد
7: صارت على اخر يعني 200-300 صارت على اخر قوات ثانيه يعني بالتاريخ اذا بتيجي تستذكر المسلمين ببلاد الشام كانوا 100,000. الروم قديش كانوا؟ الروم كانوا 100,000. الروم 100,000. المسلمين كانوا 10,000. المسلمين اخذوا قرار ما يقتل. مين اجى اخذ قرار يقتل؟ وهي بتاريخنا ما بذكروها كثير عنا للاسف الشديد. كلمة ابن ابي جهل. بده يغير صورة بيه. بده يعطي صورة جديدة. قال له انا بدي اقتل. كيف ما كيف؟ قال له انا بدي اقتل. حضر 400 استشهادي. 400 فاتوا بال 100,000. هذا مرو. اليوم انت بدك تقاتل عن ارضك مهما كنت، الطرف الثاني بيتراجع. في مش كل الناس اللي بتقاتل بدها تموت، في ناس بس بدها تموت. اللي بده يموت بيقدر يدافع عن ارضه، بيقدر يحرر ارضه. هاي المعادله بالقتال، اي قتال. هلا بعدين احنا تركنا صنين، جينا عبد حمدون.
8: حمدون
7: هذاك الوقت باب حمدون لا يتجاوز عدد 60 شعب. طبعا طرحنا شعار يعني انه مع وحدة البنادق اللبناني سوري فلسطيني.
8: وحدة البنادق؟
7: ايه سوري لبناني فلسطيني. دفاعا عن المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية بدنا نمنع تقدم القوات السورية باتجاه بيروت. وصار صمود ومقاومة فعلية جدا. انا كنت جزء من هاي العملية. اشتغلنا بثلاث مربعات عملناها وفعلا ما راح يعني شهداء بالمعنى وجرحى. كيف بتالي يعني مش لتقتل يعني لما أنا التقدم. وفعلا انجزنا في كتول انتصار. صار مؤتمر قمه بالرياض، مؤتمر قمه بالقاهره، وفي كتول الحرب السنتين انتهت. وقتها عملنا كمان بقول لك 60 شاب او اكثر شوي. قيادة كتيبة في معسكر بيسر. أنا كنت قائد الكتيبة. إعادة تدريب للشباب. بعدها نزلنا على جنوب. لأنه كان في مناطق عديدة بقيادة عميل لحت. بلشنا.
8: أو سعد.
7: بمعركة الخيام أنا فت عليه. بلش الشباب من ضيعة لضيعة، من إبلساء إلى لا لا لا لا. يحرروا المناطق. حتى بالآخر أغلب المناطق بعد يعني 76 78 تحررت. هلا بيجي 78 اجتياح اسرائيلي ثاني هذا. ايه هاي يعني خلصنا حرب اهليه باختصار. نزلنا على جنوب لانه هدفنا جنوب. بعض الاحزاب لوين رايحين؟ انه تحت شغل لمشان. هاي وخلصت هلا. طبعا في لبنان الحرب الاهليه مستمره. تارة حامية وتارة باردة. هلا باردة. يعني من 78 76 للاتفاق الطائف. اتفاق الطائف صار حرب باردة هاي يعني مش حرب. لا طبعا صار اغتيالات كذا هاي مسألة يعني.
8: بس في بعض المعارك اللي حصلت كانت
7: ايه بس
8: حامية
7: ايه ايه ايه ايه صح. بس انه كحرب اهلية مثل البداية لا انتهت هاي الحرب الاساسية. تفضل شو في اسئلة.
8: يعني بداية عملكم في أو العمل في الجنوب حيث كان لكم دور كبير هناك يعني بإطار العمل المقاوم من خلال الكتيبة الطلابية ومشاركة شباب من الشمال من طرابلس ومن بقية المناطق. هل لكم بإطلالة يعني على مشاركة هؤلاء؟
7: لا.
8: وكان معهم الدكتور الشهيد عصمت
7: عراب رحمه الله
8: من خلال
7: يعني أنا بقدر أقول لك من 73 قبل 75 أو 77 كنت مدرب مجموعة كبيرة من الشباب ما قبل الحرب الأهلية. حكينا فيها هاي. كنت أبعت الشباب طبعا طلاب
8: كان بينهم إخوة من الشمال؟
7: لا لا لا هاي قبل قبل هاي مرحلة قبل. نبعت شباب يقعدوا أسبوع أسبوعين في الجنوب في المواقع بكفر شوبة وإلى آخره. في الجنوب لما نزلت الكتيبة طبعا الكتيبة يعني ابن البقاع نحن نشتغل من الهرميل اللون من الهرميل لسحمر يعني من كل المنطقة. عمل سياسي دائم دوري. إذا في دورات عسكرية في العمل هالشباب من الهرميل مثلا جد 3-4 من الجنوب من سعد نيل من الأرعون من على طول بالكتيبة كان في نسبة كبيرة يدوموا بين أسبوع أسبوعين من البقاع من الشمال من الجبل من بيروت في جنوبيين يعني في قوات أساسية للكتيبة بداية، يعني شو بتقول 20-30 متفرغ 40، بس في 100 واحد بيجوا بيقعدوا أسبوعين وهو مقاتلين يعني، ولكن بيقعدوا بيرجعوا له. بتذكر شغلي كنا بمارون الراس الله يرحمه الدكتور عصمت فيه يعني شبر من الشمال، شو دكتور إسرائيل قدامنا بدناش نفوت نحرر؟ سبحان الله بضل يذكرها هذا المسألة. ايه بدنا نحرر ايه، يعني الكتيب اللي كان دعمها يعني الفكر السياسي اللي كان قائم بين هالشباب واللقاءات الدورية على مسألة مركزية فلسطين ووحدة فلسطين والمقاومة، كانت الكتيبة يعني تجمع بعدين صارت 300-400 مقاتل، ما عادش في انضمت بعدين صارت كتيبة جرمك صارت جزء من قوات عسكرية لفتح لحركة التحرير الوطني في فلسطين، يعني ما في كتيبة تضاهيها. الكتائب للأسف العسكرية الثانية، وأنا يعني قعدت فترة إذا بدك طويلة بالجنوب اللبناني، كنا عملنا موقع غير الكتيبة اللي كان فيه 30-40 شاب، وهذا كان لرأي أحد الإخوان إنه مش قادر ينزل للجنوب هان، قلت له وقت أنت بدك تصمد ما فيش غيرك، وكان هو ضابط يعني عامل كل شيء عسكرية. للأسف يعني أمان بابا أمان، رحت أنا ساعتها بالنهار بالنهار ما في شيء بالليل قصف، نزلنا لتحت وعملنا موقع ضخمة حفرنا بالأرض وجبنا شجر وكذا. القوات العسكرية وقتها ما يعني هي الكتيبة الثانية كانت هاو أصلا يرموك أردن. للأسف هذيك الفترة بتلاقي القوات العسكرية تضاهر 20-30 واحد، تلاقي 40-50 آلية، وبينما التثير مقاتل يكون في برب العمر يعني جدد، بينما كانت الكتيبة الجرمك ما شاء الله وكان يعني كتيبة عم يدعمها طرف سياسي كتير بس في لبنان من كل الطوائف ومن كل المحافظات وكل المؤمنين بفلسطين. هل معادل؟
8: نعم. كان للشمال شهداء في الجنوب.
7: نعم.
8: بفترة الاجتياح الأول عام 1978 وأيضا يعني كما تفضلت مشاركة مهمة لأهل الشمال. بتقديركم تفاعل الشمال وطرابلس بإطار هذا العنوان عنوان فلسطين، كيف كنتم تشعروا؟ يعني كان في جدية بهذا الموضوع أو فقط للاستهلاك؟
7: نحن نعتبر يعني كبقاع أنه أهل الشمال طيبين خيرين كويسين قنوعين مقاتلين، كان طبعا طبعا بالكتيبة اسم كبير من الشمال في الكتيبة، وكانوا طبعا من الذين اسم كبير استشهد منهم في الجنوب. وأنا بعطي مثل يعني كان أخي محمد استشهد طبعا ب 78 احتياط، وكان معه هو مسؤول عن شي 60 مقاتل، ويروى انا شفته قبل جمعة يعني حكيت معه وجيت لها حكينا هيك بالوضع العام انه كذا كذا كذا في احتمال هيك الى اخره انه ممكن يصير اجتياحات انتبهوا الى اخره. هلا صارت المعركة، قائد الاخ معين طاهر قائد الكتيبة قال له صاحب لمحمد يعني كل الشباب بما فيهم الله يرحمه من الجبل استشهد ما جاب جسمين، ومحمد ما جاب الجسمين. قال له معين صاحب، قال له لا معي جريحين، قال له صاحب اتركهم، قال له لا ما راح نسحب. قال له طلع جريح من الشمال بلغ انه لا محمد استشهد، استعمل كل انواع الاسلحه معه واستشهد امين بالدشمي. والاخ الثاني يعني الشهيد نسيان اسمه طبعا استشهد، الاخ هيك اجى بلغ انه استشهدوا. يعني طبعا كان دور كبير للشباب، والاخ الدكتور رحمه الله الدكتور عصمت دور كبير جدا بالموضوع، وهي من نلغي كل ادوار الشباب في كل المناطق طبعا. هلا هاي المساله راحت لل 2000 يعني في اشكاليه هاي نحكي عنها شوي. ما عرفنا وين شو هذا، يعني انا جسمين محمد منجب وسالنا يمكن اندفن يمكن لا. رحت بعد ال 2000 انا على الجنوب اللبناني، فيها الشباب اللي كانوا ببنت جبيل، الشباب الكبار سافروا طبعا، الشباب الصغار سألت عنهم شفتهم، قلت لهم وين دفنوا الشباب؟ في أكثر من 20 شهيد. قالوا لي بصف الهواء بالنقطة الفلانية أكيد هونك. جبت شوفير زرافي أو رفش، هو من هام تمنين يبدو، ومرته بنت جبيل، اشتغل ساعتين ثلاثة دروب هان دروب هان دروب هان دروب هان دروب هان أبين قولي وجه ليه ما كان يأخذ شيء اللي تضرب لي فجورة بينوا. طبعا بعد اسبوع اسبوعين بلغ حزب الله انه مش هنقدر نشتغل، هني بالمنطقة هني المغربين نشيل 18 جثمة. اسم توضيب إسرائيلي كأنه بالنايب الأبيض، اسم الثاني بالكيابة العسكرية بعد مكوبين كاب. هلأ في اثنين نعرفه بعتقد، واحد من الشمال واحد من البقاع، من عقد ومن خات. الباقي أنا صرت فتش يعني فتشهم إذا معهم بجيبهم شيء. العملاء أخذين من جيبهم كل ما يملكون من هوية من بطاقة من مال مشوهين فيهم بعد ما استشهدوا، وكبيرون بهالجرائم ما حدا معه شيء. طبعا نحن نشيلوا نحطوا نصلوا عليهم وندفنوا بجبينة بنت جبيل وموجودين. يعني هلا اني هني بحد الشهداء اللي راحوا بال 2006 في جنوب لبنان شهداء الحزب حد بعض. وسبحان الله بتروح للمنطقه بلاقي هيك الله. طبعا ما نعرف منه شيء، ما كنا قادرين نعمل دي ان اي لنشوف مين مين. دفن انتهى الموضوع.
8: بهذا الاطار نشكركم على هذا اللقاء.
7: اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا
8: جزاكم الله خيرا، والى لقاءات اخرى ان شاء الله.
7: ان شاء الله
8: بإذن الله نستذكر تلك المرحلة الذهبية.
7: إن شاء الله.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
4: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
5: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: طين هنا طين هنا
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
1: علي علي علي
4: خلي عدوك يولي
2: خلي
0: معكم فهذه أيادينا
5: مخطوبة بالمجد والحناء هذه أبانينا
0: صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
2: إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه الساعة من تغطية الميادين المفتوحة لآخر المستجدات، حيث أعلنت الخارجية الإيرانية آلية جديدة لمراقبة استمرار وقف إطلاق النار بحضور الوسطاء فيما يتعلق بالبند الأول من مذكرة التفاهم. ولفتت إلى أن هذه الآلية جديدة وتسمى خلية فض النزاع، الهدف منها هو ضمان أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان مستداما. متابع أيضا ما يضج به الإعلام الإسرائيلي عن خلاصة المشهد ومفاده في عنوان موقع زمان إسرائيل: إيران انتصرت على الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك على وقع الاقتحامات التي ينفذها الاحتلال في غير قرية في الضفة الغربية، وصولا إلى الإعلان القطري الباكستاني عن اللجنة أو أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. مشاهدينا، لمواكبة هذه التطورات سيكون معنا من بغداد خلال هذه التغطية المحلل السياسي الدكتور مجاشع التميمي، وكذلك معنا من بيت لحم محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. مرحبا بكما. والبداية مشاهدينا، أعلن المتحدث باسم الخارجية والوفد المفاوض الإيراني الاتفاق على تأليف خلية لفض النزاع، مهمتها ضمان إنهاء الحرب والعمليات العسكرية في لبنان.
1: فيما يتعلق بالبند الأول من مذكرة التفاهم، جرى التخطيط لآلية لمراقبة استمرار وقف الحرب بحضور الوسطاء. هذه الآلية هي آلية جديدة تعرف بخلية فض النزاع، والهدف منها هو ضمان أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان مستداما. والمقصود بوقف إطلاق النار هنا هو بطبيعة الحال إنهاء الحرب، لأننا كنا نتحدث قبل ذلك عن وقف إطلاق النار. أما الآن ووفقا للبند الأول من مذكرة التفاهم، فيجب أن تنتهي الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
0: نرحب الآن بالزميلين. ينضم إلينا الزميل مالك عبدة مراسل الميادين في طهران، والزميل علي الأحمر مراسل الميادين في جنوب لبنان. والبداية من طهران منك مالك عبدة، نقف أكثر على الموقف الإيراني والتفاصيل في طهران فيما يتعلق بهذه التطورات.
2: نعم محمد، في الحقيقة هناك تطورات لافتة ومواقف عديدة تصدر عن المعنيين وعن المصادر المقربة بطبيعة الحال من الوفد الإيراني المصدر، وسيما من خلال وسائل الإعلام مثل تسنيم وفارس وأيضا الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء. الجميع هنا يتحدث عن أجواء إيجابية، هناك نتائج ملموسة حققها الوفد الإيراني المفاوض الذي ذهب إلى سويسرا. أيضا تقول المصادر أن هذا الوفد في طريق عودته إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات التي يقول الإيرانيون هنا إنها أفضت إلى نتائج اقتصادية ونتائج إيجابية، تعتبر هي بمثابة الطريق أو بداية الطريق للدخول في القضايا الأكثر والأكثر أهمية إن صح التعبير، سيما فيما يتعلق بالملف النووي وأيضا ملف رفع العقوبات. ولكن الموقف الإيراني في الحقيقة الذي يمكن أن نركز عليه محمد هو الإصرار الإيراني الكبير على البند 13 في مذكرة التفاهم. هذا البند يؤكد بطبيعة الحال بأن لإيران الحق في التراجع عن التزاماتها، وأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ البنود الخمسة، الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، ويجب التحقق من هذه التنفيذات أو الالتزامات الأمريكية لكي يتم اعتبار هذا البند أو هذا القرار ساري المفعول. وبالتالي فإن إيران تركز الآن بشكل أساسي على نقطتين أساسيتين، الأولى هي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات لا سيما في الجبهة اللبنانية، وقد أسفرت المحادثات الإيرانية الأمريكية بطبيعة الحال إلى الآن إلى تشكيل آلية أو تشكيل وحدة لمراقبة هذه الأوضاع في لبنان، وبالتالي التصرف أو التطرق إليها في حال استدعت الحاجة. وهذه اللجنة مشكلة من قبل طهران ومن قبل أيضا واشنطن ومن قبل بيروت أو الحكومة اللبنانية. الموضوع الآخر هو أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، تم تشكيل لجنة ثنائية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة التطورات في مضيق هرمز. وإيران تنظر إلى أن رفع الحصار البحري في الحقيقة الأمريكي ليس أو لا يرتبط ارتباط وثيق بفتح مضيق هرمز، وإنما يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ جميع التزاماتها لكي يتم فتح مضيق هرمز بشكل نهائي. إذن ماذا نفهم من هذه التصريحات وهذه المواقف؟ يبدو أن هناك انطباع إيجابي، هناك نوع من التفاؤل الإيراني. يقول الإيرانيون أنهم خلال هذه المحادثات لم يتطرقوا إطلاقا إلى الملف النووي مع الوفد الأمريكي، وأيضا لم يتم إجراء أي لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وإنما تم الحديث فقط عن المواضيع الأساسية وأيضا عن الترتيبات اللازمة وترتيبات إجراء الثقة وتعزيز الثقة من أجل المضي قدما نحو هذه المحادثات. أما في النهاية لابد لنا من الإشارة محمد إلى أن الوفد الإيراني الرئيسي قد رجع إلى طهران، ولكن الوفود الفنية بدأت أعمالها أو تبدأ أعمالها اليوم. الوفد الفني الإيراني أو التقني الإيراني سوف يكون برئاسة كاظم غريب أبادي، وهو نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية، حيث من المقرر أن يتم التطرق إلى المواضيع الفنية المتعلقة ببنود مذكرة التفاهم ذات 14 بندا. نعم محمد.
0: ونتحول مشاهدينا من إيران إلى جنوب لبنان، نرصد المشهد الميداني مع مراسلنا من جنوب لبنان الزميل علي الأحمر. إليك الكلمة علي.
3: تحية طيبة لك محمد ولضيوفك وللسادة المشاهدين. الوضع لا يزال على حاله في مدينة النبطية وفي جنوبي لبنان عموما، الهدوء الحذر يخيم على جنوبي لبنان. لم نشهد أي اعتداء أو أي خرق إسرائيلي منذ نحو 48 ساعة. نتحدث عن عودة متفاوتة للأهالي إلى جنوبي لبنان بطبيعة الأحوال، نظرا لعدة عوامل تتداخل في بين بعضها البعض، ولا سيما بالنسبة إلى الوضع الخدماتي الذي في المتواجد في هذه القرى. نتحدث عن نسبة الاعتداءات، نسبة الدمار، تضرر شبكات الكهرباء وشبكات المياه إضافة إلى شبكات الإنترنت، وبالتالي البلديات بدأت تعمل على إعادة فتح الطرقات، إعادة التيار الكهربائي إلى بعض المناطق التي تضرر فيها شبكات الكهرباء. كذلك نتحدث عن إزالة جثامين عدد من الشهداء الذين لا يزالون تحت الأنقاض في منطقة النبطية وفي محيطها وصولا إلى مدينة مرجعيون أو بلدة مرجعيون. نتحدث عن انتشال أكثر من 13 شهيد خلال صباح هذا اليوم. في المجمل العام هذه المدينة شهدت اعتداءات مكثفة خلال الأيام القليلة التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار، وكذلك شهدت مواجهات ليس بعيدا منها ولا سيما في منطقة علي الطاهر، في مرتفعات علي الطاهر في محور أرنون كفر تبنيت. المقاومة تصدت للمحاولات الإسرائيلية المتكررة والتي فشلت في الوصول إلى مرتفع علي الطاهر. في الحقيقة لمدينة النبطية تاريخ طويل من النضال ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولها تاريخ طويل مع حركات المقاومة منذ نشأتها والتي قاومت الاحتلال الإسرائيلي. إحدى المحطات البارزة في تاريخ النضال هي 16 من تشرين الأول أكتوبر عام 1983، وتسمى هذه الحادثة انتفاضة عاشوراء. الجدير بالذكر أن نحن الآن في أيام عاشوراء، وهذا النصب التذكاري الموجود في مدينة النبطية يمثل هذه الانتفاضة، حيث واجه أهالي بلدة النبطية وقاموا بمواجهة شعبية وتاريخية، واجهوا قوات الاحتلال في الساحة العامة أثناء إحياء مراسم يوم العاشر من محرم. حاولت دوريات إسرائيلية عسكرية حينها اقتحام الساحة والدخول وسط الحشود الشعبية، ودارت مواجهات. كان هناك مواطنين يحيون يوم العاشر من محرم، واجهوا القوات الإسرائيلية هنا في هذه النقطة في هذا الشارع في منطقة البيدر، حيث كانت تقام مراسم عاشوراء، مراسم العاشر من محرم. وليس بعيدا عن هنا هناك النادي الحسيني الذي شهد أيضا مواجهات، ارتقى عدد من الشهداء من مدينة النبطية ومن المحيط. أيضا جرى استهداف آليات إسرائيلية، النسوة ألقت بالحجارة على الجنود الإسرائيليين وعلى الآليات الإسرائيلية. وبالتالي نحن نتحدث عن تاريخ من النضال، تاريخ من مواجهة الظلم والطغيان والمقاومة. نتحدث عن معاني تتجدد وتتداخل مع معاني عاشوراء التي تزامن حدوثها في هذا الوقت. مدينة النبطية شهدت إحياء عدد من ليالي عاشوراء خلال الأسابيع الماضية، ولاسيما إثر أول أيام دخول المنطقة والجنوبي لبنان في وقف لإطلاق النار، ومن ثم تصاعد الاعتداء الإسرائيلي على هذه المنطقة، وبالتالي شهدنا إيقاف للمراسم العاشورائية. ولكن يعني المراسم العاشورائية استمرت في عدد من المناطق في الجنوب اللبناني، ومن المفترض أيضا أن تعود إلى مدينة النبطية التي لها معان كثيرة تتداخل مع معاني عاشوراء، في نتحدث عن المقاومة، مواجهة الطغيان، مواجهة الظلم أيضا.
0: شكرا جزيلا لك الزميل علي الأحمر مراسل الميادين، كنت معنا من جنوب لبنان. مشاهدينا، اختتمت الجولة الأولى من مستوى أو من المحادثات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة إلى جانب الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. فما الذي تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماعات؟
4: في أجواء وصفت بالإيجابية، أعلنت قطر وباكستان اختتام اليوم الأول من قمة بحيرة لوسيرن، مؤكدتين إحراز تقدم مشجع تمثل في الاتفاق على إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية. واستنادا إلى مذكرة التفاهم، اتفقت الأطراف على تأليف لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، على أن يرفع كبيرا المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة بالتوازي مع قيادتهما لمجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات. كما تقرر إنشاء مجموعة عمل للمتابعة وتسوية النزاعات بما يضمن التنفيذ الفعال لبنود مذكرة التفاهم إلى جانب النظر في المسائل الأخرى ذات الصلة. وفي السياق نفسه، اتفقت اللجنة رفيعة المستوى على خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، بما يمهد للانطلاق الفوري في جولة جديدة من المحادثات الفنية. ووفقا للبيان الصادر، جرى إنشاء قناة اتصال بين الأطراف طوال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 5 من مذكرة التفاهم، بهدف تجنب الحوادث وسوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. ولتعزيز جهود التهدئة، اتفق الطرفان كذلك على تأليف مجموعة عمل لتجنب التصعيد تضم الطرفين ولبنان وبرعاية الوسطاء، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان وفقا لما نصت عليه مذكرة تفاهم. ومن المقرر أن تتواصل المحادثات الفنية طوال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنشتوك لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة.
0: مشاهدينا، نجدد الترحيب بضيفينا ونبدأ من بغداد منك دكتور مجاشع التميمي. بعد كل هذه التطورات في سويسرا، الآن الوفود السياسية غادرت، خصوصا الوفد الإيراني، بقيت الوفود التقنية، هل هذا مؤشر جيد؟ وأيضا تم الاتفاق على فترة 60 يوم للوصول إلى اتفاق نهائي والتوقيع، هل ترى هذه المهلة هي كافية لحل عقد أو تعقيدات كالملف النووي أو رفع العقوبات، خصوصا وهناك عقوبات كثيرة مفروضة على إيران من قبل الجانب الأمريكي. كيف تقيم ما خرجت به هذه الجولة التي انعقدت وانتهت وهي الأولى في سويسرا؟
5: نعم، شكرا جزيلا لكم على كرم الاستضافة، وحياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام. يعني بما لا يقبل الشك أن الوصول إلى قضية التفاوض وخصوصا التفاوض الفني أنا أعتقد فيه جانب إيجابي كبير جدا، لأن كلا الطرفين لا يرغبان بالعودة مرة أخرى إلى التصعيد العسكري، وبالتالي من حيث مبدأ بناء على الاتفاقية الإطارية التي وقعت الإلكترونيين بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه تم نزع فتيل الحرب التي ربما أثرت على العالم كله. وبالتالي من حيث المبدأ اليوم إيران تقوم بعمليات تصدير النفط الإيراني، وهناك من يتحدث وخصوصا وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن رفع تقريبا لبعض العقوبات المفروضة بحسب الاتفاق الذي يفترض أن يوقع بعد 60 يوما، خصوصا لرفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وعلى البتروكيماويات، إضافة إلى يعني عودة حرية الملاحة بالنسبة لمضيق هرمز. وبالتالي من حيث المبدأ يبدو هناك بعض الارتياح، ولكن الخطر ما يزال موجودا، لأن التصريحات التي تصدر ربما من الجانب الأمريكي أكثر تشددا وبالتالي فيها مفاجأة، وهناك ربما من يرى هذه التصريحات التي صدرت من الرئيس الأمريكي فيها كثير ربما من المغالطات ومحاولات يعني إضافة بعض المشاكل والعواقب في قضية التفاهم. وواضح جدا أن الجانب الإسرائيلي يضغط على الجانب الأمريكي، على الرغم من أن هذه الملفات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية أحدثت لأول مرة هذا النوع من الإرباك في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، ولكن لغاية الآن الجانب الإسرائيلي يصر على محاولة إجهاض أي اتفاق والوصول إلى أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، باعتبار أن مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ربما مرتبط بهذه المفاوضات. إذا ما تم بالفعل الوصول إلى اتفاق وخصوصا حل الأزمة اللبنانية، باعتبار أن الأزمة اللبنانية ما عادت أزمة داخلية وإنما تحولت إلى أزمة إقليمية وباتت محورا مهما وملفا مهما في هذه المفاوضات، لذلك الطريق ما يزال طويلا. وهناك من يتحدث عن أنه ربما خلال 60 يوما لم يصل الطرفين إلى اتفاق، والمعلوم أن المفاوضات الإيرانية

0: أيضا لديه أزمة مع الجانب الأمريكي في عام 1979 حينما تم يعني محاولة إطلاق سراح الدبلوماسيين الإيرانيين الذي استمرت لغاية 1981، والتي تسببت محاولة الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر ب يعني إنقاذهم عن طريق استخدام القوة، وأدت هذه العملية إلى خسائر كبيرة بالنسبة للجانب الأمريكي. لذلك الرئيس الأمريكي حذر، ولكنه يريد أن يحقق نوعا من الانتصار السياسي، ولكن
1: لا يريد المخاطرة الإيراني. هذا الواضح.
0: لا. نعم.
1: البعض يقول حتى عندما كانت الحرب مشتعلة كان للرئيس الأمريكي توجه لعدم المخاطرة، سواء من خلال إنزال قوات على الأرض أو التقدم برا من محاور أخرى أو ما إلى آخره. طيب، سنتحدث الكثير من هذه النقاط ومستقبل هذا الاتفاق المرتقب. ناصر اللحام، نتنياهو الآن هل نستطيع القول هو الخاسر الوحيد؟ كيف يمكن أن تتعاطى إسرائيل مع كل هذه التطورات؟ هناك التزام أمريكي يبدو، أو كما توحي أمريكا من خلال تصريحات مسؤوليها حتى ترامب، هناك التزام بالملف أو بالسلك الدبلوماسي، أو عفوا بالمسار الدبلوماسي لحل هذه الإشكالية. الاجتماع الذي انتهى في سويسرا، الأجواء إيجابية، وأيضا تمخض عن لجنة لفض الاشتباك مهمتها أن تتابع وقف إطلاق النار في لبنان، والكثير من المتابعين يتوقعون انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان. كيف سيتفاعل نتنياهو مع هذه التطورات؟
2: تحياتي محمد، تحياتي للجميع. حول إذا كان نتنياهو الخاسر الوحيد، لا أستطيع الإجابة، لكن هو الخاسر الأكبر. نعم، قد يكون هناك خاسرين آخرين في الإقليم كله، وليس فقط في تل أبيب، من صوماليلاند وصولا للخليج العربي وأكثر. أما فيما يتعلق كيف تصرف ترامب نتنياهو الآن، قل الالتهاب لكن زاد الوجع. يدعو تحرنوت اختارت عنوان قد يكون موفق في وصف الحالة اليوم، كتبت صمت في إسرائيل أمام تقدم المفاوضات في سويسرا وبقاء فانس هناك. 18 ساعة بقي الوفد الإيراني وفي سويسرا، والمفاوضات مع الأمريكيين على قدم وساق. بالأمس كان هناك حالة من الإنكار عند الإسرائيليين، اليوم حالة من الصمت، وكأنه صمت الصدمة أو صمت الذهول، بأنه لم ينفع تخريب الاتفاق. وأريد أن أضيف إلى ذلك، قناة 12 قالت شيء خطير اليوم، قالت بأنها تتوقع المزيد من تدهور العلاقة بين نتنياهو وترامب، وكتبت حرفيا على موقعها في الصفحة الأولى إن ترامب وراء لكما في الأروقة، وصف نتنياهو بكلمة وغد. وهذا شيء جديد أن تجد في أهم قناة وأشهر قناة في إسرائيل، قناة 12، أنه ترامب يقول في الأروقة عن نتنياهو بأنه وغد. هذا جديد، وهذا فعلا مؤشر على المزيد من التدهور في العلاقة بين نتنياهو وبين ترامب. طيب، ماذا لو تدهورت العلاقة؟ ما الذي سيحدث؟ هل سيخسر نتنياهو؟ لا لا، الأمر أكثر من ذلك، سيتحطم الليكود. تقول القناة 12 إن هجوم ليكوديين ووزراء ليكوديين على ترامب سيؤدي إلى تحطيم حزب الليكود ومسحه عن الوجود، واستخدمت كلمة مسح لمحوكته بالعبرية، أي مسحه تماما، إخفاؤه عن الوجود إذا ما تجرأ الليكوديين وهاجموا ترامب. أي أن الأمر أخطر بكثير من خلاف بين نتنياهو وبين ترامب. يأتي هذا الصمت اليوم، صمت الصدمة، صمت الدهشة، بالإضافة إلى تعميق الأزمة بين الحريدين وبين الحكومة الإسرائيلية، وهم حلفاء نتنياهو في الائتلاف اليميني. حريدين يتظاهرون في الشوارع في أكثر من منطقة، الشرطة تقمعهم، والجديد أن العلمانيين نزلوا يتشاجرون معهم في الشارع، وهذا ذكرنا ما قبل بداية الحرب في 7 أكتوبر حيث كانت الأمور تصل إلى أكثر من هذا، شارعين كانا في إسرائيل. بالإضافة إلى هذه العناوين الخطيرة، معريف ترى في إحدى زواياها بأن نتنياهو قد يستخدم رئيس الموساد الجديد غوفمان، وأنه غر في تعويض خسارته في إيران، أي يلجأ إلى تهدئة الأمور علانية.

0: أمام ترامب وبعد الحديث عن انسحابات جزئية من جنوب لبنان وأن يستخدم الموساد في مهمات أخرى جديدة داخل إيران، لكن لا تكتب الصحيفة ولا أي مصدر آخر بأن هذا يمكن أن يؤثر على النتيجة. موقع والله يقول بأنه الجيش يسأل ماذا تريد الحكومة من لبنان، وهذا في نفس خط إنتاج الأزمات الموجود. آخر شيء هارتس تقول بأن هناك تسونامي، كلمة تسونامي محمد تسونامي من الأمراض النفسية عند الجنود بسبب الحرب، والنتائج سوف تكون كارثية. هذا تصور عام عن المشهد في إسرائيل وعنوانه الصمت.
1: عنوان الصمت، سنتابع هذا التقرير مشاهدينا ثم نعود إلى الحوار مع ضيفينا. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن مشروع إنهاء إيران والمقاومة سقط، وفي كلمة في المجلس العاشورائي المركزي في ضاحية بيروت الجنوبية قال الشيخ قاسم إن المنطقة دخلت مرحلة جديدة اسمها نتائج كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي.
2: بدت تعترف إسرائيل وغير إسرائيل، واللي عم يشد عم شدها. كان عندكم مشروع إنهاء إيران وحزب الله والمقاومة في المنطقة كلها، هيدا المشروع سقط، وبالتالي هناك مرحلة جديدة اسمها نتائج كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي في ضرب المقاومة. بدكم تلتزموا بمقوماته، ما عاد تقدروا ترجعوا لورا.
1: دكتور مجاشع، في بغداد المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة خصوصا بعدما خيضت هذه الحرب وهذا العدوان على إيران، كيف الآن نقرأ هذه النتائج؟ نتائج أي بمعنى حوار مباشر يعقد في سويسرا، تمسك أمريكي بالمسار الدبلوماسي، عدم شهية وعدم قدرة البعض يقول على العودة إلى الحرب، وحتى وإن كانت هناك اتجاهات للعودة للحرب النتائج غير محسومة. كيف يمكن أن نقرأ هذه النتائج؟
3: أستاذ محمد، هو كل عملية عسكرية يفترض أن يلحقها مشروعا سياسي، وأنا أعتقد أنه كان هناك بالفعل مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي كان يتحدث عن هيمنة إسرائيلية على منطقة الشرق الأوسط، وهم كانوا يفكرون وكان لديهم سيناريوهات وفرضيات على أنه إيران لا تتحمل ربما هذه الضربات، وبالتالي سيكون السيناريو الإيراني قريب إلى السيناريو الفنزويلي. ولكن هذا الصمود الإيراني أعتقد هو أحرج كثيرا الرئيس الأمريكي بالدرجة الأساس، ومن ثم حدثت الخلافات الكبيرة الآن اليوم بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد خافية. سابقا كنا نتحدث عن تقارير استخباراتية إلى غير ذلك، ولكن اليوم الحديث والتصريحات التي تصدر من الإدارة الأمريكية، وكان ربما أكثر هذه التصريحات قوة هي التصريحات التي صدرت من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز الذي ذكر الإسرائيلي على أنه ثلثي الأسلحة التي استخدمت في لبنان وغزة وإيران هي أسلحة إيرانية أمريكية، وهذه الأسلحة الأمريكية دفعت من دافعي الضرائب الأمريكان، وذكرهم أنهم ربما الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي وقفت مع إسرائيل في هذه الحرب. يعني من ضمن 193 دولة في الأمم المتحدة فقط الولايات المتحدة دعمت إسرائيل في هذه الحروب، بمعنى أن إسرائيل هذه الصورة التي كانت تتحدث على أنها الدولة الضعيفة، الدولة التي تقاوم، وكان هناك تعاطف كبير من المجتمع الدولي لها، تراجعت هذه الصورة، واليوم الخلافات وصورة الولايات صورة إسرائيل قد أصبحت سيئة جدا. وحتى يعني التقرير الاستخباراتي الذي قدم إلى الرئيس الأمريكي قبل 3 أيام يشير إلى أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يحاول قدر المستطاع يعني إجهاض كل المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، باعتبار أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي هو يدرك جيدا أن بمجرد الوصول إلى اتفاق فإنه يكتب نهايته السياسية وربما نهاية الحزب كما قال ضيفكم من فلسطين. وبالتالي أنا أقول أن المشروع الذي كان الكثير يتحدث عنه على أنه مشروع الشرق الأوسط الذي سيكون الغلبة فيه لإسرائيل في ظل تراجع الإيراني من المنطقة، أنا أعتقد أنه أجهض بشكل كامل. وحتى التصريحات فيما يبدو، التصريحات التي تصدر من قبل الرئيس الأمريكي والتغريدات تبدو أنها ساذجة إلى حد كبير ولم تحظى باحترام كما كانت سابقا. هو يتحدث عن إيران منهزمة، لكننا ما لاحظناه يوم أمس أن إيران تفرض شروط أقوى بكثير من الشروط الأمريكية. لغاية الآن الإيرانيون يتحدثون عن ضرورة رفع الحصار، إذا لم يكن هناك رفع للعقوبات والحصار وعودة الأموال المجمدة لدى عدد من الدول، فإن إيران ربما تعود إلى الحرب. من كان يعتقد ربما قبل 28 من شهر فبراير الماضي كان يعتقد أن إيران بعد كل هذه الضربات التي وجهت لها والتي قيل أنها أكثر من 15,000 ضربة تعود إيران دولة قوية، وبالتالي اليوم المبادرة لدى إيران. وفيما يبدو أن التوازن الإقليمي في المنطقة بقي على حاله، بقيت إيران دولة قوية وبقيت دول مهمة ومؤثرة كباكستان وتركيا موجودة، وبالتالي المشروع الإسرائيلي فيما يبدو أنه تراجع وتعرض إلى انتكاسة كبيرة. وحتى القرارات التي قدمها الرئيس الوزراء الإسرائيلي في الأمم المتحدة تبدو أنها لم تتحقق، وهذه جاءت نتيجة.
4: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
5: دعاء ورجاء.
6: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
5: فرع لأبواب السماء.
7: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
5: وعبر الأثير صفاء.
8: أنوذ به إلاك يا سندي.
5: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله.
1: وهو مدرسة المسلمين وهداية الله تعالى للناس أجمعين. عليك تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أميا لم يدخل مدرسة ولم يكن في مكة مدرسة. كانت مدرسة محمد بن عبد الله ومدرسة المسلمين لها منهاج واحد ومادة واحدة، هي مادة الروح والجسد، مادة تتعلم فيها كيف تعيش في الدنيا وتؤهل نفسك للآخرة. هذه المدرسة منهاجها القرآن ومعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب المنهاج هو خالق الوجود والإنسان. خالق الوجود والإنسان أراد أن يسعد البشرية فبعث الرسل وأنزل في ختام الكتب كتاب الله. هذا القرآن يخبركم بأمور ما كانت تخطر بالبال أبدا، أمور ما تخطر في بال الإنسان. هل تصدقون بأن الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة؟ الإنسان يشهد على نفسه، ومن أين لك هذه المعرفة لولا أن الله أعطاك؟ يشهد عليك سمعك وبصرك، ويشهد عليك جلدك وبشرك، كل هذا يشهد عليك يوم القيامة. فمن أين لك أن تسر وأنت تشهد على نفسك؟ لأنك قد فعلت وفعلت، وأنك قد ارتكبت ما ارتكبت وخالفت أمر الله تعالى. فهل يعقل للإنسان أن يشهد على نفسه شهادة ترجيه إلى النار؟ إنها قدرة الله تعالى التي تنطق الإنسان، تنطق سمعه وبصره وجسده. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار يجمعون من أجل أن يدخلوا النار، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. شفت الشاهد؟ من أين نأتي بالشاهد؟ الشاهد من عينك تشهد عليك، أذنك تشهد عليك. عينك تشهد لأنها كانت ترى آيات الله فلا تؤمن بالله، وأذنك تخبر بأنها كانت تسمع كلام الله فلا تذعن لأمر الله تعالى. وجلدك وجسدك الذي خلقه الله تعالى، هذا الكيان الذي خلق ليسجد لله أبى السجود لله، يشهد عليه. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قال وين الصحبة؟ أين القوة؟ صحبة عمر كامل نحن سوا، أين السمع؟ وين الصحبة؟ فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إنه أمر الله أرادنا أن ننطق فنطقنا. فأين المفر إذن؟ أين المفر؟ لو فعلت معصية في جوف بيتك أو تحت الأرض أو في السماء، فهل تستطيع أن تختبئ عن سمعك وبصرك وجودك؟ اختبئ حيثما تشاء، إنها تربية القرآن لنا أن اعلموا بأنكم لستم بغائبين عن الله، شاهدكم معكم ومنكم وفيكم، إضافة وعلاوة على شهادة الشهود في الدنيا وشهادة الأنبياء وشهادة الأرض التي تسيرون عليها وشهادة جيرانكم وإخوانكم وأهل جيلكم كلهم يشهدون، فالشهود كثر والله خير الشاهدين. لا يحتاج الله إلى أن يشهد أحد علينا وهو معكم أينما كنتم، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ما هذه المدرسة العظيمة التي تعلمك أن تراقب نفسك وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مدرسة القرآن. هل تجدون أبا يستطيع أن يعطي هذه المعلومات لولده؟ هل يستطيع معلم في الدنيا أن يخبرك بأن عينك سمعك وبصرك وكيانك سيشهد عليك؟ هذه مدرسة القرآن، هذه ميزتها. فعلى الآباء أن يتربوا في هذه المدرسة، وعلى الأبناء كذلك أن يأخذوا دروسهم من المدرسة التي تخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم الوحي الإلهي. واصطنعتك لنفسي، الله صنع الأنبياء لنفسه ليحملوا رسالته إلى خلقه، ونحن مكلفون أن نحمل الرسالة باعتبارنا ورثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. نحن الوارثون بعد رسول الله، وإلينا ألقيت أو علينا ألقيت الأمانة، وآلت إلينا مسؤولية الدعوة إلى الله عبر كل شعوب الأرض. فإن كان سيشهد غدا علينا سمعنا وأبصارنا وجلودنا وجيراننا والكافرون الذين لم يسمعوا منا كلمة تبلغهم رسالة الله، فكيف سيكون حالنا؟ فعلى كل مسلم أن يعلم بأنه مراقب بالليل وبالنهار، وأنه مسؤول عن كل عمل، سواء كان هذا العمل عمل الجوارح أو عمل القلب أو عمل السمع أو البصر أو عمل اليد أو القدم، كل هذا منضبط. هذه مدرسة القرآن التي تقول لك عندما تريد أن تتحرك تحرك بقصد أن يرضى الله، واقصد في مشي، لا تجعل لك مشيا غافلا. عندما تتحرك في الحياة اقصد رضوان الله تعالى، واسعى إلى تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها. هكذا بدأ لقمان ولده وانتهى بموعظته: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى الوصية بالوالدين، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة. هذه مدرسة لن تترك جانبا من جوانب الإنسان ولا ناحية من نواحي حياته في شبابه أو كهولته أو شيخوخته، في إقامته أو سفره، في تجارته أو كسبه، إلا وعلى المسلم أن يكون منضبطا بالمنهاج الإلهي. تبيع ولا تغش، تبيع حلالا ولا تبيع حراما، تكسب حلالا ولا تكسب حراما، تقول والكلمة أنت مسؤول عنها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. على هذا الأساس تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى صحابته الكرام على نفس المنهاج. لذلك قال الله تعالى لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكم هو محروم المسلم الذي لا يعرف القرآن، كم هو محروم المسلم الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا أن يفهم مقاصد القرآن ولا يستفيد من هذا الكتاب الذي مضى على نزوله أكثر من 14 قرن من الزمن. وهناك ناس لم يخرجوا من الأمية إلى اليوم. الأمية أن لا تعرف الله، الأمية أن لا تعرف أمر الله، والأمية أن لا تعرف ما هي واجباتك حيال الله عيال عباد الله، هذه الأمية التي أخرج الله رسوله منها، أخرج الله رسوله من أمياته وأخرج أمته من أمياته بهذا القرآن. ولو تعلم الناس كل علوم الدنيا وحازوا أكبر الشهادات الدنيوية ولم يحوزوا شهادة الله تعالى لهم بالإيمان وبفهم هذا القرآن وتدبر آياته فإنهم أميون، لأن الأمية هي الجهل بالحقائق الكبرى، وأكبر الحقائق معرفة الله تعالى الذي هو مصدر الخلق والوجود، وهو الممتن على هذا الوجود وعلى الإنسان بالهداية. هذه الأمية الكبرى التي لا يزال يعيشها إلى اليوم كثير من المسلمين، فضلا عن العالم الذي لم يؤمن بعد بالقرآن. ومحمد أرسل رحمة للعالمين ورسالته إلى الآن لم تصل إلى العالم. من أجل هذا لا بد من قراءة هذا القرآن وتدبره وفهمه والعمل به ونشره والدعوة إليه في العالم كله. وهنا تعرفون كم هي مسؤولية المسلمين كبيرة، وكم هو السؤال عظيم عند الله يوم يسألنا الله تعالى: هل أبلغتم عبادي رسالتي بعد ما جئتكم هداكم الله، فلماذا لم تدعوا الناس إلى هداية إلى هذا الهدى؟ الرسالة للأخوان هي التي أوجدتنا اليوم وأوجدت المسلمين من قبل، وميزتنا عن الأمم الأخرى لمعرفة الله، في حين أن أمم كثيرة محرومة أحيانا في بلادنا وأحيانا خارج بلادنا، حتى في بيوتنا أناس محرومون لا يعرفون كلام الله. والإنسان تأتيه رسالة من ولده فيقرأها مرارا حتى يعرف ماذا يريد ولده. هل قرأنا رسالة الله لنعرف ماذا يريد ربنا، ماذا يريد خالقنا؟ وكم تكلف قراءة القرآن؟ قليل. أن يجب أن أولاد 5 سنوات 10 سنوات يحفظون القرآن كاملا، أولاد 5 سنوات أنا عارف أولاد 5 سنوات 6 سنوات حفظوا القرآن كله، ويحتاجون إلى عندما يكبرون أن يتدبروا هذا القرآن. الصغير لا يفهم في مقاصد القرآن، لكن إذا كبر الصغير عرف كلام الله تعالى. فإذا كب كل منا على قراءة القرآن، فإن لم يستطع أن يحفظه مستظهرا إياه فليحفظ أحكامه وأوامر الله تعالى فيه. فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، من كانت ذاكرته لا تستطيع حفظ القرآن فليحفظ عقله أوامر الله، وليتقي بقلبه سوء العذاب وسوء العاقبة يوم القيامة. الإسلام من ذلك الكتاب لا غير فيه هدى للمتقين، هذا لا غير لا شك فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عندما تركنا حفظه ساءت أخلاقنا، ساءت ظنونا، ساءت علاقاتنا بأهلنا وعلاقاتنا بجيراننا وعلاقاتنا بالبشرية، أصبحنا في ريبة من كل أمر. ولو عرفت القرآن لسعدت البشرية بنا، لو عرفنا القرآن وعشنا القرآن لكانت البشرية تسجد عند أقدامنا شكرا لله الذي عرفها بنا، شكرا لله الذي عرفها بهذه الوجوه المؤمنة، بهذه البشرية الطاهرة، لأننا سنكون سببا لهداية الناس عندما نكون مهتدين بحق وصادقين مع الآخرين كما نصدق مع رب العالمين. البشرية محتاجة لمثل عن الإسلام، فكن أنت المثل ولأكن أنا المثل، ليكن كل مسلم مثلا حيا من القرآن. عند ذلك يراك أبوك ملكا وتراك أمك ملكا طاهرا، ويراك الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رحيم مثله عطوف مثله، جواد كريم مجاهد شجاع معطاء، هذا هو الإسلام. وهذا لما يصنعه القرآن، فقد كان عليه الصلاة والسلام رحمة الله للبشرية وأسوة للمسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القرآن يطهر قلبك من الحسد، من الشك، من الحقد، من الريبة، من سوء الظن، فتصبح قلبك طاهرا. وقد طلب نوح من ربه هذا القلب الطاهر، فقال لله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم الأخ بشكل أخيه، المسلم بشكل المسلم، وبيحشي وبيكرهه، والمسلم وأخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه. هذه الأخلاق قرآنية ونبوية. فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا مصدقين للقرآن في إيماننا وأقوالنا وأفعالنا، حتى نكون من طلاب مدرسة القرآن الكريم، من طلاب الوحي الإلهي، من طلاب تخرجوا في مدرسة رسول الله على السنة النبوية المطهرة، حتى يرانا الناس فيصدقوا كلام الله بوجوهنا، ويرون آثار الهداية في أعمالنا، في أخلاقنا، في لقائنا معه. عند ذلك تسبح البشرية ربها أنه أنزل قرآنا أصلح به القلب، أصلح به الإنسان، أصلح به الوالد والولد، أصلح به الدولة، أصلح به إدارة البلاد والعباد، وأصلح الله تعالى به حياتهم كلها. أسألك اللهم أن تصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة من كل شر. اللهم آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ.

والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مواقف كثيرة تدل على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين. وتخيلوا معي هذا المشهد الآخر: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم ويحمل الحسين رضي الله عنه على عاتقه، والنبي يبتسم، والحسين من مثله على عاتق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولعاب الحسين عليه السلام ذلك اللعاب الطاهر يتساقط على من؟ على هذا الجسد الشريف، جسد المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي فرح يبتسم أن الحسين على عاتقه، فما أحلى هذا المنظر وما أحلى هذا المشهد. ومشهد آخر أيضا: الحسين رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول في حجره، ولم يغضب رسول الله أبدا، بل رضي بهذا الأمر. حسين في حجر النبي يبول والنبي لا يغضب، إنه الحب المزروع في قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لريحانته سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

صفة الرحمة، هي الصفة البارزة في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. واسمعوا ماذا يقول عبد الله بن شداد فيما يرويه عن أبيه رضي الله عنه في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة حتى في حال الصلاة. يقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الصلوات، فأطال في إحدى السجدات، فيقول: فرفعت رأسي فنظرت إليه فإذا الحسن أو الحسين قد اعتلى ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فرجعت في سجودي، ثم بعد ذلك لما انقضت الصلاة سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: يا رسول الله، قد أطلت ذلك السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أيها الإخوة، انظروا إلى ذلك الرحمة، إلى صفة الرحمة في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة المصطفى بريحانة المصطفى رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا فليكن الآباء ولتكن الأمهات، نتعلم صفة الرحمة من تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما.

النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الكثير في فضل آل بيته، وتذكر الأحاديث عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ومنه الحديث المشهور أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهكذا ينقل أصحابه رضي الله عنهم فضائل آل البيت وعلى أو منهم الحسن والحسين، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة راوي الأحاديث رضي الله عنه الذي روى الكثير في فضائل أهل البيت ومنهم الحسن والحسين. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبهما، أي من أحب الحسن والحسين، فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. أي من أحب الحسن والحسين فقد أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من تكلم عليهما بسوء أو أبغضهما فكأنه تكلم في رسول الله. وألف الأئمة وعلماء الأمة كتبا وفصولا في فضائل آل بيت رسول الله، حتى قال الشافعي فيهم أبياتا وشعرا، منه قوله: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم

قضاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة.
1: لن تتزوجي محمدا. خويلد شيخ يحب الخمر، أما ابنته فتحب محمدا عليه السلام. خديجة تهيم بهذا الفتى العشريني الذي تحلم به فتيات قريش. لا أصنام، لا خمر ولا خنا، لا ميسر ولا قمار، رجولة وجمال وذكاء وأمانة. كيف السبيل إلى هذا القمر الذي يسير على الأرض؟ كيف السبيل يا ابنة خويلد وأنت أكبر منه سنا؟ كيف السبيل ووالدك يرفض تزويجه رغم كل صفاته؟ كانت خديجة في منافسة مع جميلات قريش، وهي تدرك حجم المنافسة، لكنها تدرك أن محمدا يفوق سنه عقلا وتفكيرا، وأن المرأة بالنسبة له ليست مجرد وجه فاتن أو جسد مثير، بل هي روح وعقل، هي إنسان حافل بالمشاعر قبل ذلك، وأن الزواج مشاركة وتنازل ورسالة. اقتحم هذا البدر قلبها، فهي هالكة إن تركت هذا البدر يتوارى عن سمائها. أي عالم مظلم سيحتويها دون محمد؟ فاتحت محمدا بالأمر فوافق. بقيت مشكلة الشيخ، لا بأس، فلقد أعدت خديجة خطة محكمة بالحب، أعدت أقداح الخمر لوالدها. فاستسلم الشيخ للشراب حتى بدأ الشراب يلعب برأسه، فألبسته ملابس أنيقة، ثم أخبرته بأن محمدا يخطبها، فوافق على الفور، وبدأت الدفوف تبهج عرس محمد وخديجة، وتواصل الحفل حتى أفاق الشيخ من سكرته، فرأى أناقته وسط أجواء الاحتفال والتبريكات والتهاني. ما الذي يحدث؟ نادى خديجة، فلما جاءت قال: ما شأني هذا؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله. فانتفض وقال: أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. عندها أمطرته بسيل من العتاب، وذكرته قريش، وذكرته بسمعته بين قومه، فقالت: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ فلم تزل تهمس به وتعاتبه حتى لان ورضي. عندها لم تتسع الأرض لفرحها، غدت أسعد امرأة في الكون، يتبختر قلبها بين مواكب الغيرة وغبطة الفتيات، فقد نالت أعظم الرجال بين قومها، وأرقهم وألطفهم عندها. يخيط ثوبه، ويرقع دلوه، ويخصف نعله، ويخدم أهله.

0: أهله، تغمره بدلالها وتواسيه بمالها، فيرزقهم الله أربع زهرات، هن زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة، يلاعبهن ويلاعبنه، يتراكضن نحو أحضانه وقبلاته ودلاله، يتنافسن على ركوب ظهره والتعطل بثيابه، يتسابقن لاستقباله وحمل ما بين يديه ورؤية ما أحضر لهن، كأني بهن وإحداهن تغسل ثوبه، والثانية تسرح شعره، والثالثة تعبث بلحيته، وفاطم الصغيرة تلثغ وتتقلب في حجره، ويقص عليهن حكايات أسفاره أو حكايات طفولته مع آمنة الحبيبة أو بين مرابع حليمة، أو يعلمهن التوحيد، كأني بخديجة تنظر إليهم من بعيد وتبتسم وقلبها يقول: يا إلهي، ما أجمله وأجملهن، ما أجمله وأجملهن. لكن أمرا كان يحزنه خارج هذا البيت المزين بالسعادة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الشكور. الإنسان حين يريد أن يثني على شخص لابد أن يقيمه لتكون قيمة الثناء مناسبة مع قدر المثنى عليه، فإذا انتقل هذا إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نعرف كل صفات الكمال في الله حتى نستطيع أن نعطيه حق قدره. وصفات الكمال في الله لا تتناهى ولا يمكن أن تحصى. ولذلك فمن رحمة الله علينا أنه تحمل عنا صيغة الثناء عليه حتى لا يوقعنا في حرج، فنحن لا نستطيع أن نحيط بصفات الكمال لله، وحتى لو أحطنا بصفة واحدة لا نستطيع أن نأتي بالعبارات التي تليق بها. وإذا حاولنا فستتفاوت القدرات بين أديب يستطيع أن ينمق العبارات، وبين إنسان لم ينل قدرا من التعليم. هنا ستتفاوت العبارات حسب تفاوت الناس في قدراتهم، ولكن عدل الله أبى إلا أن يساوي بين عباده جميعا في الثناء عليه. والله أوضح إذا أردنا أن نثني عليه فلنقل الحمد لله. أرقى أنواع الشكر أن نقابل هذه النعم بعمل صالح بخدمة العباد. لذلك ناجى أحد المؤمنين ربه وقال: يا ربي لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الشكور، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميزوا

0: الواحدة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اشتاقت الجنة لعمار. آه يا عمار ابن ياسر. خرج ياسر أبو عمار من بلده اليمن يريد أخا له يبحث عنه، وفي مكة طاب له المقام.
1: ها، صهيب بن سنان، ماذا تريد؟
2: أنت ماذا تريد؟
1: أريد أن أدخل على محمد لأسمع ما يقول.
2: وأنا أريد ذلك. محمد هناك، تعال لنستمع إليه.
3: فقال رسول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: أشعر وكأن روحي قد سقيت بالإيمان حتى اخضرت.
2: إن الحق يتفجر بين جوانبه، لا أملك إلا أن أؤمن به.
1: وأنا كذلك سأسرع لأخبر والدي بالأمر.
4: توقفا توقفا، إن رسول الله يطلب منكما الانتظار هنا حتى المساء، لا شك أنه يخشى عليكما من أذى قريش.

0: وشأن الأبرار المبكرين أخذ آل ياسر نصيبهم الأوفى من عذاب قريش وأهوالها، ووكل أمر تعذيبهم إلى بني مخزوم يخرجون بهم جميعا، ياسر وسمية وعمار، كل يوم إلى رمضاء مكة الملتهبة يصبون عليهم من جحيم العذاب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج كل يوم إلى أسرة ياسر محييا صمودها، وقلبه الكبير يذوب رحمة وحنانا لمشهدهم.
1: يا رسول الله، لقد بلغ منا العذاب أشد ما يكون.
0: يا عمار، يقول لك رسول الله صبرا أبا اليقظان، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.
2: أتذكر عندما أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر به ويمرر يده على رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار، كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم.
3: كان عمار يعذب ويعذب حتى فقد وعيه ولا يدري ما يقول. عندها قال له الكفار وأخذوا يقولون له: اذكر آلهتنا بخير، اذكر آلهتنا بخير، وهو يردد وراءهم ولا يدري ما يقول من فقدان الوعي:
4: اذكر آلهتنا بخير.
2: وبعد أن أفاق من غيبوبته وتذكر حين فقد صوابه، فألفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، فجعل يمسح دموعه بيده.
0: يا عمار، يقول لك رسول الله: أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا.
1: نعم يا رسول الله.
0: يا عمار، يقول لك الرسول الكريم: إن عادوا فقل مثل قولك هذا. ثم تلا عليه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، صدق الله العظيم.
2: وهاجر عمار رضي الله عنه، ولما هاجر من مكة إلى المدينة نزل على مبشر بن عبد المنذر.
3: نعم، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان.

0: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة.
1: هنيئا لك يا عمار، بنيت مسجدا بقباء، وها أنت تبني المسجد الثاني. زيد، أرأيت عمارا؟ إنه يحمل اثنتين اثنتين.
2: أجل، رأيته، لقد سمعت رسول الله يقول له: إن لهم أجر ولك أجران.
3: يا حذيفة بن اليمان، بما تأمرنا إذا اختلف الناس؟
4: عليكم بابن سمية، فإنه لا يفارق الحق حتى يموت، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عمار على الفطرة لا يدعها حتى يموت أو يمسه الهرم.
5: إن عمارا مع الحق والحق معه، يدور عمار مع الحق أينما دار.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فسأل سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أطلقت زوجاتك؟ فنظر إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، وجلست. ثم قلت: أستأنس؟ طب ما أقول حاجة كده، إيه تخلي النبي كده يعني إيه يبتسم كده، يعني ألطف الجو بأي كلام. قلت له: يا رسول الله، كنا في مكة قوم نغلب نساءنا، فلما جئنا للمدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فأخذ نساؤنا من أخلاق نساء الأنصار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قام سيدنا عمر قال له: وأنا قلت لحفصة: أتراجعي رسول الله وتهجره إحداكن الصباح حتى الليل؟ قالت: نعم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هو عارف لما حد يبقى قاعدين ساكتين كده ومتضايقين، فحد يقول كلام كده يفتح كلام عشان نقعد نروح ونيجي مع بعض ونبتسم، بيحاول يلطف قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جلس كده فنظر في أوضة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلم يردني إلا ثلاثة أهب. بصيت لقيت ثلاث أكياس جلد، إهاب يعني جلد، فلقيت ثلاث أكياس جلد كده، ممكن يبقى كيس فيه مية، حاجة فيها عيش، حاجة زي كده يعني. فقلت: يا رسول الله.

الفارس دول بيعبدوا النار، عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وبعدين سيدنا عمر بيقول وعد 29 يوم وسيدنا صلى الله عليه وسلم محمد في المشروبة بتاعته دي، وبعدين رجع بيوته. فلما رجع بيته أول ما السيدة عائشة شافته كده، وكان زعلان لأنه أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا، فلما شافته قلت له يا رسول الله مر 29 يوم بس وحضرتك جيت، مش حضرتك أقسمت أنك أنت ما ترجعش إلا بعد شهر؟ فقال لها يا عائشة إن الشهر 30 أو 29 يوما. وكانت سيدة عائشة دايما تحب تلطف الجو كده، لما تلاقي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زعلان تقول كلام كده فيه شيء من الدعابة عشان يعني تسري عن سيدنا النبي، وحضرتك قلت هتيجي بعد شهر دعاء 29 يوم بس. فقال لها يعني عشان كده احنا ساعات كتير رمضان يجي 29 يوم او 30 يوم الشهر الهجري يعني. وبعدين نزل القرآن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيخير زوجاته، ما بين ان النبي وسع عليهم في النفقة بس مش هنقدر نكمل مع بعض، لان سيدنا رسول الله عنده مهام من النبوة اللي فيها المسؤولية عن الأمة كلها. قبل ما يطلب من حد من أغنياء الصحابة حاجة طلع كل اللي عنده الأول، أو إن كنتوا تعيشوا معايا بس بالوضع بتاعي وشرف النبوة في الدنيا وفي الجنة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة استأمري أبويك الأول، شوفي رأي أبو بكر ووالدتك في الاختيار اللي ربنا مخيره. فقالت يا رسول الله أفيك أستأمر بأنا أستشير حد في بقائي معاك، ولا إن إحنا إن أنا أنفصل عنك أو تسرحني صراحة جميلة؟ وطبعا اختارت السيدة عائشة اللي عيشة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقدرات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومسؤوليات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت أحد أهم الأحداث اللي حصلت، ولكن أحداث شخصية في بيت النبي قبل الحدث الأكبر اللي جاي وهو غزوة تبوك. مشهد ده مهم جدا، لما سيدنا عمر شاف الثلاث أكياس جلد الثلاثة أهب في أوضة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه صعب عليه الحال، قال له يا رسول الله أدعو الله أن يوسع عليك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. النبي قال له ما تفكرش كده عليه الصلاة والسلام، وهنا حتى بينور بيها النبي قلب سيدنا عمر وقلوبنا احنا كمان. قال له أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، أنت بتفكر بالطريقة دي؟ تلك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقال استغفر لي يا رسول الله. القضية مش في الطموح، القضية أن منشأ الطموح يكون الطلب من فضل الله مش المقارنة. يعني يا رب ادعي ان ربنا يوسع عليك، ما هو وسع عليهم، ليه بنجيب سيرتهم؟ لو انا عيني اتشغلت بمقتنيات ناس حالهم غير حالي وقصتهم غير قصتي واقدارهم مع ربنا غير اقداري. فبيقول له يا عمر ما تفكرش كده، ادعي ان ربنا يوسع علينا ويغنينا من فضله. كان سيدنا سفيان الثوري يقول لان اخلف 10,000 دينار يسالني الله عليها خير لي من ان امد يدي إلى الناس أسألهم أعطوني أو منعوني، لأن عايز أبقى غني وعندي كتير بحيث أن أنا أكفي نفسي ما مدش إيدي. فالطموح مشروع بس ما يطلعش من المقارنة أن الناس عندها وأنا ما عنديش، يا رب بقى أديني زي ما أديتهم. فلما ربنا تبقى إرادته أنه ما يدينيش الحاجة اللي مع الناس أزعل وأشوف ربنا سبحانه وتعالى ظالمني ومديهم، وربنا يقول لك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فدي مهمة أوي. النور التاني اللي حصل في القصة في آخرها لطف السيدة عائشة في تلطيف الموقف اللي كان فيه شوية، يعني النبي داخل زعلان رجع بعد 29 يوم وهو كان متضايق وقال أنا همشي شهر. ساعات الواحد لما بيزعل اللي قدامه بيزعل منه إنه زعل من اللي عمله فيه، يعني هي بتقوله بتهزر مع سيدنا النبي عشان تلطف الجو لأنه كان زعلان. ممكن حد تاني يبقى داخل عليه حد زعلان فيزعل هو أكتر، لأنه أنا زعلان إن أنت زعلان مني من اللي أنا عملته فيك، فكأني مش مديك حق تزعل. سيدة عائشة مش كده، قلت له حضرتك قلت راجع بعد الشهر وده 29 يوم حضرتك رجعت ليه النهاردة؟ هزارة تعمل ضحكة وتبين لسيدنا النبي إنها فرحانة إنها بتحسب باليوم ده عدى 29 يوم يا رسول الله.

0: أعدهم باليوم وحضرتك مش معايا. جميل قوي إن الواحد لو حد زعلان منه يكبر بخاطره، لأن الزعل ده طبيعي في الدنيا، وهو جزء من تقوية العلاقة إن حد يزعل والتاني يطبطب عليه فيرجع العلاقة قوية. والحمد لله يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا البارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. إبراهيم بن يزيد النخعي. نحن نقرأ أيها الإخوة في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. إبراهيم النخعي يكنى أبا عمران. قال: كان إبراهيم يتوقى الشهرة، فكان لا يجلس إلى الاسطوان، وكان صيرفي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه. الأسطوان في المسجد في سواري، فكان كل إمام، كل عالم يجلس إلى سارية من هذه السواري، وحوله حلقة يتتلمذون عليه. فإبراهيم النخعي مع أنه كان صيرفي الحديث، صيرفي الحديث يعني شلون الجواهرجي تبع الجواهر، بس هو جواهرجي تبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو عالم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا قال كان ما يحب الشهرة، ما كان يساوي درس، وما كان يعود إلى سارية من سواري المسجد ليجتمع حوله الناس، يحب أن يكون مخفيا. وهذه مسألة أيها الإخوة، مسألة الإخلاص، يعني هي صلب هذا الدين. الآن مظاهر الإخلاص مختلفة، أحيانا الإخلاص محله القلب، دائما هو محله القلب، أحيانا الإنسان يجد أو يخاف على قلبه من أمر إذا أظهره أن يدخل فيه رياء، فحفظا من هذا الرياء لا يظهره. مرات أنت تجد أحد الشيوخ يكون واقف على المنبر مثلا يقول للناس أنه والله في مدرسة شرعية إذا بتتبرعوا لها، وهي أنا حبتبرع ب5000 ليرة هيك أمام الناس. هلأ اللي جالسين، في ناس يقع في خاطره أنه طيب ليش هيك عمل، يعني مشان يقلنا أنه هو تبرع 5000 ليرة؟ هلأ هذا يحتمل، بس في احتمال آخر أنه هو مشان يشجعنا نحن الجالسين أنه إذا أنا تبرعت بخمسة معناته أنتوا تبرعوا كمان بخمسة فأكثر، يحتمل هيك تاني. هلأ الناس في تعاملهم مع الإخلاص مختلفين، في بعضهم يقول أنا بخاف على حالي أن يدخل رياء علي بهذه المسألة ما بيساويها، في واحد يقول لا أنا بريد أن يقتدي الناس بي لذلك أنا سأفعلها. العلة في المسألة ماذا يدور في قلبك. مرات واحد بيناتنا بيروح لعن صديقه بيقول له أنا داخل بمشروع، في عنا جمعية خيرية احتياجها 100 مليون، أنا حب أمن لهم، أنا حب أمن لهم 10، وسعالي انت بشي 10 وحنقول لأبو فلان ب10. هلا هو ليش هيك قال لرفيقه؟ يحتمل انه مشان شوفني انا يعني تبرعت ب10 مليون او سعيت ب10 مليون، بس في احتمال اخر انه مشان يشجعه يعني سعرك بسعري. العلة مو بالما نطق به، العلة فيما يجري في قلبه. احيانا انت بتجي على المسجد، نصلي يوم التنين قيام ليل، في أخ ما بيحب يصلي مع الجماعة، بيقول لك أخي أنا خلي لي عبادتي مستورة يعني في بيتي، بيجي بحضر الدرس حتى إذا صارت الصلاة بروح على بيتي بصلي ركعتين بصلي 10، هذا أمر ما بحب أن يرى الناس ما أفعل. في أخ بيقول لا أنا بحب صلي مع الجماعة، بتنشد همتي إلى الطاعة أكثر، لما عم صلي لوحدي بشعر هيك في كسل، هون بتنشد همتي بروح على بيتي لعلي أصلي أكثر. فالعلة ليست في قضية صلى معنا أو لم يصلي، القضية في ماذا جرى في قلبه. فالعلماء لهم فنون في هذه المسألة، المهم صلاح القلب.
فإبراهيم النخعي كان يتوقع الشهرة، ولا حتشوفوا شغلة تانية كمان كان يفعلها، ما بيحب الناس تعرفوا، يخاف على قلبه ويريد أن يحرر إخلاصا بينه وبين ربه. هذا أمر مهم والله يا أخواننا، لأنه نحن بكرة بالآخرة لن نكافأ إلا على ما أخلصنا به. الله يرزقنا الإخلاص كلياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة توقد بهم نار جهنم عالم وشهيد ومنفق. شيء والله مخيف يا أخوانا. العالم يؤتى به إلى الله يقول: يا رب أنا علمت وتعلمت من أجلك، يقال له كذبت، ولكن تعلمت ليقال بأنك عالم. وقد قيل ما شاء الله كله بيقول شو هاد، شو العالم، شو الفهيم، ما في منه، ما في أركز منه. وقد قيل يعني أنت مو هيك كان بدك، أعطوك خلص ما لك شيء، عندي صفر. الشهيد يقول: يا رب أنا قاتلت يعني من أجلك، من أجل دينك، يقول كذبت، أنت فعلت، يقال بأنك شجاع، بأنك جريء، بأنك بطل. وقد قيل بالفعل بعد ما متت الناس كلهم صار يقولوا ما شاء الله شو بطل شهيد كذا، خلص أخذت قابض يعني ما لك شيء. والثالث يقول: يا رب أنا أنفقت من أجلك، يقال كذبت، مشان ينقال كريم، مشان ينقال بيت فلان ابن فلان. وقد قيل بالفعل الناس صارت هيك تقول: والله بيت فلان بيضوها يا أخي، بيضوها مع أبوهم بالأخير، قالوا هيك خلاص الله يعطيك العافية ما عندي لك شيء. أول ثلاثة توقد بهم نار جنة. القضية يا أخواننا متعلقة بالقلب. إنما الدنيا لأربعة نفر: فرجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو ينفقه فيما يرضي الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا لأنفقه كما أنفقه الأول، فهما في الأجر سواء. شوف الثاني ما أنفق بس نوى. هلأ ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط به خبط عشواء، ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا لأنفقه كما أنفقه الثاني، فهما في الوزر سواء. هذا ما اشتغل شيء بس نوى أنه يفعل السوء. النية. لذلك حرروا نواياكم بالإخلاص لله تعالى. واحد من الصالحين أراد أن يزور صديقه، شافوا رفيقه مريض، صديقه مريض، شافوا صديقه قال له: وين بدك تروح؟ قال له: بدي روح زور فلان مريض. ايه مات؟ قال له: اليوم الساعة 5. قال له: بركي بروح انا وياك. قال له: طيب. فمر عليه الساعة 5، دق عليه الباب، قال له: يلا الساعة 5 بدنا نروح نزور صديقنا. قال له: انتظر لحظة حتى استحضر نيتي. استنى شوي بس بدي ركز النية تبعي قبل ما اروح. ليش رايح تزور المريض؟ اخي بزمناته لما مرضت زارني، فيعني ما حلوة، وحدة بوحدة. فلان ما زارني ما لي زحب زوره، بس هاد زارني لازم زوره. شايف هيك نيته يعني في المسألة. حرروا نواياكم واجتهدوا ان تكون يعني مخلصة لله عز وجل. شلون انا بدي نيتي تصير مخلصة لله عز وجل؟ حضور مجلس العلم يحرر عندك ويعلمك ماذا تنوي. يعني هلا انا عم باكل شو انوي؟ بيجوا العلماء بيقولونا مثلا نقول: نويت التقوي على طاعة الله، يا رب أنا بدي أكل مشان يقوى جسدي من أجل أن أقوى على خدمة دين الله. طيب هلأ أنا يا أخي بدي روح سيران، شو أنوي؟ أنوي إدخال السرور على أهل بيتك تقربا إلى الله تعالى. شايف بدك عالم تحضر معهم بهدروس، بصيروا بيعلموك نوايا، بيعلموك النوايا. في من الناس فنان بالنوايا، فنان بالنية، والحقيقة إلى أثر النية لاحقا بالسلوك. على كل اجتهد أن تحرر نيتك مخلصة وخالصة لله تعالى في كل أعمالك. كان إبراهيم يتوقع الشهرة، وإذا شفت شيء شغلة حتزغزغ لك نيكتك ابتعد عنها وانتقل إلى غيرها. فإبراهيم كان يتوقع الشهرة ولا يجلس. قالوا عن إبراهيم قال: سألته عن شيء فجعل يتعجب ويقول. واحد من تلامذته سألوا لإبراهيم النخعي، هو إبراهيم النخعي عالم كبير، فإجا تلميذ سألوا عن شيء فجعل إبراهيم النخعي يتعجب ويقول: احتيج إلي، معقول صرت يعني صارت الناس بحاجة إلي؟ أنا أدنى بكثير من أن تحتاجوا إلي.
في علماء وفي فضلاء نعم تحتاجوا إلي، أنا ما بسوى شيء، احتيج إلي احتيج إلي. وعن منصور قال: ما سألت إبراهيم قط عن مسألة إلا رأيت الكراهية في وجهه ويقول أرجو أن تكون وعسى، يعني إن شاء الله هيك الجواب، مثل ما عم بقول لك لعل هيك الجواب. هلا هون في فائدة يا أخواننا. مرة كنا ما بعرف هون بمسجد هون أو في مسجد يعني، فالإخوة حواليه، جاء أخ قال أستاذ في سؤال، ناله تفضل. فسأل السؤال على مسمع من الحاضرين، ما لقيت غير أول واحد يعني تصدى للإجابة. أم الثاني قال له لا لا مو هيك مو هيك، إذا كان هيك هيك وإذا مو هيك كذا كذا كذا. الثالث كمان علق، أنا واقف ساكت هذا والسائل موجود، قلت له تأخذوا طائتي أنتوا ثلاثة. لا تكون يعني هيك خفيفا فورا تبادر، يا أخي إذا ما مختص أصمت. يعني العلماء الكبار لإبراهيم النخعي قال: ما سألت إبراهيم قطعا مسألة إلا رأيت الكراهية في وجهه يكره. ذكروا في بعض الأحاديث بأن واحد من التابعين يقول: والله لقد كنا نسأل مسألة ندور بها على 70 صحابيا فلا يجيبونني، ما بيجاوبوا، ما بعرف 70 صحابي. يقول: إنكم اليوم يعني تسألون فتقولون، وقد كنا نأتي بهذه المسألة لو درنا بها على 70 صحابي ما أحد أجاب. أو معنى يعني هذا الكلام. وعن إبراهيم أنه قال: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، فإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. يقول: معقول أنا صرت فقيه عليك يا لطيف، معناته قديش تراخى الزمان ويعني تراجع. زعموا أن إبراهيم النخعي كان يقول: كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت عرف فينا أياما، لأن قد عرفنا أنه نزل به أمر صيره إلى الجنة أو النار. قال: وإنكم في جنائزكم تتحدثون بأحاديث دنياكم. وعن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف، واستأذن عليه رجل فغطى المصحف وقال: لا يرى هذا أنني أقرأ فيه كل ساعة. بل ما يشوفني عم بقرأ من القرآن روح يقول ما شاء الله، هذا إبراهيم النخعي دائما بقرأ القرآن، يعني يحب أن يخفي عمله. هلأ آخر شيء أقرأ عليكم اليوم في إتمام موضوع، يعني هو يريد الإخلاص لله عز وجل، فكان يعمل أشياء. وعن إبراهيم النخعي أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفر، يعني الحقيقة هذا ثوب هيك شباب ليك، يعني هو فضيلة الشيخ يعني بس لابس ثوب شباب ليك. قال: وكان من يراه لا يدري أمن القراء هو أم من الفتيان. يعني ما كما عرفنا هذا الشيخ لما شغل نوادي ورحلات وسيارين. هلا هون في أمرين يعني مستفيدون. الأمر الأول: لا تحكم على إنسان من مظهره. والأمر الثاني: ما استطعت أن تخفي عملك أخفيه. وفي فائدة هلا الشباب، إذا واحد يا أخي أنا بحب اللبس هيك، يعني بحب اللبس هيك، ما بحب يعني اللبس ناشف هذا الأسود تبعكم وبني وكحلي أخي بحب أنا هيك يعني ألبس مزهزها، ما في مشكلة. قد أنت تكون فقيه الكوفة وعم تلبس لباس مزهزه، المشكلة مو باللباس، المشكلة بما تحت اللباس. يعني وإن كان اللباس يشير إلى شيء يعني بسيط، بس ما تأكل هم. يعني في واحد بيقول: لا إذا جيت على الجامع بدهم يعني يلبس جلابية ولازم تكون بني أو كحلي أو أسود. لا أخي، البس جلابية جينز بس تعال عن على الجامع، مو مشكلة. يعني القضية مو بالجلابية، القضية بانضباطك بالشرع، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل. الدين ما إله يعني هيك صورة محددة، إله تطبيق لأوامر محددة. وللموضوع تتم عن إبراهيم النخعي، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5، 103.5، و105.

ظاهرة تقلب الليل والنهار. وجد العلماء في بداية العام 2007 أثناء مراقبتهم لدماغ الإنسان وهو نائم، فقد كان الاعتقاد في السابق أن الإنسان عندما ينام يتوقف الدماغ عن العمل، ولكن تبين فيما بعد وذلك باستخدام أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي المسح الوظيفي للدماغ أن الدماغ لا يتوقف عن العمل. من الحقائق الكثيرة التي تحدث عنها القرآن حقيقة الليل والنهار، فالليل آية من آيات الله، جعل الله تبارك وتعالى فيها النوم آية أيضا، وهذا ما تؤكده الآية الكريمة لقوم يسمعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان المشركون في مكة كثيرا ما يستهزئون بالمؤمنين، لأن المؤمنين كانوا ضعفاء، بلال، عمار، صهيب، سمية، كانوا فقراء، كانوا عبيدا أرقاء في بعض الأحيان، ضعفاء في مكانتهم الاجتماعية. ولذلك لما يسمعون الكلام والوعد بالجنة يقولون إذا نحن بعثنا سوف نكون نحن أحسن منكم، كما قال ربنا سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتين مالا وولدا. والآية الأخرى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فكانوا يقولون إذا كنا في الدنيا أحسن في الآخرة بالتأكيد سنكون أفضل من باب أولى، وليش أنتم؟ فكانوا يسخرون من المؤمنين. وفي كثير من الحالات كانوا يتجاوزون الأخلاق الكريمة ويمارسون استهزاء وقحا بذيئا بكل من سلك طريق الخير والإيمان، ويمارسون ذلك بطريقة جماعية، بمعنى أنه إذا مر واحد أو أكثر من المؤمنين وهؤلاء المجموعة جالسون كانوا ينظرون إليه ويستهزئون به ويسخرون ويهمزون ويلمزون. الله تعالى أنزل في ذلك قرآنا يتلى، فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يسخرون منهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. يعني سواء مروا هم بالمؤمنين أو مر بهم المؤمنون وهم جلوس كانوا يتغامزون، يعني كل واحد يغمز الآخر، وكانوا إذا كان غافلا أو غير متذكر يقول له: انظر إلى هؤلاء، انظر إلى هذا الإنسان في لونه. كانوا يعيرونهم بالعبودية باللون الأسود، مع أن الألوان لا قيمة لها، وإنما العبرة بألوان القلوب عند الله سبحانه وبحمده. وأذكر هنا بالمناسبة قصة ذكرها الرازي وغيره، أن رجلا كان من قبيلة قريش من الأشراف يقيم في بلاد المشرق، وكان سكيرا عربيدا مسرفا على نفسه، وبالمقابل كان في المدينة نفسها رجل أسود اللون، وكان تقيا نقيا صالحا عابدا. فكان إذا خرج من بيته إلى المسجد ركض الناس حوله وأطافوا به يقبلونه ويرجون بركة دعواته ويسألونه ويحبونه حتى يدخل إلى المسجد. ففي أحد الأيام كان ذلك القرشي الشريف في حالة سكر، ورأى هذا المشهد وهذا الرجل بهذه الصفة والناس من حوله، فاقترب منه فدفعه الناس وأبعدوه، فغضب وبدأ يصرخ بهذا الرجل ويقول: لماذا تفعل بهذا أو تفعلون هذا بي وأنا القرشي الهاشمي السيد حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالتفت إليه الرجل وأبعد الناس عنه، ثم أدناه منه وقال له: كان أجدادي مثلك، ولذلك لم يكن الناس يقيمون لهم وزنا، وأنا لم أقتدي بأجدادي، وإنما حاولت أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بلغت تلك المنزلة. وكان أجدادك من الأبرار الأخيار الصلحاء، وكان الناس يجلونهم، أنت لم تقتدي بأجدادك وإنما اقتديت بأجدادي أنا. لونك يميل إلى البياض لكن العبرة ماذا في قلبك، ولوني أنا يميل إلى السواد والعبرة بما في قلبي. الناس نظروا إلى قلبي فلم يلفت نظرهم سواد وجهي، ونظروا إلى قلبك فلم يعجبهم بياض وجهك. فكانت هذه الكلمة تهز ذلك الرجل، وربما كانت سببا في توبته وإقلاعه. فكانوا يسخرون من الذين آمنوا بأشكالهم أو بألوانهم أو بفقرهم أو بضعفهم، أو يسخرون من المقالات والقيم والمبادئ التي آمنوا بها وأعلنوها، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني الآن المشهد وهم حضور، لكن إذا تفرقوا بعد ذلك كل واحد رجع إلى أهله وزوجته وأطفاله الصغار وجلس على المائدة يتكلم ويقول: والله اليوم مر فلان وكان مثار سخرية وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ويصبح يروي لهم قصة السخرية التي جرت هذا اليوم، ويقهقه ويضحك، وربما شاركته زوجته أو شاركته أسرته في هذا الحفلة.
الصاخبة الضاحكة على أولئك المؤمنين البراء الأبرياء. فالله سبحانه وتعالى هنا قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انتهت الدنيا، نحن الآن في يوم آخر، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هذا أمر مستديم لا يتوقف ولا ينتهي. على الأرائك ينظرون، ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. السخرية هنا خلق ذميم، لم يحكي الله تعالى عن المؤمنين أنهم سخروا بهؤلاء الكافرين بأشكالهم أو بألوانهم أو بملامحهم أو بأمر من هذه الأمور المادية. والله سبحانه وتعالى أيضا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، المعايير التي فيها تنقيص أو ازدراء أو تحقير لفرد أو أسرة أو قبيلة أو جماعة أو حتى شعب من الشعوب، كل هذا مما ذمه الله عز وجل. فالمقصود أن السخرية مذمة. قلت هذا الكلام مرة لأحد الأخوة، وأن الله عز وجل لم يروي عن أنبيائه ورسله وأصفيائه والصالحين من عباده أنهم يسخرون بأحد أو يهزؤون بأحد أو يعيرون أحدا، وإنما كانت دائما صفاتهم صفات الكرم والأريحية والشهامة والسمو والتفوق. فاحتج علي بقول الله سبحانه وتعالى في قصة نوح قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فأقول هنا سخرية نوح قطعا ليست السخرية المذمومة التي حكى الله تعالى عن المشركين، ولا السخرية التي نهى الله تعالى عنها المؤمنين. ونوح نفسه بين الله تعالى لنا ماذا قال لقومه، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى آخر الآيات. ما فيها سخرية، ولا في سورة هود ولا في سورة الأعراف ولا في أي سورة من السور أن الله تعالى حكى لنا تفصيل هذه السخرية التي قال نوح فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وإنما معنى السخرية والله أعلم هو الآية التي بعدها، قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إذن هو يقول أنه إذا كنتم أنتم تسخرون منا بالقول السيء والفحش والبذاء فنحن أولى أن نتفوق عليكم، لأنكم ستعلمون في قابل الأيام ما الذي سوف يحدث، وأنكم لستم على شيء ولستم على صواب، وستعرفون من هو الذي سينال العقاب ويأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فهو بالنظر إلى المآل وإلى المستقبل، أو يكون سمى فعله سخرية من باب المشاكلة كما قال الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فيكون الفعل هنا يعني سماه كيدا أو مكرا أو استهزاء كما قال الله يستهزئ بهم، سماه من باب المشاكلة يعني المقارنة بين الفعل، أو أنه جزاء على فعلهم. وإلا فحاشا أنبياء الله ورسله أن يصدر منهم الأمر الذي ذمه الله تعالى وعابه ونهى عباده المؤمنين عنه. فإن السخرية لا تدعو إلى خير ولا تشجع على استقامة، وإنما هي سبب للنفور والبعد، ولا تصدر السخرية عادة إلا من إنسان يشعر بالعيب والنقص في داخله فيحاول أن يعوض ذلك بالسخرية من الآخرين. والله تعالى أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها. كانت ولادة رملة في العام 25 قبل الهجرة، أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة. والدها أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية. نشأت نشأة بنات الأشراف من العرب على الترف والعز والرفاهية والتضلع في الأدب، حفظت الشعر والمأثور من القول والحكمة. جاءها عبيد الله بن جحش خاطبا، وكان شابا مرموقا يتمتع بالوسامة والجاه العريض والحسب الرفيع. أضف إلى ذلك تضلعه في علوم الديانات وأصولها. فقبل أبو سفيان بعبيد الله زوجا لابنته رملة، فكانت مع زوجها عبيد الله بن جحش على خير ما يكون الزوجان، تفاهما وتقاربا ومحبة. ومضت بهما الأيام حتى كانت نبوة وبعثة محمد بن عبد الله عليه السلام، وتأثر بها عبيد الله بادئا تأثيرا سطحيا لامس بعض جوانب نفسه، إذ خضع لمؤثرات قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ابن عمته، وأيضا بسبب كلمات المديح التي كان يسمعها من ورقة بن نوفل عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أسلم عبيد الله ثم هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رملة، في جملة من هاجر من المسلمين، وما كادت قدماه تطأ أرض النجاشي حتى عاوده الحنين إلى الماضي، إلى بعض نصرانيته التي كان عليها. وحدث أن استيقظت رملة ذات يوم على حلم مزعج رهيب، فقد رأت في منامها زوجها عبيد الله بوجه غير وجهه الحقيقي، رأته دميما

0: ثم انكب على الخمر يعب منها حتى الثمالة، واستمر على ذلك أياما طوال حتى احترق كبده والتهبت أمعاؤه فقضى كافرا.
1: نساء حول الرسول.
0: عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله وكتبه إلى الملوك والأمراء في أنحاء الأرض يدعوهم إلى الإسلام بعد هجرته إلى المدينة، لم ينس الرسول العظيم في رسالته إلى النجاشي ملك الحبشة أن يذكر رملة بخير، وأي خير أعظم من أن يخطبها لنفسه مواسيا لها في غربتها وكربتها، معزيا لها في ترملها. فقد حمل عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإسلام، وقد ضمنه طلبا كريما هو أن يخطب له النجاشي رملة بنت أبي سفيان. فقبل النجاشي مهمة الخاطب وأرسل إلى رملة إحدى جواريه تحمل لها النبأ السعيد، فصاحت رملة قائلة بشرك الله خيرا، ثم وكلت عنها خالد بن سعيد بن العاص لإتمام مراسم الزيجة. فلما كان المساء من ذلك اليوم دعا النجاشي المسلمين اللاجئين عنده إلى قصره وخطب فيهم قائلا: لقد كتب إلي محمد صلى الله عليه وسلم أن أزوجه رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، فأجبت إلى ما دعاني إليه وأصدقتها عنه 400 دينار. لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته أن ينال بهذا الزواج أمورا كثيرة ويحقق أغراضا عظيمة وأهدافا سامية. فبالإضافة إلى المواساة التي لقيتها رملة فاستكانت نفسها بعد قلق وهدأت بعد اضطراب، فقد نال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا عظيما على أكبر عدو له ولدينه ودعوته، انتصر على والدها أبي سفيان. ولما كان يوم فتح خيبر ووصل وفد المهاجرين العائدين من الحبشة بعد طول غياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري بماذا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ وكانت رملة أم المؤمنين رضي الله عنها مع الوفد القادم بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامت في بيته زوجة تقدر مسؤولياتها وتحفظ مكانتها وتحرص على إسعاد زوجها. وعرف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها، فأغدق عليها من فيض حنانه وحبه ورعايته وعطفه. وليس أدل على وفائها وإيمانها ودينها من تلك الحادثة المشهورة في حياتها، إذ قدر لها أن تواجه والدها أبا سفيان وجها لوجه.
1: نساء حول الرسول.
0: هي مؤمنة وزوجة لرسول الله، وهو كافر مشرك سيد قريش بلا منازع، له رهبة وهيبة، ولكنها رضي الله عنها وقفت منه موقف الند للند، لا تخشى أذاه ولا ترهب سطوته ولا تجزع من سلطانه وجبروته. عرفته مكانته بين الإيمان والكفر بمنتهى رباطة الجأش والسكينة، إذ قالت: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وتعلم بكل فخر واعتزاز: ولا أهل الله ولرسوله لا لأحد سواهما. وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بين رملة وأبي سفيان ازدادت قيمتها في نظره وسمت مكانتها في قلبه. بعد أن اختار الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جواره، قامت رملة في بيتها

0: عشية لذكرى رسول الله الزوج الحبيب. كان الخلفاء يأتونها زائرين ويعيلونها بالمال الذي كان يكفيها مؤونة الحاجة والسؤال. وروت من الأحاديث ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسهمت في تنمية العلم الإسلامي. ولم تكن تترك المدينة إلا لحج. ولما كان العام 44 بعد الهجرة، أحست رملة بالضعف يسري إلى جسدها، والوهن يدب في كيانها. كيف لا وقد شارفت على نهاية العقد السابع من عمرها، وما هي إلا أيام حتى توفاها الله تعالى. فدفنت في البقيع رضي الله عنها، وأنزلها منزلا مباركا طيبا، وألحقنا بها في زمرة الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

كان الشيخ في تدريسه يحاول أن يخرج جيلا قياديا مسلما يكون قادرا على أن يعيد المسلمين إلى مكانهم. طبعا المسلمون كانوا أوائل في العلم وكانوا أوائل في الفن والحضارة، وحينما كان المسلمون أقوياء لم يكن أحد يتعرض لهم، ليس كالمسلمين اليوم أينما كانوا إما في السجون أو يقتلون. وكان الشيخ يشعر بالطلاب ويلاطفهم ويساعد من يحتاج المساعدة منهم.

0: عساك بخير يا علي. كنك بدك تحكي إشي. مالك؟ وجهك مش طبيعي. محتاج إشي؟ بدك مصاري؟
1: أحمد، أنت عارف قديش أنا بعزك.
0: أقلقتني يا علي. خير إن شاء الله، قول.
1: إيش رأيك يا صاحبي تقلل دروسك في الجوامع؟ والله هدول ما لهم أمان، بيرجعوا بسجنوك وبفصلوك من وظيفتك وبمنعوك من السفر لتكمل دراستك.
0: كيف يمكنني أن أجلس في بيتي وأنا أرى الناس يحتاجون من يعلمهم؟ وكيف لا أساعد الناس وأنت تعلم أن هذا أمر من الله؟ كيف؟ كيف؟
1: أنا مقتنع بكلامك هذا، ولكن أخشى عليك أن يصيبك مكروه.
0: لا تخف يا علي، لا تخف. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حتى ولو أصابني شيء، أوعدني إنك تتحمل معي وتواصل المسيرة إن أصابني مكروه يا علي، أوعدني. أيها الناس، إن الابتلاءات والمحن التي يمر بها الناس هي مراحل اختبار ليختبر الله إيماننا، فمن يثبت يجازيه الجنة. أيها الناس، إن كانت الصلاة جريمة، وإن كانت قراءتنا للقرآن جريمة، وإن كانت مساعدتنا للناس جريمة، فإننا نفتخر بأن نكون مجرمين. فلو اعتقلونا ولو قتلونا، والله لن يثنونا عن ديننا، وليكن ما يكون.

0: وقد أعد حقيبته واشترى الهدايا لأصدقائه. ولكن
1: ماذا يا أبي؟
0: ولكن
2: اسمك إيه؟
3: أحمد إسماعيل ياسين.
2: فين بطاقتك؟
3: اتفضل.
2: رايح مصر ليه؟
3: أنا عايز أقدم امتحانات، أنا طالب في عين شمس.
2: أحمد مش هينفع تسافر.

0: سلامتك يا أمي، أنا ولا أنت. هيا يا حبيبتي نشرب الدواء حتى يكتب الله لنا الشفاء.
1: لا أحبه يا أمي، هذا الدواء مر مر.
0: هيا يا حبيبتي نشربه بسرعة، وبعده مباشرة نشرب العصير الحلو. بسم الله، اللهم أنت الشافي وأنت المعافي يا رب، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

0: سلامتك يا ستي، الله يشفيك يا حبيبتي. شربت الدواء والليمون يا ستي؟
1: يا ستي الحمد لله.
0: اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي فانت الشافي، لا شفاء لا شفاء وكشفاء لا يغادر سقما.
2: اعرف يا جدتي انت تقرأين القرآن وتدعين لها بدعاء النبي اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي فانت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. انت تعلمين يا نسيبة ان المرض هو بلاء من الله يبدلنا سيئاتنا حسنات. مثلا ممكن تكوني ما سمعتي كلامي فعاقبك ربنا. والله انك حبيبتي.
3: أكلتي يا بابا وشربتي الدواء وشربتي الليمون؟
1: يا بابا الحمد لله.
3: اليوم لأن نسيبة مريضة نؤجل الحكاية للغد.
1: لا لا أرجوك يا أبي، أنا أنتظر من الصباح للاستماع للقصة.
3: حاضر يا أغلى نسيبة يا حبيبتي، اليوم سنبدأ حديثنا من الحرب الثانية على فلسطين، وهي الحرب التي وقعت في يوم 5 حزيران 1967، كان هجوما عنيفا ودمارا. هذه الحرب وقعت بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا والأردن من جهة أخرى.
2: كيف كانت معنويات الناس يا أبي؟
3: أثناء الحرب كان الناس يستمعون إلى الإذاعة صوت القاهرة، وكانت الإذاعة ترفع معنويات الناس، وأن جيشنا يتقدم وأن ضربنا لهم طيارات كتير. الناس عندما تسمع هذا الكلام ترتفع معنوياتهم، لكن من بعض الأماكن الأخرى كانت الناس ترى أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتقدم ويدمر الطيارات ودبابات العرب والمصريين. احتل الجيش الإسرائيلي قطاع غزة والضفة والقدس وشبه جزيرة سيناء والجولان السورية، والناس لم تصدق ما حدث، وبدأ اليهود.
4: على جميع الناس الخروج من بيوتها إلى الساحة، وأي واحد عنده سلاح يطلعه، أي واحد مخبي مكاوم عنده يحكي عنه، لأنه لو اكتشفنا أنه عندك سلاح أو في مخرب راح نكسف البيت ونقتل الجميع.

0: وظل الإسرائيليون يدخلون كل البيوت يقتلون ويدمرون بشكل فظيع حتى يخيف الناس ولا يفكر أحد بالمقاومة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين أحمد ياسين وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن الأخوين بهيج وبهيجة. بهيج وبهيجة توأم غير حقيقي، أي توأم بمشيمتين. من يرى بهيج وبهيجة لا يعرف أنهما توأم، فهما مختلفان في كل شيء ولا يجمع بينهما إلا تشابه الأسماء. بهيجة فتاة سمراء اللون، حلوة المبسم، لطيفة المعشر. أما بهيج فأبيض اللون، شرس الأخلاق، يحب المشاكسة ولا يحسن التعامل مع الناس ولا التودد إليهم. لم تكن علاقة الأخوين متينة بسبب سوء طباع بهيج، ورغم ما كانت تبذله بهيجة لتوطيد هذه العلاقة إلا أن جهودها كانت تبوء بالفشل. مضى الزمان وتزوج بهيج من امرأة حسناء الشكل، ولكنها حقودة حسودة لا يعرف الحب والتسامح إلى قلبها سبيلا. أما بهيجة فتزوجت رجلا اسمه موفق، وكان يشبهها خلقا ودينا وطباعا، وكما يقال في المثل إن الطيور على أشكالها تقع. لم تفلح محاولات بهيجة وزوجها في رأب الصدع ولم شمل العائلة، وازداد الأمر سوءا حين توفي والد بهيج وبهيجة، ودب الخلاف والخصام بين الأخوين حول الميراث. فقد حاول بهيج وزوجته لملمة التركة وحرمان بهيجة من حصتها في متجر والدها بحجة أنه أحق به منها لأنه كان يساعد والده في العمل منذ أن كان صغيرا، كما ادعى أن المنزل الذي يقطنه والسيارة التي يركبها هما من كد يمينه وعرق جبينه، مع أن الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن والده اشترى له ذلك على أن يحسب من حصته في التركة. لم يبقي بهيج لبهيجة سوى قطعة أرض نائية لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس لها رغب في بيع أو شراء. ألم ذلك بهيجة وقررت أن تحصل على حقها مهما كان الثمن، فذهبت إلى أخيها تستعطفه وتستحلفه بالله تعالى أن يراعي حقوق الأخوة وأن يلتزم شرع الله في القسمة. بكت بهيجة أمام أخيها وأخبرته أنها تنام كل يوم بعد أن تبلل وسادتها بدموعها شوقا إليه وحزنا على فراقه. كاد بهيج أن يلين أمام دموع أخته، وقد استشف صدقها ومحبتها وحرصها على إزالة ما بينهما من خلاف، لكن ذلك لم يعجب زوجته أم جميل التي قررت أن تلعب نفس دور أم جميل حمالة الحطب، فقادت زوجها إلى غرفة النوم وبدأت تهاجم بهيجة وتنفخ النار بين الأخوين. ذكرته بأنه الأولى بثروة أبيه، وبأن المال لا يجوز أن يذهب إلى الصهر الغريب، وبأنه رجل ولا يجوز أن يتراخى الرجل أو يضعف أمام دموع النساء. أفسدت أم جميل على بهيجة ما قدمت من أجله، فخرجت بهيجة من بيت أخيها شبه مطروطة وهي تجر أذيال الخيبة، لكنها لم تيأس، وحسب رأيها فإن الحفاظ على الأخوة والسعي لاستعادة الحقوق بحاجة إلى صبر ومصابرة ومثابرة. وسطت أبناء الخير ومن لهم كلمة مسموعة عند أخيها، لكن لا فائدة. عندما باءت كل جهودها بالفشل أعلنت بهيجة عجزها واستسلامها، وقررت أن تنسى أن لها أخا اسمه بهيج، وأعلنت هذا أمام زوجها. فماذا كان موقف زوجها موفق؟ لم يسقط موفق في الماء العكر، ولم ينفخ في الكير كما يفعل بعض الأزواج، فهو يعرف أن علاقة الأخوة يجب أن تكون أقوى من عوامل الزمان، لأنها علاقة قدسها الإسلام ولا يجوز قطعها لأي سبب كان. قال موفق لزوجته: ما تفعلينه يا بهيجة هو قطيعة للرحم، وهذا لا يجوز. بعد أن أنهى موفق كلامه اتجه إلى غرفة النوم، ثم خرج بعد دقائق وبيده كيس أنيق أعطاه لزوجته وهو يقول: اذهبي بهذه الهدية يا بهيجة إلى أخيك، قبليه، قولي له أنت أغلى عندي من مال الدنيا، سامحك الله في الدنيا والآخرة، خذ روحي إن شئت فهي رخيصة مقابل أخوتنا وعلاقتنا. فتحت بهيجة الكيس
وأخرجت الهدية، إنها عباءة بيضاء جميلة. استجابت بهيجة لرأي زوجها فحملت الهدية واتجهت إلى بيت أخيها، وقد اشتد اضطرابها وتزاحمت في رأسها أسئلة كثيرة: هل سيحسن استقبالي؟ هل سيقبل هديتي؟ هل سيفتح قلبه لي ويشعر أنني أخته من لحمه ودمه؟ ماذا سيكون موقف زوجته؟ دقائق قليلة وستعرف بهيجة أجوبة كل تلك الأسئلة. طرقت الباب، فتحت أم جميل زوجة أخيها. قالت بهيجة: السلام عليكم. مرحبا. قطبت أم جميل جبينها وأجابتها باقتضاب وحزم: أهلا، بهيج ليس في البيت وأنا عندي ضيوف، أنا آسفة. قبل أن تستدير بهيج راجعة من حيث أتت، لمحت ابن أخيها الصغير جميل، وسمعت صوت أخيها يعلو من الداخل متسائلا: من بالباب يا أم جميل؟ أجابته وهي تصفق الباب بلؤم ووقاحة: لا أحد، متسول يطلب الصدقة. نزلت بهيجة الدرج والدموع تملأ مآقيها. تخيلت أخاها ينزل الدرج حافيا لاسترضائها. تريثت قليلا قبل أن تغادر المكان، عسى أن ينقلب ما تخيلته إلى حقيقة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. فعادت أدراجها وهي تبكي أخاها الذي فقدته وهو على قيد الحياة. ذات يوم خطر في بال بهيج أن يصلي الجمعة في المسجد. لم يفعل بهيج ذلك منذ زمن بعيد، لماذا فعله الآن؟ الله أعلم. لن ينسى بهيج كلمات الإمام أبدا، فقد حولت مجرى حياته إلى أن توفاه الله. قال الإمام: أنت أخي المسلم لن تنال رضا الله وغفرانه ما دامت بينك وبين أحد أرحامك قطيعة. إن الله لا ينظر إلى قاطع الرحم ولا يكلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. لطالما سمع بهيج هذا الكلام من قبل فلم يكترس له، ولكنه لا يدري ماذا دهاه اليوم، فقد خفق قلبه بشدة واعتراه خشوع جليل مهيب. خرج من المسجد ودموعه تجلل وجهه، توجه إلى بيت أخته، طرق الباب وبيده باقة من الورد وبطاقة صغيرة كتب فيها: سامحيني يا بهيجة. لم تصدق بهيجة عينيها، بهيج بشحمه ولحمه. ألجمتها المفاجأة عن الكلام، أعطاها الباقة والبطاقة. أمسكت الورد بيد مرتجفة وقرأت البطاقة بعينين زائغتين، فتح ذراعيه لها فاستسلمت لهما وهي تشهق من البكاء. تمازجت دموعه ودموعها، همس في أذنها بمحبة وحنان: أنت أختي، أنت أغلى من مال الدنيا، سأعيد إليك حقك بالطريقة التي ترضيك، وسأضيف عليه من حقي ما يشعرني بأني غسلت آثار ظلمي وآثامي. وقف موفق زوج بهيجة ينظر إليهما بفرح وهو يقول: لا يصح إلا الصحيح، الدم لا ينقلب إلى ماء، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. بهذا التصرف النبيل قلع بهيجة عيني شيطانه وتركه مغطاظا يلعن حظه العاثر. إخوتي وأخواتي، انتهت حكاية بهيج وبهيجة بهذه النهاية السعيدة الرائعة الموفقة. أودعكم في نهاية حلقتنا على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في بيت المسلم نتجول في أرجائه ونتحدث عن قضاياه ونعالجها بصحبة ومعية شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعلى الله قدركم ونفع بكم.
1: وأنتم سيدي بارك الله بكم، هذه دعوات يعني لها ثمن
2: إن شاء الله،
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم سيدي. عندما نتحدث عن حقوق الزوجة وقد انتهينا من حقوق الزوجة، لابد أن نبدأ بحقوق الزوج، كون هناك تداخلات. فقد تحدثنا عن كثير من حقوق الزوج فيما مضى، حتى يعني لا يعاب علينا أنها ربما حلقة واحدة لحقوق الزوج، فقد مضى جزء منها. لكن أهم حق للزوج على زوجته أن تطيعه إذا أمرها. الطاعة، طاعة الزوج ما حدودها؟ كيف تطبيقها؟
2: حدودها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما دام الأمر من الزوج وفق منهج الله وفق الكتاب والسنة يجب أن تطيعه، وهي إن أطاعته هنا تطيع الله عز وجل.
1: هو إن الله هو الذي
2: أعطاها توجيها وفق الكتاب والسنة، فهي بطاعتها لزوجها تطيع الله بهذا.
1: نعم. إذا صلت خمسها
2: وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخل الجنة ربيها. يعني تعبير أطمئن به النساء، دينها أسهل بكثير من دين الزوج،
1: ما في خارج البيت،
2: هي ضمن البيت لها الزوج، أطاعته، قدمت له ما يحتاجه منها، دخلت جنة ربها. بالتجارة في 100 مخالفة.
1: نعم.
2: كسب المال صعب كثير، في شبهات لا يعلمها إلا الله بكسب المال.
1: نعم.
2: بالعلاقات العامة يعني هو أمام كم من الاحتمالات للمعصية لا تعد ولا تحصى، فإذا سلم دينه فهو بطل، أما الزوجة زوجة وأولادها فقط.
1: نعم سيدي، في قضية طاعة الزوج، يعني قد يستخدم الزوج بداية هذا الحق بشكل تعسفي، للأمانة بعض الأزواج يستخدمونه بشكل تعسفي، فقد يأمرها بأشياء يعني كثيرة ويدقق في كل جزئية، فهذا ما تقول له؟
2: أقول له انتبه، ما دمت قادر على تطليقها تخاف منك.
1: نعم.
2: فإذا كبر أولادها قد تنتقم دون أن تشعر، قد تنتقم بعقلها الباطن،
1: تتراكم المشكلة.
2: فالبطولة أن يزداد الحب ويتنامى، لا أن يتناقص ويفتور. فدائما العلاقة اللي أساسها السلطة والقوة والجبروت تضعف مع تقدم الوقت.
1: نعم.
2: أما البطولة أن يكون الحب متناميا، وأنا أؤمن والله إيمان عميق جدا أن الزواج إذا بني على طاعة الله يتولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين.
1: نعم.
2: أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما. بل إن الزواج الإسلامي فيما أفهم هكذا أقول، الله بين الزوجين، فكل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر.
1: نعم.
2: وكل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر.
1: نعم.
2: هذا الزواج وجد ليبقى.
1: نعم. إذن سيدي
2: معه عوامل بقائه.
1: نعم.
2: وهو الله بينهما،
1: وهو المنهج.
2: نعم.
1: منهج الخبير جل جلاله. إذن سيدي تطيعه إذا أمرها، وهو لا يستخدم هذا الحق إلا ضمن إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع.
2: بالمعقول والذوق كمان. أنا كنت أقول سابقا هذا الإسلام مثلث، أول قسم بالأعلى العقيدة، القسم الثاني العبادات، القسم الثالث المعاملات، في عنا قسم رابع الأزواق، في أشياء الذوق السليم يمنعك أن تفعلها.
1: أيضا في المقابل سيدي هناك اليوم صيحة موجودة في المجتمع كلنا نسمع بها حتى على وسائل الإعلام، وهي تخرب البيوت. نعم. وربما يعني من حيث يشعرون أو لا يشعرون.
2: نعم.
1: يقولون للزوجة، أنا الآن لا أريد أن أتحدث عن الآراء الفقهية، في كتب الفقه الشيء الكثير والموضوع فيه خلاف، لكن أريد أن نتحدث من منطلق صحيح، من منطلق طاعة الزوج والمودة والرحمة والحياة. يقولون لها أنت غير مجبرة بخدمة البيت، أنت فقط يعني زوجة، أما خدمة البيت والأولاد هذه يأتي لك بخادمة.
2: والله ما كانوا حكماء بهذا القول، يعني زوج أخلاقه عالية جدا ودينه قويم ودخله محدود، فتزوج امرأة هي المرأة متفرغة له، تمتنع عن خدمته، هذا في خطأ استراتيجي بالتعبير المعاصر، خطأ كبير بالفهم للدين. هي زوجته اللي هو لما امرأة سمع الله شكوها فوق من فوق سبع سماوات، صحابية جليلة السيدة خولة، قالت زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد، إن تركتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إلي ضاعوا، يعني أنا أربيهم وهو ينفق عليهم. وكأنها أشارت بطريقة لطيفة وموجزة أن الرجل مكلف بتأمين الرزق من خلال عمل يعمل به، وهي مكلفة أن تربي أولادها من خلال إيمانها ومن خلال عطفها ورحمتها
1: وأن ترعى بيتها. إذن سيدي هذه الدعوة التي تطلق اليوم، أنا لا أرى، آسف سيدي، لكن يعني أنتم تعلقون، إلا دعوة لتفكيك الأسرة.
2: طبعا.
1: عندما يعني يقول المرأة لا تطيعي زوجك، لست مجبرة بالبيت، وهو يقول لست مجبرا بالنفقة بعد حين، وتتفكك.
2: أنا أقول دائما منهج الله يؤدي إلى التماسك الأسري، ومناهج الأرض تؤدي إلى التفكك الأسري. طبعا في إنفاق على أشياء لا ترضي الله عز وجل، كان هناك تجارة كبيرة جدا تحقق أرباح فلكية من خلال المعاصي والآثام، فتماسك الأسرة يلغي هذا الربح.
1: نعم. إذن هي سيدي تقوم على بيتها.
2: نعم.
1: مسؤولة عن بيتها.
2: نعم.
1: وهو مسؤول عن الإنفاق ويتعاون
2: في الحدود المعقولة.
1: نعم.
2: في حدود الفطرة.
1: نعم.
2: احنا في عنا فطرة وعنا صبغة، فالفطرة تدعو إلى أن تخدم زوجها وأولادها.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. إذن طاعة الزوجة
2: في حدود
1: طاعة الزوج واجبة في حدود المعروف،
2: المنهج الإلهي،
1: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دين المرأة مستقل عن دين زوجها
2: أبدا.
1: فإن أمرها بمعصية
2: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: نعم.
2: وتحاسب. هنا نقطة أفضلت بها قوية جدا، دين المرأة مستقلة به عن دين زوجها، لو أمرت بمعصية لا تطيع، لها عند الله أجرها. وأنا أرى يعني انسجاما مع التوحيد، حينما تؤثر طاعة الله على طاعة زوجها، الله عز وجل يمتعها برضا زوجها عنها. من أطاع مخلوقا بمعصية الخالق سخط الله عنه وسخط عنه هذا المخلوق، لكن من أطاع الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أرضى عنه الناس يستبط هذا الكلام أنه هذا الزوج لابد من أن يرضى عنها لاحقا.
1: نعم. وهي سيدي في القرآن الكريم، يعني امرأة فرعون كانت مؤمنة وهي في
2: نعم.
1: في
2: نعم.
1: في قصر فرعون،
2: لكن هي مثل أعلى، أنه امرأة تتمتع بأعلى درجة من الرفاه، لكن آثرت طاعة الله عز وجل على طاعة زوجها.
1: نعم. أيضا من حقوق الزوج على زوجته أن تحصنه، وهذه ذكرناها أيضا في حقوق الزوجة.
2: نعم.
1: لكن نركز عليها هنا.
2: لكن مع التفلت، مع الأفلام، مع الإنترنت، مع الفضائيات، مع الطريق المتفلت، فحينما تحصن زوجها باعتنائها بهندامها ورشاقتها تقدم لهذا الزوج أكبر خدمة، لأنه هو أصبح محصن. أما إهمال متنامي، إهمال شديد دون أن يشعر الزوج، إذا كان دينه ضعيف قد يلتفت إلى غيرها دون أن يشعر.
1: إذن سيدي المرأة لها عبادة، وهذه العبادة داخل بيتها هي إحصان زوجها وخارج بيتها أيضا.
2: لا، وتربية أولادها.
1: نعم،
2: إحصان زوجها وتربية أولادها.
1: عندما تفهم المرأة هذا المنطق ونفهمه جميعا، بأننا في عبادة عندما نقوم بهذا العمل وأننا لا نقتصر يعني
2: أنا مضطر أن أذكر مثال سريع.
1: نعم،
2: امرأة تحب الله حبا جما، قامت الساعة واحدة ليلا وصلت قيام الليل والدموع تمشي على البلاط
1: من شدة خشوعها.
2: الساعة ست تعبت، قالت لأولادها دبروا أنفسكم. فطالب ابن مكاتب وظيفته تعاقب، ابن ثيابه غير نظيف تعاقب، الخمسة أولاد تعاقبوا. أقول هذه المرأة لو استيقظت بعد الفجر بنصف ساعة،
1: بعد أذان الفجر،
2: دفأت البيت، هيئت الطعام، شطائر لأولادها، راقبت وظائف أولادها، هندامهم، كتبهم، أقرب إلى الله مليون مرة من الأولى. من الثانية عبدت ربها فيما أقامها، أقامها زوجي فكانت العبادة فيما أقامها.
1: نعم،
2: كل إنسان له هوية، القوي له هوية، والعالم له هوية، والغني له هوية، والمرأة لها هوية. رعاية زوجي والأولاد، اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء دقيق أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سلام الإسلام. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام.
1: نعم، سيدي أيضا الشيء يذكر، هي داخل البيت تحسن زوجها وترعى أولادها كما تفضلتم، أيضا عندما تخرج المرأة خارج البيت أليس من عبادتها أن تعف الشباب؟
2: يا أخي الكريم بارك الله بك، كل سنتيمتر من ثياب المرأة متعلق بدينها، كل سنتيمتر من ثياب المرأة متعلق بدينها. مرأة محببة للرجال، هذا الشاب بأول حياته، أول نشأته، بعيد عن العلاقات النسائية، يرى امرأة كاشفة عن مفاتنها كلها، هذا وقع بمشكلة مع نفسه، يعني مشكلة مع نفسه كبيرة جدا. فأية امرأة تبرز مفاتنها للآخرين سوف تحاسب عن الآثار السلبية عند الشباب.
1: إن نحن نكتب ما قدموا
2: وآثار،
1: وهذا
2: من الآثار. نعم،
1: من الآثار السلبية. إذن سيدي بدأنا بحق الزوج الأول وهو الطاعة في معروف، إنما الطاعة
2: في معروف،
1: في معروف
2: فيما أمر الله ونهى عنه،
1: الذي أضرم نارا وقال لهم اقتحموها، حتى نوضح موضوع الطاعة في معروف.
2: يعني رجل أضرب نار وأمير،
1: أمير السرية،
2: أمير السرية أضرب نار قال اقتحموها، قال ولما؟ قال ألست أميركم؟ أليس طاعتي طاعة رسول الله؟ فلما عرضوا على النبي الكريم
1: صلى الله عليه وسلم
2: ماذا قال؟ قال إنما الطاعة في معروف، المعروف هو الشرع والفطرة، الفطرة والشرع متوافقان، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني ما من أمر أمرنا الله به إلا وبربجنا واللفنا فطرنا على محبته. فإنما الطاعة في معروف.
1: نعم والله لو اقتحمتموها ما زلتم فيها إلى يوم القيامة
2: أبدا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم.
2: بارك الله بكم.
1: إخوتي أخواتي، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعين الكرام، نبدأ هذه الحلقة من برنامج الأخلاق المحمدية بالحديث عن الصبر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الصبور، والتخلق به يكون بأن تجاهد نفسك على الصبر في أربعة مواقف: عند البلاء فلا تعترض عليه وتذكر نفسك أن الخير فيما اختاره الله تعالى، وعند النعمة فتصبر لأن شيطانك يزين لك استخدامها بالتفاخر أو في معصية الله، وتصبر على الطاعة كالمواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها والأوراد والأذكار والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومختلف الأخلاق الحسنة. ومن المواطن التي يجب أن تتخلق فيها بالصبر الصبر عن المعصية، فإن النفس قد تحدثك بالمعصية وتصر عليك فيها، فلا بد من أن تصبر لاجتنابها. أيها الأحبة، كثيرا ما يسأل أحدنا نفسه: لماذا لا أحصل على ما أريده فورا؟ ألا أستحق أن أعيش منعما؟ لماذا أنا دائما في بلاء؟ ولماذا أنا الذي يصاب بذلك كله وليس غيري؟ كيف أصبر والحمل أصبح لا يطاق؟ ألا تحدثنا نفسنا بذلك وهي متمردة معترضة؟ لما لا نسألها حينها: ألم تسمعي قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ أي أنك إن صبرت فأجرك لا يعد ولا يحصى، بل يصب عليك الأجر صبا. والله يبشرك أيتها النفس إذا ما صبرت بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والصبر هو أن نقبل ما يأتي من الله تعالى بالرضا ظاهرا وباطنا، متيقنين أن ما قدره الله تعالى لنا هو قمة الخير وعين الحكمة. والصبر لا يعني أن ننتظر الآتي بشكل سلبي، ولكن أن ننظر إلى الأمور بإيجابية، متأكدين أن النتيجة النهائية هي الخير لنا. فالصبر هو أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، أن تنظر إلى الليل وترى الفجر. كلنا نمر ببلاء بين الحين والآخر، سواء على الصعيد المادي أو الصحي أو غيره، وكل ذلك بيد الله سبحانه الذي أرسل لنا البلاء لنلجأ إليه ويقربنا منه وليرفعنا ويزكي أنفسنا فننجو في الدنيا والآخرة. أحقا نحن مؤمنون بأن الأمر بيد الله؟ أم سنعترض ونرفض الواقع وشتان بين من يصبر ويرضى فيرقى وينجح، وبين من يعترض ويرفض فيخسر ويخيب؟ أيها الأحبة، قبل دخول الجنة لابد أن نمتحن بخمس، بمثل ما امتحن به النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل ما اختبر به جميع الأنبياء، وذلك لكي نتعرف إلى أسماء الله تعالى. قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين يربون أبناءهم على عدم الصبر وعدم تحمل المسؤولية ويتساهلون معهم في كل صغيرة وكبيرة، سيودي ذلك بهم إلى الفشل، لأنهم فقدوا القدرة على الصبر واعتادوا على السرعة في كل شيء

لكل شيء. إذا كنا نحب أبناءنا فهل نقدم لهم راحة مؤقتة تؤدي إلى تعاسة دائمة؟ فلنربي أبناءنا على الصبر، وذلك من خلال تسليمهم مهمات ذات أهمية وإنتاج ومنفعة منذ الصغر، فيستطيعون أن يتحملوا مسؤولية بيتهم وأولادهم، وينشأ منهم جيل جديد من المبدعين والمفكرين والعلماء. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا. صبرا صبرا صبرا.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة علا حامد بحاجة ماسة إلى كمية من الدم فئة AB بوزيتيف، فئة الدم AB بوزيتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى النيني، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، المريضة علا حامد بحاجة ماسة إلى كمية من الدم فئة AB بوزيتيف، فئة الدم AB بوزيتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى النيني أو الاتصال على رقم الهاتف 78 من 130 512، رقم الهاتف 78 من 130

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا دهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جمني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج عبر الأثير الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي. في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن الغلو في الدين، نبين أسبابه وطرق علاجه، وذكرنا في السبب الأول من أسباب الغلو الكتب المشوشة، تحدثنا عنها وفرقنا بين الكتب التي توضع لبيان أحكام الحلال والحرام وبين الكتب التي توضع للتثقيف والوعظ والإرشاد. من أسباب الغلو أيضا، وهو السبب الثاني الذي نبدأ به هذه الحلقة بإذن الله تعالى، التدرج في القراءة، أو من أسباب علاج الغلو في الدين التدرج في القراءة. فإذا كان القارئ لا يستغني عن هذين النوعين من الكتب الإسلامية، كتب العلم الشرعي التي تبين أحكام الحلال والحرام وما هو مطلوب منه وما هو منهي عنه، وبين كتب الثقافة الدينية، فإنه ينبغي أن يتدرج في قراءتها حسب أولوياتها، حسب قدراته، فيتعلم أولا ما هو من فرض العين، وذلك كالكتب التي تتحدث عن الإيمان بالله ورسله وملائكته واليوم الآخر وما فيه، ومعرفة ما يعبد الله سبحانه وتعالى به من أحكام الطهارة والعبادات وما يحتاج إليه من المعاملات. ثم بعد ذلك يأخذ في قراءة شيء من كتب السيرة والتفسير والحديث لتقويم مشاعره السلوكية، وليفهم أن ما تعلمه من العقيدة وأركان الإسلام يحتم عليه أن يكون الإسلام في نفسه عملا وسلوكا ومنهج حياة، في أخذه وعطائه، في بيته مع أهله وأولاده، في تعامله مع الناس، وفي وظيفته وحيثما كان وفي كل زمان ومكان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وليس من الدين، بل هو من الغلو، أن يتعلم المسلم أحكام الحلال والحرام ثم لا يضعها موضع التنفيذ في حياته ومنهج حياته. فالأحكام التي يتعلمها المسلم داخلة في العمل الصالح الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. لذلك أقول: لا بد من التدرج في القراءة، وإلا فإن الخوض بعلم الخلاف الفقهي أو بعلم الكلام زهد بعض الناس اليوم في علم الفقه وتعلم فرائض الإسلام، وظن بعض الناس أنه مهما فعل فإنه سيصيب الحلال على رأي أحد الفقهاء، حتى إنك لتجد كثيرا من ذوي المؤهلات العالية في التخصصات المختلفة في الجامعات والمؤسسات العلمية وفي غيرها، قد تجد منهم من لا يحسن الوضوء ولا غسل الجنابة ولا يحسن كيفية الصلاة ولا يعرف معنى السنة الراتبة ولا زكاة ماله، ويمنعه بعد ذلك الكبرياء من أن يتعلم أو يسأل، بل لقد سرت عدوى الزهد بتعلم كثير من أحكام الدين إلى بعض الكتاب الإسلاميين، فتأثروا بأقوال بعض المثقفين ثقافة عصرية، وزادهم من الثقافة الإسلامية قليل، فصاروا هم أيضا يقللون من أهمية الدراسات الفقهية وتعلم الحلال والحرام، ويصفون من يتعلمها بالغرق في الأوراق الصفراء، يصفون من يتعلم أحكام الحلال والحرام أنهم يغرقون في كتب أو في الكتب ذات الأوراق الصفراء، كتب القديمة يعني، بحجة أن المجتمع الإسلامي بحاجة إلى من يقوم سلوكه ويقدم له الإسلام على أنه منهج حياة ليأخذ بيده إلى آفاق العلم وميادين الاختراعات، وكأن الفقه هو المعوق، وقد ينتقد العلوم الشرعية بعد ذلك. يعني كأنه يقول مثلا: الغرب يخترع أدق الأجهزة ويرسل المركبات إلى الفضاء وصعدوا إلى القمر، ونحن ما زلنا نختلف هل اللمس ينقض الوضوء أو لا ينقضه، أو نختلف في قضية دخول الخلاء باليمنى أم باليسرى. ويحتج على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان داعية إلى الله عز وجل ولم يكن غير ذلك، وهذه مسألة خطيرة. وهنا أصل إلى السؤال التالي في هذه الحلقة، وهو عبارة عن شبهة ينبغي الرد عليها، حيث يرى البعض أنه لا حاجة للتعمق في العلوم الإسلامية، فالدين يسر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعمق ولم يشدد في هذه المسائل، والدليل أن الله عز وجل أرسل رسوله داعيا وليس عالما. فما رأيكم بهذا الطرح؟ يقول صاحب هذا السؤال: أقول هذه مغالطة في الطرح. لماذا هي مغالطة في الطرح؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم داع إلى الله سبحانه وتعالى، بدليل قول الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما كانت الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فقها بتقويم نفوس الناس وتربيتها لتأخذ بأسباب القوة ونشر العلم والعدل والحق، يتبوأ المسلمون المكان اللائق بهم على الأرض. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقها بتعليم الناس ما يجب عليهم وما لا يجب، وما يصح به عملهم ليكون مقبولا عند الله تعالى، وما يفسد به العمل إذا اختلت أركانه وشروطه، ما يفسد به إذا اختلت أركانه وشروطه. لم يكن الفصل بين المعنيين لكلمة الفقه قائما بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعلمهم أول ما يعلمهم أركان الإسلام ومسائل الطهارة والغسل والصلاة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتعليمهم آداب الاستنجاء والدخول إلى الخلاء. كان يقول للذي يراه يترك لمعة على قدمه لم يصلها الماء بعد أن توضأ، قال له: ويل للأعقاب من النار. وكان يأمره بأن يرجع ويحسن وضوءه، يقول للذي صلى صلاة وتعجل بها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ويبين له بعد ذلك أركان الصلاة وشروطها وكيفيتها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتنون بتعليم الوضوء وتعليمه، يعتنون بتعلم الوضوء وتعليم الوضوء للناس، وهم كبار في السن وكبار في القدر. كانوا يجلسون إلى واحد منهم ليشاهدوه يتوضأ وضوءا متقنا يشبه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ وعنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. في الصحيح قيل لعبد الله بن زيد: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر جماعة من الصحابة بالفقه ومعرفة الحلال والحرام، كانوا مرجعا للناس في الفتوى ومعرفة الأحكام. والقائل بأن الغرب وصل الفضاء ونحن لازلنا نختلف على نواقض الوضوء قول ليس فيه شيء من الفقه في الدعوة إلى الله تعالى، ولا هو في ميزان الحجج مقبول. فهل معنى هذا أن المسلمين كانت لهم مقومات تمكنهم من إرسال المركبات إلى الفضاء وعاقهم عن ذلك انشغالهم بنواقض الوضوء؟ هل تخلفوا عن ركب الحضارة لأنهم انشغلوا في كيف يدخلون إلى الخلاء أو بأي رجل يخرجون؟ وهل تقدمت الأمم الأخرى في الغرب لأنهم تركوا الطهارة أو جعلوها من الحرية الشخصية أو منعوا شعوبهم من تعلم الأحكام الشرعية ومن دراسة تراثهم الديني؟ هل تركوا شعر شكسبير مثلا هو الذي جعلهم يتقدمون؟ ما هكذا تورد الإبل وما هكذا تصلح الأمم؟ هذا كلام تافه، أو قل شبهات سخيفة لا وزن علمي لها. فالأمة محتاجة إلى كل فرع من فروع المعرفة الدينية والدنيوية، ولا يترك علم لأجل علم آخر. فما تركت الأمة من علم فاتها وخسرت ما فيه من نفع، وما تعلمته عاد عليها نفعه. فلا تترك النجارة من أجل التفوق في الحدادة، ولا تترك الهندسة من أجل النبوغ في الطب. ولم يكن علماء المسلمين في ازدهار الدولة الإسلامية يعرفون هذا التفريق البغيض، ولا يغمزون بالطعن في تعلم الفرائض الأولية في الدين استرضاء أو مجاراة لأهل الشرق أو الغرب أو للمتأثرين بهم من أبناء الإسلام، بل هم الذين فرعوا هذه المسائل الفقهية التي ننكرها أو ينكرها بعضنا اليوم. وكان العالم منهم في أي فرع من فروع المعرفة غالبا ما يكون فقيها أو مفسرا أو نحويا أو أديبا في الوقت نفسه، فيجمع بين العلم الشرعي وأحد التخصصات الدنيوية. وقد قل في الناس اليوم على مستوى العالم الإسلامي الفقيه المؤهل للفتوى واستنباط الأحكام بجدارة وتطبيقها على واقع الناس، على كثرة العلماء الذين يكتبون في الموضوعات العامة التثقيفية أو يتحدثون فيها. وهذا خطير، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد جاء في الحديث: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، لكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون أو فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. لذلك ينبغي لطالب العلم الشرعي أن يعرف أن هذا العلم دين، فلينظر عما يأخذ دينه. فإذا كان مؤلف الكتاب أو العالم الذي يعطي الفتوى ضعيف الدين أو من علماء السوء لا يتقي الله ولا يتورع عن الحرام ولا يقف عند حدود الله، يعطي الفتوى وضدها فلا يقلده ولا يأخذ بفتواه كذلك. إذا كان المفتي قليل العلم لا يأخذ بفتواه، إذا كان يخلط في المسائل ويتسرع في الفتوى لا يأخذ بفتواه، إذا كان لا يتأنى بالرجوع إلى المصادر ولا يتراجع عن خطر إن صدر منه ولا يأخذ بفتواه. يقول الإمام مالك: لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان ابن أبي جمرة يسمي العالم الذي لا يخشى الله ولا يعمل بعلمه يسميه صانعا من الصناع، يعني كالحداد والخياط، لا يسميه عالما خوفا منه على منصب العلم أن ينسب إلى غير أهله. لذلك عندما نعود إلى تراجم العلماء نجد عجبا: الإمام البخاري لم يأخذ الحديث من رجل كذب على دابته، وأحد خلفاء الدولة العثمانية أوصى أن تدفن فتاوى العلماء له معه في القبر، فهم المسؤولون عما أفتوا. في المقابل إذا تعلم الإنسان عليه معرفة قدر نفسه فلا يغتر ولا يدعي العلم، وإذا جلس مع أهل التخصص وهو ليس منهم فليعطي القوس باريها وليجلس مجلس المتعلم المستفيد، ولا يسيطر على المجلس بكلامه فيحرم الفائدة ولا يجد لكلامه أذنا صاغية. والذي لا يعرف قدره ويفتي لمجرد أنه قرأ كتابا أو كتابين في علم ما يسيء في البداية إلى نفسه، وليس هو بقادر على إقناع الناس برأيه. فإذا كان الإنسان في مجلس وجرى ذكر مسألة من المسائل فلا يسبق أصحابها بالكلام، فإن كانت المسألة في الحلال والحرام تركها لأهل الشرع. وقد كثر في الناس اليوم من يتجرأ على الفتوى ويتصدر المجالس ويتصدر الأحكام وهو لا يحسن قصار السور ولم يقرأ من الفقه كتابا، وكل زاده أنه اطلع على بعض الكتب المختصرة ثم يعرض نفسه بعد ذلك للفتوى. رحم الله الإمام مالك حين قال: ما جلست حتى شهد 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وكان يقول: لا خير في من يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لها أهلا. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامج عبر الأثير، نلتقي في حلقة قادمة إن نفس الله تعالى في آجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرنامج.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة ربا خالد مسلماني بحاجة الماسة إلى 4 وحدات دم من فئة بي نيجاتيف أو أو نيجاتيف، فئة الدم بي نيجاتيف أو أو نيجاتيف، والحاجة ماسة. فالرجاء من الإخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى الشمال في منطقة صغرتا، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، المريضة ربا خالد مسلماني بحاجة ماسة إلى 4 وحدات دم من فئة بي نيجاتيف أو أو نيجاتيف، فئة الدم بي نيجاتيف أو أو نيجاتيف. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى الشمال في منطقة صغرتا، أو الاتصال على رقم الهاتف 76 628 551. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

أيضا أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة علا حامد بحاجة ماسة إلى كمية من الدم فئة AB positive، فئة الدم AB positive والحاجة ماسة. فرجاء من الإخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى النيني، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، المريضة علا حامد بحاجة ماسة إلى كمية من الدم فئة AB positive، فئة الدم AB positive والحاجة ماسة. فرجاء من الإخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى النيني أو الاتصال على رقم الهاتف 78-130-512، رقم الهاتف 78-130-512. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

0: من هنا انطلق، من هنا انطلق.
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
1: وللمستقبل قد مضي. علي
0: فهذه أيادينا،
2: فهذه أيادينا
4: مصطوبة بالمجد والحناء، هذه أغانينا.
0: صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: من لبنان،
0: من لبنان.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. 18 ساعة من المشاورات المكثفة انتهت معها الجولة الأولى من المفاوضات الرفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بحضور نشط للوسيطين الباكستاني والقطري. التطور الأبرز في غمرة التفاصيل الكثيرة التي نوقشت هو الإعلان عن تشكيل آلية لضمان تنفيذ بند إنهاء الحرب في لبنان بمشاركة إيرانية أمريكية لبنانية وتسهيل قطري وباكستاني، إلى جانب وضع خارطة طريق لاتفاق نهائي في غضون شهرين. وعد ذلك فإن المشاورات الفنية مستمرة في بورغنشتاك، تفاهمات عديدة أرستها قمة لوزيرن بشأن الأصول المجمدة والإعفاءات النفطية ومضيق هرمز، لكن التوصل إلى اتفاق نهائي يبقى مرهونا بالبند 13 من مذكرة التفاهم كما تؤكد إيران. هي تطورات مشاهدينا سنناقشها مع ضيفنا في استديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران، رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك الأستاذ عماد أبشناف. أستاذ عماد، أهلا بك معنا في استديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران.
1: تحياتي لك عبد الرحمن وللمشاهدين الأعزاء.
0: أهلا بك أستاذ عماد. إذن بحسب ما بات معلنا الآن من قبل الوسطاء بشكل مشترك، نتحدث عن قطر وباكستان، من قبل إيران، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما حصل في الجولة الأولى من المباحثات كان إيجابيا على ما يبدو، نتج عنه مجموعة من النقاط سنتحدث عنها بالتفصيل خلال هذه الحلقة، ولكن إلى أي مدى يعني ذلك أن الحوار بين طهران وواشنطن سلك طريقه الصحيح بالرغم من بعض المناغصات التي حصلت بالأمس؟
1: يعني عبد الرحمن، شوف، خطوات جدية تم اتخاذها. عمليا تم تشكيل اللجان، بات هناك خط اتصال مباشر بين إيران والولايات المتحدة. هذا الخط كان مقطوع، يعني قبل كان هناك خط اتصالات غير مباشر،
0: يعني مباشر إيران. مباشر ليس عبر وسيط.
1: لا لا لا،
0: يعني الآن هناك يعني تواصل، لأنه تم الاتفاق،
1: يعني
0: على
1: ما تم الإعلان عنه عن أنهم فتحوا خط اتصال مباشر للتنسيق بشأن مضيق هرمز وعدم التصادم، ولكن عمليا خط اتصال مباشر فتح.
0: ما الذي يعني ذلك أستاذ عماد؟
1: يعني الإيراني والأمريكي باتوا على اتصال مباشر، لا ينتظر أن يتم إرسال الرسالة إلى الباكستاني ثم الباكستاني يسلمها يستلم الرسالة ثم يعني صار خط اتصال مباشر موجود.
0: بماذا يفيد هذا الأمر؟
1: تصريحات جي دي فانس بالأمس، يعني أنا بتصور من شيء 8 أو 9 أشهر أكثر من ذلك، على شاشة الميادين في المسائية قلتها أنه الأمريكي بده معاهدة سلام مع إيران. يعني أول اجتماع صار بين ويتكوف وعرقشي، ويتكوف عرض هذا الموضوع، وبالأمس جي دي فانس أكد على هذا الموضوع أن ما يصبو إليه الأمريكي هو معاهدة سلام، حل الحرب أو الصراع الإيراني الأمريكي أو العداء الإيراني الأمريكي، كيف ما أردنا أن نسميه، الذي طال أمده لأكثر من 70 عاما. يعني منذ أيام مصدق قاموا بوضع عقوبات على إيران بسبب تأمين النفط، وبعد الثورة 47 عاما من العداء. الأمريكي يريد إنهاء هذا الموضوع، وأستطيع أن أقول لك ما حصل بالحرب غير كل الموازين. يعني الإسرائيلي كان يضغط على الجانب الأمريكي أن لا يدخل في معاهدة سلام مع إيران، وأنه يستطيع أن يغير النظام الإيراني ويفكك إيران ويغير الظروف في إيران ويدخل في اتفاقية أكبر مع الولايات المتحدة وتستلم الولايات، تسرق الولايات المتحدة النفط الإيراني ويفعلون ما فعلوه في فنزويلا وغير ذلك. كل هذا تصور المشاهد يعلم، ولكن الصمود الإيراني، وليس فقط الصمود الإيراني، قامت إيران بتوجيه ضربات مكلفة ومؤذية للجانب الأمريكي أدى إلى تغيير الموقف الأمريكي. واليوم نرى الأمريكي، التصرف الأمريكي مع إيران مختلف عن التصرف الأمريكي مع إيران قبل الحرب. الأمريكي شخصية ترامب هو يحترم القوي ويذل الضعيف، هذه شخصيته، الجميع يعلمون ذلك. واليوم تصرف ترامب ومجموعة ترامب مع إيران يعني أنت شوف، أنا أقارنها مع تصرف ترامب ومجموعة ترامب مع روسيا، مع الصين من جهة، تصرف ترامب مع الأوروبيين ومع زيلينسكي من جهة أخرى.
0: نعم.
1: يعني العديد يقارنون تصرف ترامب ومجموعة ترامب مع زيلينسكي ونتنياهو، لأن نتنياهو أدخل الولايات المتحدة في هذه الورطة وأدخل ترامب في هذه الورطة، واليوم تغير الموقف. نتمنى أن يكون قد تغير.
0: نحن سنتحدث عن كل هذه التفاصيل ونفصل فيها معك أستاذ عماد. لناحية أيضا موضوع التواصل المباشر أو خط الاتصال المباشر، ما الذي يعنيه ذلك؟ نتحدث عن إسرائيل ونريد أن ندخل بالتفاصيل، بتفاصيل ما تم إنتاجه بالأمس إذا صح التعبير على مستوى هذا اللقاء. ولكن قبل ذلك مشاهدينا، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المحادثات وضعت أساسا جيدا جدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ناجح، وأكد خلال مؤتمر صحفي قبيل مغادرته سويسرا وضع آلية بشأن لبنان، وأشار إلى موافقة إيران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد، مؤكدا أن المحادثات الفنية ستستمر في الفترة المقبلة.
2: لقد حققنا تماما ما أردناه، وهو إنجاز أربعة أمور لمصلحة الشعب الأمريكي. أولا، أردنا إنشاء آلية تضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وهذا الأمر تحقق وشهدنا تراجعا في أسعار الغاز والنفط، كما أن ملايين البراميل من النفط والغاز باتت تتدفق عبر المضيق. أردنا أيضا التأكد من إنشاء آلية تنسيق تتيح لنا إزالة الألغام من مضيق هرمز، وهذا ما فعلناه. ثانيا، أردنا إنشاء آلية لاحتواء التوترات وإدارة وقف إطلاق النار على المستوى الإقليمي، وكما قال الرئيس الأمريكي فإن وقف إطلاق النار يعني أحيانا فقط انخفاض وتيرة الإطلاق، لكننا أردنا التأكد من وجود التنسيق اللازم، فإذا أطلق حزب الله النار على إسرائيل أو ردت إسرائيل أو اندلعت نزاعات أخرى في المنطقة، فإننا نكون على تواصل مباشر فيما بيننا لبحث سبل وقف إطلاق النار وجعل المنطقة أكثر أمنا، بما يضمن سلامة حلفائنا وسائر الأطراف، وقد أنشأنا آلية لهذا الشأن. أما النقطة الثالثة وهي ربما أكثر ما يبعث على الحماسة بالنسبة إلينا كأمريكيين، فقد وافق الإيرانيون على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول بلادهم.
0: الوفد الإيراني المفاوض غادر بدوره إلى إيران، وأكد الاتفاق على تأليف خلية لفض النزاع مهمتها ضمان إنهاء الحرب في لبنان. وأكد المتحدث باسم الخارجية والوفد التفاوضي إسماعيل بقائي أن مبدأ طهران هو الالتزام مقابل الالتزام ومراقبة تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته.
3: فيما يتعلق بالبند الأول من مذكرة التفاهم، جرى التخطيط لآلية لمراقبة استمرار وقف الحرب بحضور الوسطاء. هذه الآلية هي آلية جديدة تعرف بخلية فض النزاع، والهدف منها هو ضمان أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان مستداما. والمقصود بوقف إطلاق النار هنا هو بطبيعة الحال إنهاء الحرب، لأننا كنا نتحدث قبل ذلك عن وقف إطلاق النار. أما الآن ووفقا للبند الأول من مذكرة التفاهم، فيجب أن تنتهي الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
0: إذن مشاهدينا، تم تشكيل لجان، عن هذه اللجان أيضا سنسأل أستاذ عماد أبشنا. أستاذ عماد، تم الاتفاق على إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على تنفيذ مذكرة التفاهم. ما الآلية التي تعمل أو بأي آلية تعمل هذه اللجنة؟ كيف ستعمل على تنفيذ هذه المذكرة؟
1: شوف أستاذ عبد الرحمن، الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة له قسمين، قسم معلن قسم غير معلن. ما هو معلن هو تفاهم الإطار الذي رآه الجميع، ولكن هناك قسم غير معلن لأسباب عديدة. الجانبان فضل أن لا يتم الإعلان عن هذا القسم من الاتفاق أو التفاهم على كيفما أردنا أن نسميه، ومن المفروض أن يتم تنفيذ هذا القسم قبل المضي في تفاهم الإطار.
0: القسم غير المعلن يجب تنفيذه قبل المضي ببقية البنود.
1: نعم. البنود التي هي موجودة في هذا الاتفاق تقريبا أستطيع أن أقول لك مثل موضوع الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، وقف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من لبنان، عمليا موضوع فك الحصار عن أو العقوبات عن تصدير النفط الإيراني، هذه لا تراها في المذكرة المكتوبة، ولكن عمليا الجميع يعلمون أن هذا متفق عليه. يعني هذه الأمور يجب تنفيذها قبل المضي في مذكرة التفاهم، والإسرائيلي بالتأكيد يعلم ذلك. يعني كوشنر وويتكوف يمثلون الإسرائيلي في هذه الاتفاقية، ولهذا كان يحاول عرقلة المضي في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة عبر الحرب في لبنان. والإيراني أصر بأن المضي في مذكرة التفاهم يجب أن يحصل بعد تنفيذ هذه الشروط، التفاهمات أو الاتفاقية المسبقة لتفاهم الإطار. واليوم حسب ما سمعت الإسرائيلي اضطر أن يوقف الحرب في لبنان، و عمليا
0: بدأ متوقف العمليات العسكرية.
1: نعم،
0: الغارات
1: العمليات متوقفة. العسكرية والغارات يوقفها عمليا. أستطيع أن أقول لك لربما الأمريكي ضغط، لأنه بالأمس كان ممكن أن يفجر الموضوع حتى المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. إيران أصرت أنه إذا لا تتوقف الحرب في لبنان لن تكون هناك مفاوضات، نزور سويسرا ونعود. يعني هذا الكلام الذي جاء على اللسان الإيراني، لن تكون مفاوضات قبل وقف الحرب في لبنان، واليوم رأينا أن هذا حصل عمليا. أستطيع أن أقول لك من الآن وصاعدا ما سوف يحصل في المفاوضات، والإيراني قالها بصراحة للجانب الأمريكي أن كل خطوة أولا تنفذ ثم نمضي إلى الخطوة الأخرى. إذا تريدون التسريع في تنفيذ أو الوصول إلى الاتفاق، سرعوا تنفيذ تعهداتكم. إيران تنفذ تعهداتها، أنتم نفذوا تعهداتكم. إيران تفتح مضيق هرمز، إذا كان هناك ألغام نحن نقوم بتفكيكها. إيران لا تعترف بوجود ألغام بالمناسبة، ولكن إذا كان ألغام نحن نزيلها ونفتح المضيق، أنتم في المقابل عندكم تعهدات، توقفوا الحرب في لبنان، تفرجوا عن الأرصدة الإيرانية، ترفعوا العقوبات عن النفط الإيراني ونمضي، وإلا فأن كل شيء سوف يتوقف حتى تنفذوا تعهدات.
0: كما ذكرت أستاذ عماد، بند لبنان كاد أن يفجر حتى هذه المفاوضات في يومها الأول. بالأمس تم الاتفاق على إنشاء آلية خاصة لمراقبة تنفيذ وقف الحرب في لبنان.
1: نعم.
0: أو إنشاء خلية فض النزاع، هكذا تمت تسميتها، تضم لبنان وإيران والولايات المتحدة وقطر. انطلاقا من هنا، هل تعتبر إيران بذلك أن البند الأول سلك طريقه نحو التنفيذ؟
1: نأمل أن يسلك طريقه، يعني لم يسلك لحد الآن، ولكن عمليا أستطيع أن أقول لك أن الموضوع بات على السكة إذا ما يقولون. عمليا ما تم في الاتفاق الأولي، ما تم التفاهم عليه، هو وقف الحرب في البداية وانسحاب تدريجي لإسرائيل من جنوب لبنان. الانسحاب التدريجي ممكن أن يأخذ مدة، ولكن يجب أن يحصل. في البداية كان الاتفاق فقط وقف إطلاق نار، ولكن الشيخ نعيم قاسم اتصل مع عرقشي وأكد له أن حزب الله لا يريد وقف لإطلاق النار دون انسحاب، لأن وقف الإطلاق النار بحد ذاته سوف يكرس الوجود الإسرائيلي في لبنان. يعني إسرائيل احتلت بعض النقاط، إذا تم وقف إطلاق النار المقاومة لن تستطيع أن تهاجم الإسرائيلي وتطرده وعمليا يكرس الوجود. لهذا تم زيادة هذا الموضوع على الاتفاق، أن وقف إطلاق النار والانسحاب.
0: ولكن أستاذ عماد، لافت أن هذه اللجنة تضم قطر، الولايات المتحدة، إيران، لبنان، ولكن يغيب الجانب الإسرائيلي. كيف تنظرون في طهران إلى عدم وجود إسرائيل في لجنة يتواجد فيها لبنان وهي غائبة عن ذلك؟
1: عبد الرحمن، الجانب الإسرائيلي موجود، ويتكوف وكوشنر هم إسرائيل،
0: ولكن اللجنة تضم إيران. نعم. ولبنان موجود فيها.
1: نعم، تضم إيران ولبنان، وعمليا الإسرائيلي موجود عبر كوشنر. في الواقع كوشنر هو المسؤول عن مندوب الولايات المتحدة في هذا الوفد، وعمليا الولايات المتحدة هي التي يعني تتولى المفاوضات مع إسرائيل، وإيران تتولى المفاوضات مع حزب الله. عمليا رسميا حزب الله أيضا غير موجود، إذا أردنا أن نقول رسميا هو غير موجود. عمليا هو موجود، عمليا إسرائيل موجودة عبر كوشنر، وكوشنر يقوم هو الابن الروحي لنتنياهو.
0: سنكمل هذا النقاش الشيق دائما معك أستاذ عماد أبشناس، ولكن قبل ذلك مشاهدينا، الجانبان القطري والباكستاني أوضحا في بيان مشترك أن الاجتماعات جرت في أجواء بناءة وإيجابية. تفاصيل مخرجات الاجتماع في التقرير التالي.
4: في أجواء وصفت بالإيجابية أعلنت قطر وباكستان اختتام اليوم الأول من قمة بحيرة لوسيرن، مؤكدتين إحراز تقدم مشجع تمثل في الاتفاق على إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية. واستنادا إلى مذكرة التفاهم اتفقت الأطراف على تأليف لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، على أن يرفع كبيرا المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة بالتوازي مع قيادتهما لمجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات. كما تقرر إنشاء مجموعة عمل للمتابعة وتسوية النزاعات بما يضمن التنفيذ الفعال لبنود مذكرة التفاهم إلى جانب النظر في المسائل الأخرى ذات الصلة. وفي السياق نفسه اتفقت اللجنة رفيعة المستوى على خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، بما يمهد للانطلاق الفوري في جولة جديدة من المحادثات الفنية. ووفقا للبيان الصادر، جرى إنشاء قناة اتصال بين الأطراف طوال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 5 من مذكرة التفاهم بهدف تجنب الحوادث وسوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. ولتعزيز جهود التهدئة اتفق طرفان كذلك على تأليف مجموعة عمل لتجنب التصعيد تضم الطرفين ولبنان وبرعاية الوسطاء بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان وفقا لما نصت عليه مذكرة تفاهم. ومن المقرر أن تتواصل المحادثات الفنية طوال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنشتوك لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة.
0: هنا قبل أن أسألك أستاذ عماد أبشناس عن دور الوسطاء، لأنه واضح حتى بحسب الإعلان الأمريكي بحسب الإعلان الإيراني هناك دور كبير يقوم به الوسطاء إن كان على المستوى الباكستاني أو القطري، ولكن أريد أن أتطرق إلى ما قاله إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية والناطق باسم الوفد المفاوض بأن تشكيل لجنة الإشراف الذي حصل هو أهم نتائج الاجتماع. لماذا اعتبر إسماعيل بقائي وهو موجود ضمن الوفد طبيعة الحال أنه كان تشكيل هذه اللجنة هو أهم نتائج الاجتماع؟
1: لأنه شوف أستاذ عبد الرحمن، على الرغم من أنه كما قلت لك الجانب الأمريكي يسعى إلى الوصول إلى معاهدة سلام مع إيران، وأنا أتصور إذا كان هناك جدية وحسن نية من قبل الجانب الأمريكي، الإيراني أيضا ليس لديه مشكلة في هذا السياق لكي يصل إلى معاهدة سلام، يعني الإيراني لا يريد الحرب يريد السلام، ولكن هناك أطراف يعني على رأسهم إسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الذين يسعون إلى عرقلة هذه المفاوضات وعدم الوصول إلى سلام بين إيران.
0: هذه قناعة إيرانية؟
1: ليس فقط إيرانية، أمريكية أيضا، يعني حتى الجانب الأمريكي كان يعني كان متفقا، خلينا نكون أكثر صراحة، متفقا أن يتم التوقيع على الاتفاق يوم الجمعة. الجانب الأمريكي اتصل مع الإيراني وقال له لنوقع الاتفاق يوم الأربعاء لكي نقطع الطريق أمام الذين يريدون نسب الاتفاق،
0: وهذه يجب أن نتوقف عندها قليلا أستاذ عماد.
1: وهذه كانت عمليا نوعا ما هو لم يذكر إسرائيل،
0: توقيع الاتفاق لم يحصل الجمعة،
1: حصل يوم الأربعاء.
0: حصل الأربعاء
1: الاتفاق
0: كان الأمريكيون هكذا أبلغوا الإيرانيين،
1: نعم
0: تعالوا نوقع لنقطع الطريق على من يريد أن ينسف هذا الاتفاق.
1: نعم نعم،
0: هذه معلومة منك.
1: نعم نعم، هذه ولهذا السبب تم التوقيع على الاتفاق يوم الأربعاء بدل يوم الجمعة. وعمليا هذه ليست أول مرة إسرائيل تحاول نسف الاتفاق، يعني نحن كان مرتين على الأقل خلال فترة ترامب وثلاثة مرات خلال فترة بايدن نحن وصلنا على عتبة التوقيع على اتفاق، وقبل 24 ساعة أو 48 ساعة الإسرائيليين عبر اغتيالات عبر القيام بأعمال إرهابية، مهاجمة السفارة الإيرانية في دمشق، اغتيال الشهيد سيد حسن نصر الله، اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران، كل هذه حصلت قام بها الإسرائيلي لنصف حتى الهجوم قبل حرب 12 يوم. نحن يعني هذا الجميع باتوا يعلمون، كان متفقا أن يتم التوقيع على اتفاق يوم الأحد، يوم الجمعة هجم الإسرائيلي على إيران لينصف الاتفاق، وهذا كان محتملا أن يقوموا به لنصف الاتفاق بين إيران

0: النقطة التي لها علاقة بفلسطين، ولكن بما أنه ذكرنا جنوب لبنان وبالأمس البند الأول الذي نوقش في هذه المفاوضات كان وقف الحرب على لبنان، زميلنا جمال الغربي ينضم إلينا من جنوب لبنان لنعرف منه كيف تبدو الأجواء إذا الحرب ما زالت متوقفة منذ أيام حتى اليوم، ماذا عن الخطوات الإسرائيلية التي تحصل، وأيضا بما أنه ذكرنا إسرائيل وأنها الخاسر الأكبر وتحاول قطع الطريق عن هذا الاتفاق، انضم إلينا زميل ناصر اللحام أيضا معنا من بيت لحم محل ميدين لشؤون الفلسطينية والإقليمية، ولكن البداية من جنوب لبنان مع زميلنا جمال الغربي لنعرف منك جمال كيف يبدو الواقع في جنوب لبنان في ظل عودة كثيفة للأهالي على ما يبدو إلى قرى الجنوب، وهل ما زال يمكن القول أن وقف إطلاق النار ما زال ساريا فعليا على الأرض؟
1: عبد الرحمن، يعني كما ذكرت وقف إطلاق النار ما زال ساريا حتى الآن، خرقه هذا الوقف عددا من عمليات إلقاء القنابل الصوتية في النبطية الفوق وكفرة بنيت، إضافة إلى إطلاق نار في الهواء في بلدة حدافة، فضلا عن التحليق المستمر للطائرات المسيرة في أجواء الجنوب اللبناني كما هو الحال الآن في مدينة النبطية. لكن يعني سنتحدث لاحقا عن موضوع عودة الأهالي، على الرغم من أن ليس هناك أي دعوات رسمية إلا أن العديد من البلدات والقرى شهدت عودة للأهالي بشكل مكثف، منهم من ذهب ليطمئن إلى منزله ومنهم من ذهب كتسجيل موقفه بأنه متمسك بأرضه. ولكن اسمح لي يعني أن نسلط الضوء على واحدة من أبشع أنواع الحقد الإسرائيلي. نحن متواجدون في جبانة مدينة النبطية وتحديدا في روضة الصالحين، هذه الروضة التي تعرضت خلال العدوان إلى غارتين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني لم يسأل عن حرمة الموت، استهدف الأموات، استهدف الشهداء، هو مشهد يتحدث عن نفسه. عبد الرحمن، هذا هنا يعني نحن نقف على ما كان يعرف هنا في روضة الصالحين، هذه الحفرة عند مدخل هذه الروضة في المكان الذي يتم تقبل فيها التعازي أو استقبال يعني الجثامين، تم استهدافه بهذا الصاروخ. هذه الحفرة أحدثها أحد الصواريخ التي استهدفت يعني روضة الصالحين. من الواضح يعني ليس بحاجة إلى أن نقول ما نقوله دائما بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم بأنه يستهدف يعني أماكن أو منصات صواريخ، ولكن من طبيعة المكان هذا ما تم استهدافه. هذه هي شواهد القبور، شواهد الشهداء التي تضررت وتدمرت بفعل يعني هذا العدوان. تناثرت هذه الشواهد وتحول أجزاء منها كما تشاهدون إلى أجزاء من الركام. هذه الشواهد لن تغيب عن بال، يعني هذه الشواهد شواهد الاعتداءات الإسرائيلية لن تغيب عن بال المواطنين، لن تغيب عن بال الشرفاء، ليس لا ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا، عن حجم الإجرام الإسرائيلي، حجم الإجرام الإسرائيلي الذي طال البشر والحجر والأموات في جبانة النبطية ليست وحيدة. قبل يوم من وقف إطلاق النار أو في نفس اليوم الذي حصل فيه وقف إطلاق النار، استهدف جبانة يعني بلدة قناريط في قضاء صيدا العديد من جبانات البلدات، حتى المساجد لم تسلم، حتى الحسينيات، يعني كل شيء، حتى الشجر يعني يعني يعني من خلال الجولات التي قمنا بها وسنعرض لاحقا يعني بعض التقارير حول الإجرام الصهيوني، شيء يعني مشهد يقشعر له الأبدان من شدة يعني الإجرام الصهيوني في استهداف كل شيء. حاول الانتقام تحديدا من مدينة النبطية عبد الرحمن بعد فشله من الوصول إلى تلة أو مرتفع علي الطاهر، وهذه النقطة مهمة. نعم. نجدد ونؤكد بأن كل ما روجه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه وصل إلى هذا المرتفع هو كلام عار عن الصحة. حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التعويض عن ذلك من خلال ارتكاب المجازر والاستهداف، علما بأن مدينة النبطية في الأيام الأخيرة شهدت وتيرة مرتفعة من الغارات. عبد الرحمن.
0: Mm. شكرا جزيلا لك زميلنا جمال غربي مراسل ميادين من جنوب لبنان. وننتقل للزميل ناصر اللحام مشاهدينا. وسائل الإعلام الإسرائيلية ناصر تقول إيران حققت انتصارا سياسيا في المفاوضات. إسرائيل فقدت جزءا كبيرا من قدرتها على التأثير في مسار الأحداث. هناك انتقادات أيضا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. لماذا يعتبرون

0: تحقق انتصار سياسي لإيران، وما الذي يعنيه أن تفقد إسرائيل جزءا كبيرا من قدرتها على التأثير في مسار الأحداث؟
1: تحياتي عبد الرحمن. أكبر خسارة هي تدهور العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تدهور العلاقة بين رئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، لدرجة أنه القناة 12 قالت بأنه ترامب وصف نتنياهو بأنه واهب، هذا في الغرف المغلقة. وكذلك يعتقدون بأنه العلاقة لا تزال تتدهور وسوف تتدهور أكثر وأكثر. فيما يتعلق بالمفاوضات ومكوث الوفد الإيراني 18 ساعة في سويسرا، هذا كان مؤثر بشكل مباشر على عناوين الصحافة العبرية وعلى السلوك الإسرائيلي. في أول خطوة تعتبر هزيمة لنتنياهو في داخل بيته، هو كان اقترح بأنه لا داعي للانتخابات الداخلية للليكود على أبواب الانتخابات العامة في إسرائيل، وإنما هو سوف يعين أعضاء الكنيسة. ثارت ثائرة الليكوديين، وكان هناك غضب شديد جدا. قبل نحو ساعة تراجع نتنياهو عن قراره وقال حسنا تكون هناك انتخابات داخلية. هذه أولى خطوات تراجع مكانة نتنياهو الذي كان يسيطر سيطرة كاملة على كتلة اليمين كلها ويحدد من هو وزير ومن هو غير وزير. الآن لا يستطيع أن يفرض رأيه على حزب الليكود نفسه. بعض المواقع قالت بأنه إذا ما استمرت تدهور العلاقة بين أمريكا وإسرائيل بين نتنياهو وبين ترامب يمكن للليكود أن ينهار ويتحطم. بل كتب في بعض المواقع إذا غضب ترامب أكثر من نتنياهو وانتقد وزراء الليكود ترامب سوف يمحو الليكود عن وجه الأرض، أي يختفي حزب الليكود إلى هذه

0: كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سيرة تقلب الليل والنهار. وجد العلماء في بداية العام 2007 أثناء مراقبتهم لدماغ الإنسان وهو نائم، فقد كان الاعتقاد في السابق أن الإنسان عندما ينام يتوقف الدماغ عن العمل، ولكن تبين فيما بعد وذلك باستخدام أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي المسح الوظيفي للدماغ أن الدماغ لا يتوقف عن العمل. من الحقائق الكثيرة التي تحدث عنها القرآن حقيقة الليل والنهار، فالليل آية من آيات الله، جعل الله تبارك وتعالى فيها النوم آية أيضا، وهذا ما تؤكده الآية الكريمة لقوم يسمعون.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مواقف كثيرة تدل على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين. وتخيلوا معي هذا المشهد الآخر: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم ويحمل الحسين رضي الله عنه على عاتقه، والنبي يبتسم، والحسين من مثله على عاتق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولعاب الحسين عليه السلام ذلك اللعاب الطاهر يتساقط على من؟ على هذا الجسد الشريف، جسد المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي فرح يبتسم أن الحسين على عاتقه، فما أحلى هذا المنظر وما أحلى هذا المشهد. ومشهد آخر أيضا: الحسين رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول في حجره، ولم يغضب رسول الله أبدا، بل رضي بهذا الأمر. حسين في حجر النبي يبول والنبي لا يغضب، إنه الحب المزروع في قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لريحانته سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

هي الصفة البارزة في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. واسمعوا ماذا يقول عبد الله بن شداد فيما يرويه عن أبيه رضي الله عنه في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة حتى في حال الصلاة. يقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الصلوات، فأطال في إحدى السجدات، يقول: فرفعت رأسي فنظرت إليه فإذا الحسن أو الحسين قد اعتلى ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فرجعت في سجودي، ثم بعد ذلك لما انقضت الصلاة سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: يا رسول الله، قد أطلت ذلك السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أيها الإخوة، انظروا إلى ذلك الرحمة، إلى صفة الرحمة في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة المصطفى بريحانة المصطفى رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا فليكن الآباء ولتكن الأمهات، نتعلم صفة الرحمة من تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما.

النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الكثير في فضل آل بيته، وتذكر الأحاديث عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ومنه الحديث المشهور أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهكذا ينقل أصحابه رضي الله عنهم فضائل آل البيت وعلى أو منهم الحسن والحسين، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة راوي الأحاديث رضي الله عنه الذي روى الكثير في فضائل أهل البيت ومنهم الحسن والحسين. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبهما، أي من أحب الحسن والحسين، فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، أي من أحب الحسن والحسين فقد أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من تكلم عليهما بسوء أو أبغضهما فكأنه تكلم في رسول الله. وألف الأئمة وعلماء الأمة كتبا وفصولا في فضائل آل بيت رسول الله، حتى قال الشافعي فيهم أبياتا وشعرا، منه قوله: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليه

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجو لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
5: في ظلال السيرة.
6: لن تتزوجي محمدا. خويلد شيخ يحب الخمر، أما ابنته فتحب محمدا عليه السلام. خديجة تهيم بهذا الفتى العشريني الذي تحلم به فتيات قريش. لا أصنام، لا خمر ولا خنا، لا ميسر ولا قمار، رجولة وجمال وذكاء وأمانة. كيف السبيل إلى هذا القمر الذي يسير على الأرض؟ كيف السبيل يا ابنة خويلد وأنت أكبر منه سنا؟ كيف السبيل ووالدك يرفض تزويجه رغم كل صفاته؟ كانت خديجة في منافسة مع جميلات قريش، وهي تدرك حجم المنافسة، لكنها تدرك أن محمدا يفوق سنه عقلا وتفكيرا، وأن المرأة بالنسبة له ليست مجرد وجه فاتن أو جسد مثير، بل هي روح وعقل، هي إنسان حافل بالمشاعر قبل ذلك، وأن الزواج مشاركة وتنازل ورسالة. اقتحم هذا البدر قلبها، فهي هالكة إن تركت هذا البدر يتوارى عن سمائها. أي عالم مظلم سيحتويها دون محمد؟ فاتحت محمدا بالأمر فوافق. بقيت مشكلة الشيخ، لا بأس، فلقد أعدت خديجة خطة محكمة بالحب. أعدت أقداح الخمر لوالدها، فاستسلم الشيخ للشراب حتى بدأ الشراب يلعب برأسه، فألبسته ملابس أنيقة، ثم أخبرته بأن محمدا يخطبها، فوافق على الفور، وبدأت الدفوف تبهج عرس محمد وخديجة، وتواصل الحفل حتى أفاق الشيخ من سكرته، فرأى أناقته وسط أجواء الاحتفال والتبريكات والتهاني. ما الذي يحدث؟ نادى خديجة

0: أني هذا؟
1: قالت زوجتني محمد بن عبد الله. فانتفض وقال أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. عندها أمطرته بسيل من العتاب، وذكرته قريش، وذكرته بسمعته بين قومه، فقالت أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ فلم تزل تهمس به وتعاتبه حتى لان ورضي. عندها لم تتسع الأرض لفرحها. غدت أسعد امرأة في الكون، يتبختر قلبها بين مواكب الغيرة وغبطة الفتيات، فقد نالت أعظم الرجال بين قومها وأرقهم وألطفهم عندها. يخيط ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويخدم أهله، تغمره بدلالها وتواسيه بمالها، فيرزقهم الله أربع زهرات، هن زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة، يلاعبهن ويلاعبنه، يتراكضن نحو أحضانه وقبلاته ودلاله، يتنافسن على ركوب ظهره والتعطر بثيابه، يتسابقن لاستقباله وحمل ما بين يديه ورؤية ما أحضر لهن، كأني بهن وإحداهن تغسل ثوبه، والثانية تسرح شعره، والثالثة تعبث بلحيته، وفاطم الصغيرة تلثغ وتتقلب في حجره، ويقص عليهن حكايات أسفاره أو حكايات طفولته مع آمنة الحبيبة أو بين مرابع حليمة، أو يعلمهن التوحيد، كأني بخديجة تنظر إليهم من بعيد وتبتسم وقلبها يقول يا إلهي ما أجمله وأجملهن، ما أجمله وأجملهن. لكن أمرا كان يحزنه خارج هذا البيت المزين بالسعادة في ظلال السيرة.
2: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مع الجزء الرابع من كل الحكاية مع الأستاذ المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. نتحدث في هذا الجزء عن تجربة الاعتقال خلال سنوات الخمسينيات. أهلا ومرحبا بك. في الحلقة الماضية توقفنا عند تلك الأشهر الثلاثة من الاعتقال في عام 1954، وقد تكررت هذه المسألة مجددا. أمتى كان الاعتقال الثاني؟
2: الاعتقال الثاني حقيقة بعد الانتخابات اللي صارت في 1954.
1: نعم.
2: وكما قلت لك يعني قوبلت ببطء شديد، كان في ذلك الوقت ما زال جلوب باشا هو الذي يشرف مع باتريك على الأمن، وصار في قتل يعني في عمان وفي كل مكان وشهداء. يعني حدث في الأردن نوع من الخوف من السلطة، وما يمكن أن نسميه بالمصطلح القديم جذر، يعني صار في نوع من الجذر في العمل السياسي.
1: تراجعت الحركة السياسية تحت وطن
2: في 55، ما عادت موفي معنى أنه الكل خايف والكل إلى آخره. أخذ الحزب قرار من المكتب السياسي يعني بقيادة فهم السلفيتي أن نكسر جدار الخوف ونقوم بمظاهرات فيها عنف مع الجيش مع الشرطة، ونفرض مظاهرات ونقوم بعملية يعني مواجهة. وكانت المناسبة انه جاء الامريكان او الامريكيون بمشروع جونستون في ذلك الوقت للتوطين، المشروع مائي لتوطين اللاجئين الى اخره. الحزب في ذلك الوقت لعب دور كبير في محاربة هذا المشروع، مشروع جونستون ضد توطين اللاجئين.
1: حتى في غزة نعم كان هناك تحرك كبير للشيوعيين والاحزاب الاخرى.
2: طيب كيف بدنا نتحرك؟ فأخذ قرار أن نقوم بمظاهرة كبار، واحدة في عمان واحدة في القدس، وحتى يستطيع الحزب أن يقوم بمظاهرة كان عليه أن يحشد من كل المناطق في عمان مش من منطقة واحدة. يعني ما كان عنده في عمان قدرة أنه يحشد مثلا مظاهرة يصير فيها 400 واحد 500 واحد، مش نطمح في الألاف بذلك الوقت. لا الحقيقة الأربعمية كانوا فعالين ونشطين ويشتغلوا قد ألف.
1: تحكي عن كتلة منظمة؟
2: كتلة منظمة بس نشطة يعني. كان بالنسبة للنشاط شيء استثنائي. يعني حتى يقال من القصص اللي تحكي عن النشاط أنه في روسيا القيصرية الأمن راح يعتقل شخص تبين أنه مخبر بيشتغل مع الأمن ولكن لا يعرف أنه بيشتغل مع المخابرات. فلما مسكوه كيف تعتقل وكيف إلى آخره، قال لهم هذا نشيط كثير، معناته هذا بلشفي. يعني كان النشاط
1: سمة للشيوعيين، النشاط
2: علامة من علامات الشخصية يعني الشيوعيين. المهم قررنا في هذا المظاهرة في هذه المظاهرات أن يصير مظاهرات محلية، ونأخذ معنا أكياس فيها في الخارج بندورة، وبعدين في ملح وبهار يعني نرمي في وجه الشرطة، نرمي يعني بطاطا، ايش يعني ممكن تحمل انت، بس يصير في اشتباك والناس يشوفونا
1: مشتبكين
2: مع الشرطة مش خايفين منهم، ويعني عركة ولو طيارة بس لازم نعملها. فهذه صارت المظاهرات في عمان. انا وقتها يعني حشدت الناس معنا في القدس واخذتهم، رحت معهم ولكن لم اشارك في المظاهرة. الغريب انه ما كان عندنا امكانية نعمل المظاهرة الا يوم جمعة وننتظر الناس يطلعوا من المسجد. عرفت كيف تصور؟ وكان في القدس نفس الشيء، ننتظر الناس يطلعوا من المسجد الاقصى.
1: تبحثوا عن مجموعة من الناس، يكون الناس مجمعين
2: مع المظاهرة وإشي. ففي ذلك الوقت انعملت المظاهرة في عمان وكانت ناجحة وصار فيها ضرب وإلى آخره.
1: ليش لما شاركتش أنت؟
2: لأنه أنا لازم أقود المظاهرة,
1: في
2: الأسبوع القادم اللي وراه في القدس.
1: نعم.
2: كان مطلوب مني أقود المظاهرة في.
1: فأنت أوصلت الناس لعمان ورجعت للقدس.
2: ورجعت بنفس اللحظة يعني, وصلتهم لمنطقة المسجد تاع الملك عبد الله اللي في وسط المدينة, ورجعت أنا بالباص على القدس. كنا نستعمل سيارات في الباصات. وحضرنا لموضوع القدس. القدس كانت عبارة عن يعني تظاهرة بدنا نحشد الهام من منطقة الضفة الغربية, مش من كل المناطق يعني, مظاهرة أصغر شوي. المظاهرة الثانية هي تاعت الأسبوع, هي اللي كانت مهمة بالنسبة لتجربتي. استعدينا وبالفعل انتظرنا الناس في باب السنسلي عبين ما هم يطلعوا من المسجد, بس يبدو يطلعوا هذا. وباب السنسلي مهيئة تكون مظاهرة لأنه شوارع ضيقة والناس كلها بدها تمر منها. فبس مرة
1: بشكل دقيق
2: دخلنا في قلبها, دخلنا رفعنا اليافطات, شايف كيف, على المطالب بإسقاط المعاهدة الأردنية ضد مشروع جونستون وإلى آخره, ومشينا وبدأنا نهتف. جاءت الشرطة بعد ما قطعنا كل باب السنسلي, يعني اخذنا مسافتنا. اجوا يحاولوا يضربونا, كان بس ايش, جاءوا سريع يعني, ابو 9 اشخاص 10 اشخاص. احنا هجمناهم, لم يستطيعوا انه يوقفونا. اعتقلوا يمكن 3-4 اشخاص ودخلوا فيهم على المقاهي ولا الدكاكين, واحنا بقينا ماشيين واليافطة ماشية. استمرت المسيرة لمنتهاها, لا مخها زعترة في باب العمود.
1: صاروا الناس ينضموا لكم يعني على
2: ما كان ينضم لنا, بالعكس الناس ينفضوا عنا, خايف الناس. بس لا. ماشيين الناس بالنهاية, ماشيين بين جماهير يعني, لو واحد بده يطلع ما يقزقها كلها.
1: لا.
2: فمظاهرة في إلها تأييد. لما وصلنا باب العمود في أنا خطبت فيهم, قلت لهم هذه إلى هنا تنتهي المظاهرة وإشي, ويعطيكم العافية. وانفضوا. طب أنا ما اعتقلوني, طب أنا مهيئ حالة للاعتقال وعملها مشان أعتقل. فالشباب الحاملين اليافطة جاءوني قالوا وين نروح فيها هذه اليافطة, بدهم يروحوا. قلت لهم أعطونيها. فأخذت اليافطة لفيتها ومسكتها بإيدي فيها الجهتين, هنا نرميها مش رح نرميها على الأرض.
1: نعم.
2: وطلعت من باب العمود. ما بعرف كان تعرف هذا باب العمود, منطقة رئيسية
1: للأسف يعني في الصور, لكن
2: طلعت من باب العمود على المنطقة. ولا جاي ترك جيش, ترك شرطة ومدير الأمن العام تاع المنطقة جالس أمام وجايين نرفزي ولا أنا قدامهم. وقفوا وقالوا هيو, هلا كل القصة أنه فلان العامل البلاوي. نزل قائد المنطقة اسمه كان محمد كريشان, قال لي أنت مغلبنا, أنت يا مش عارف مخرب يا كذا, ومسك معه عصاي بده يضربني. وأنا بيد اليافطة وأجي بها اليافطة وخبطه فيها لما قدام الناس هاي في باب العمود. قال لهم اذبحوا, نزلوا علي ترك كلهم عصي جايين يفرقوا مظاهرة. بدي خبطت فيه يمكن 20 واحد يعني, صار يضربوا في بعضهم قد ما هم, ما فيش غيري. حطوني حملوني وكبوني بهالترك واخذوني الى منطقة بسموها منطقة الشرطة, مركز المنطقة. هلا في مركز المنطقة الناس كلها صارت تتحدث عن
1: المشهد.
2: المشهد رهيب,
1: انه شخص واحد يتعرض لضرب من 20 شخص
2: وتعرض ومظاهرات, وصارت مظاهرة صارت لضج كبير, وكتبت عنا صحف والى اخره. وهلا المشكلة انا بالنسبة لي انه تعرضت لمدير الامن العام وخبطته, يعني مش انه هذا يمكن نزلت طقيته. وبعدين صار مبالغة في الضرب, وهل انجنوا امي, صار معنا نزيف لما خبروها انه, لانه رأسا والدي طلب من الدكتور يفحصني لما حطوني بالسجن. فكان دكتور العائلة هو يجي, صديقنا الدكتور نزهة اسمه. فبعد ما فحصني فبتسأله شو ماله كيف ايش وضعه, الله يعطيك عمره يعطيك البقية بحياتك، بمزح وتقيل دم هو. فصار معه نزيف
1: وقع، تخيلت انه المزحة جدة،
2: فكرت مزحة جد معلش انه بتقل دمه. انا ما كان مالي شيء عمليا الا عيني صار فيها شرطة حمراء دم شديد، قعدت ممكن 40 يوم بس مضروب براسي ومضروب جسم، بتحمل جسم الانسان بتحمل اكثر من شجره، يعني تصور شجره بتضربها في البلطه ما بتصور قديش بتحمل جسم الانسان. وكان حقيقه جسمي قوي، وكنت عامل رياضه بسموها البادي بيلدينج، هاي مش عارف شو، يعني كنت عندي وضع بتصدقني ما شعرت كل المشكله، حتى الضرب هذا العشوائي ما بيشعر فيه الانسان، يعني زي الطش عمليا. ولكن ابوي اخذ من الدكتور تقرير انه عيني ومش عارف ايش اسبوعين وكذا، بده بتصير محاكم بتصير مشاكل فيها، سجنونا. ورحت لقيت بالسجن الشباب اللي اعتقلوهم في اول مظاهره او شيء، ورفعوا علي قضيه برضه، ما ودوني على الجفر لانه بدهم يرفع علي قضيه، فرفعوا علي قضيه جزائيه
1: تعدي على موظف رسمي،
2: تعدي من 3 سنين ل7 سنين هي حكمها على ان ماتت يعني، واساءه للجيش وللهذا وهيبه التاج والى اخره. فالمهم بدات المحاكمه، وانا بالنسبه الي كانت المحاكمه مناسبه للخطابي، اتفلت من اوقف امام المحكمه وانزل في النظام وفي الهذا الى اخره وكذا، يعني فصاروا يتجنبوا صاروا ياجلوا في القضيه. فانحبست في ذلك الوقت حوالي 55 يوم 56 يوم، وطلعت بالكفاله شهرين يعني. هذه شهرين طلعت بالكفاله
1: وسقطت قضيه
2: الضرب. متى سقطت؟ ب 56، بعد بست اشهر. فأجوا نادوني على المحكمة بقول لي القاضي بتعترف بالذنب، خلينا نعتبر ال 55 الشهرين اللي مضيتهم هذا أحكمك. قلت له لا، قلت له أنا اللي الحق عليكم، وأنتوا ضربتوني وأنتوا عملتوا سويتوا وأنتوا اضطهدتونا، ولكن على أساس أنت بدك تحاكمني؟ أنا هتفت يسقط تسقط المعادلة الأردنية الهاشمية أو الأردنية البريطانية وهي سقطة، ألغاها الملك. والشعار رفعنا أنه يسقط مشروع جونسون، مشروع جونسون أيضا سقط، إيش بدك تحكمني؟ وهذا الاعتداء هو اللي بدأ فيه الاعتداء، بحق له يضربني؟ إذا بتقول أنه بحق له يضربني تفضل قول. قلت له هاي طوشي، واحد أجي يضربني ضربته هذه ما. قال لي طب روح، وأسقط القضية هو يعني.
1: ما بين اعتقالين ماذا كنت تفعل؟
2: كله بالحزب، شغل في الحزب،
1: عمل في الحزب
2: طبعا،
1: يعني كنت شبه متفرغ للعمل الحزبي،
2: ما كنتش أعمل شيء آخر.
1: وقفت طبعا التدريس في الطور، توقف من
2: الانتقال الاول، لا 5 اشهر وانتهت اللعبه لانه عودوا جندوا ناس.
1: كرست نفسك للعمل الحزبي والسياسي؟
2: بس العمل الحزبي والسياسي، وبدات يعني اشتغل يعني بشكل جدي اكثر من السابق. يعني احنا في قصص بدي احكي لك اياها، يعني مثلا قصه توزيع النشرات بالليل كانت هذه اخطر قضيه. انك انت تنظم وتوصل النشرات، والنشرات تتوزع على البيوت وعلى الحارات، وعلى خاصة بلد مثل القدس القديمة والهذا، يعني ترش هاي ترشمة. فكانت هذه معركة بيننا وبين الشرطة، يعني مش مسألة بس
1: معركة تخفي ومهارات واستخدام تمويه
2: لا، وإذا إذا إذا ألقي القبض عليك ماسك من النشرات هذه باسم الحزب أكثر من 3 نشرات تحكم 15 سنة، تحبس 15 سنة، مش لعبة يعني. أنت كنت لما تحمل نشرات يعني 15 سنة وما فيش مزح، وكان تصدر أحكام للي بوقع تصدر أحكام.
1: والمناخ السياسي في ذلك الوقت يفور، حادثة الثورة في مصر، حلف بغداد في 55.
2: هلا هون بدأت المشكلة، أنه بعد 55 بعد الأسلحة التشيكية ارتفعت موجتنا اعتبار التشيك هدول
1: السوفيات. وكان التصدي لحلف بغداد أساسي في حركتكم
2: طبعا
1: في
2: ذلك حلف الوقت. بغداد وقتها، ما احنا هلا له قصة تانية، حلف بغداد ومظاهرات كبيرة. اللي صار في مظاهرات حلف بغداد ما صار في تاريخ الأردن ولا في تاريخ البلاد العربية. نعم.
1: تكرر اعتقالك من جديد
2: يوميا؟ كنت أنا مثلا أقوم الصباح، أخذ مثلا شو اللي يصير، أقوم الصباح أقرأ الجريدة، إذا في مثلا زيارة وزير خارجية تركيا إلى الأردن رأسا أروح بهذاك اليوم بس أكتب هالعريضة. وفي حوالي 60-70 زلمة لأن أصدقاء معهم تجار في باب السنسلي وباب خان الزيت، أمر عليهم أوقعهم على عريضة استنكار لمجيئه إلى آخره، وقعوا الجماعة. ثم أخذ وفد وروح على الجرائد، كانت مركز الجرائد الأساسية بالقدس، فلسطين والدفاع كان اسمها اللي صار الدستور وصارت الرأي، كان واحدة اسمها فلسطين واحدة اسمها الدفاع. فإحنا نروح أخذهم وأقعد أضغط عليهم أنه يطلعوا خبر تاني يوم في الجريدة أنه مجموعة من
1: تجار القدس تحتجوا
2: وكذا، احتجوا على مجيء بيار الخياني اللي مش عارف حلف بغداد وإلى آخره. هذا كان يوميا، كل ما تصير هذه يأخذوني يوم يومين ثلاثة على السجن.
1: لكن الاعتقال الأكبر أو الفترة الأكبر بدأت سنة 57،
2: بس هي كبيرة هاي يعني. هذا أنا بقول لك يمكن أنا مضي سنتين بهالقصة، يعني كل يومين ثلاثة أروح مضي كل يوم. يعني تعرف مثلا كان نهاري مش أبدأ في قراءة الجريدة، بدي أجي أطلع من البيت ألبس البنطلون فوق البيجامة،
1: متحضر أنه أي لحظة ممكن تعتقل.
2: كان نادرا ما أروحش على السجن، نادرا. هذاك اليوم لازم باتلي ليه أعود أطلع تاني يوم، يعني هذه ما في.
1: حاول الوالد في ذلك الوقت يعني أن يثنيك أن ينصحك؟
2: لا خلاص بدأ يئس هو، قال لي خليك خلاص، ما في لا جامعة ولا دراسة ولا إشي ولا هذا.
1: هذا الشيء فرق نوع من الإحساس بخيبة أمل عنده مثلا، كان يتمنى أن تتكون.
2: أنا الحقيقة للصدق هلا بفكر فيها أكثر من السابق، أنا عذبت أهلي، عذبت والدي وعذبت والدتي بشكل فظيع. يعني الحقيقة تصور شاب طالع ما يسمعوا إلا بالسجن، يسمعوا إلا مضروب، يسمعوا إلا.
1: وكان هو مضطر طبعا يروح يقدم عرائض
2: ويحاول يطلعك. بدهم يتحملوا، لا بيقدروا ينكروني ولا بيقدروا يديروا ظهرهم، ومن ناحية بيحبوني كثير، ومن ناحية زلمة أخلاقه في البيت كويس، يعني ما في مآخذ. يعني أنا للصدق والدتي يعني بشكل خاص والدتي عذبتها تعذيب شديد، ويمكن ما زاد عليهم من كل اللي عملته أنا إلا استشهاد أخوي أبو خالد. نعم. يعني بال76 يعني أبوي ما صمد أكثر من سنة بعدها،
1: واعتبر كأنك أنت كنت.
2: لا لا مش اعتبرني، لأنه هو كان مسؤولي مسؤول. نعم. قائد هو. نعم. كان له دور، وكان حتى وأنا بالسجن له نشاط سياسي. نعم. وله تاريخ يعني زي هذا التاريخ.
1: نعم.
2: وكان يساري وطلع يعني، بس ما كان شيوعي.
1: نعم.
2: ووقت أنا بذكر لما طلعت من السجن كان بده يناقشني بقصة الشيوعية وغير الشيوعية، كان قريب من تيار الياس مرقص.
1: نعم. سوف تكون لنا وقفة يعني في سيادة السياق مع الشهيد أبو خالد جورج.
2: هذه القضية يعني هي اللي كانت قاسية كتير، أقوى من السجن. هلا في السجن كانوا خلقين علي وشي، ولكن كانوا مطمئنين إنه عايش على الأقل،
1: موجود
2: وحي وما فيش عليه مشكلة، وخصوصا بدأوا يتعودوا إنه ممكن يدخل على السجن ويطلع شغلة عادية. ولكن أنا الحقيقة يعني بمنطق الشيوعيين انه ما كنت اسال على اهلي ولا على عذاباتهم، لانه الشيوعي كان يقول لك هذا الوطن مش وطننا لوحدنا، وطن كل الناس، وخليهم يتعذبوا زي ما نتعذب، وما يعني ما بالضروره يصير في شيء اسمه تعذيب ضمير.
1: طب قبل ما ادخل على اعتقال 57، يعني انت من اسره.
2: لا في اعتقال 56 كبير، 6 اشهر هذا بان.
1: عفوا، بس يعني انت من اسره مرفهه مرتاحه ماديا، ذكرت لي في الحلقات السابقه انك لم تعرف تلك المعاناه يعني القاسيه ربما التي يعانيها العمال، يعانيها الناس الصغار الكسبه كما كنتم تسمونهم، او يعني انت لم تعش هذه المعاناه. بمعنى ما الذي دفع يعني ربى عندك كل هذه الصلابه وهذا الاندفاع في مثل هذا العمل، مع انه كان بامكانك تكون يعني عايش مرتاح بتكمل محاماة وبتأخذ المكتب اللي أصلا مؤسس للعائلة وتكمل حياتك؟
2: لا، وأنا الحقيقة ما في شك أنا أهلي أمنوا لي حياة مرفهة، مش بس حياة لم تعش حياة العمال والحياة. أنا لا أعرف الفاقة ولم أعرف يعني كل عمري معي فلوس.
1: ما هذا السؤال
2: حتى
1: يعني
2: بالسجن ما كان عندي فلوس، يعني كنت مرتاح ومرفه.
1: شو اللي أخذك على هذا الشكل من العمل اللي هو يمكن يكون الناس اللي عندهم إحساس بالقهر المادي بالمعنى
2: لا
1: أكثر حافزية عندهم للتحرك لمقاومة مثلا الظلم الاجتماعي أو ما إلى هنالك؟
2: لا، الدافع الحقيقة أنا الدافع إلي نحن أبناء النكبة، الهجرة، قضية فلسطين، قضية السيطرة الاستعمارية. كان في ذلك الوقت الموج القومي والوطني واليساري عالي، يعني أنا ما كنت شاذ في هذا القضية. يعني في كثير ناس مثلي
1: أبناء عائلات توصف بين قوسين بطبقة برجوازية أو من هنالك،
2: حتى في ناس أنا بذكر لما كنا في الجفر في 56 لما سقط حلف بغداد مثلا. وإحنا في الجفر جابوا لنا، جاءوا بكبار موظفين في الأردن مثل حمد الفرحان رحمة الله عليه، مثل الدكتور أمين شقير، عزيز شحادي، جاءوا لأول مرة نرى في السجن الروبات، هاي الأطلس اللي
1: خبل شامبر
2: اللي بلبسوها فوق البيجامة اللي بلبسوها. لا هدول لسه مثلا كتير يعني هم صحيح أنا كنت مرفه بس ما كنت ناعم يعني ما كنت بالمعنى مش مربى تربية انه اوعى من هيك وخاف من هيك والى اخره. ابقى يعني والدي شجاع، والدتي كان عندها شجاعة ادبية خطيرة يعني بالمواجهة. يعني بفترات والدتي مسكت واحد من الشرطة الضباط، مسكت نجمتين الحلة مسكتهم بايدها، مسكتها من هون مدى، قالت له هذه مش دايمت لك اعرف هيك، وصرخت فيه وبتشوف ايش بصير فيكم. يعني يعني احنا الجرأة الأدبية كانت عالية. نعم. يعني
1: طيب نأتي لاعتقال 56.
2: هلا احنا في اعتقالات 56 كانت نتيجة حلف بغداد.
1: جاء موقفكم من حلف بغداد.
2: كل كان جاء في ذلك الوقت قائد قوات البريطانية في منطقة آسيا اسمه تمبلر إذا ما زلت أذكر، وجاء على الأردن لمدة 3 أيام، سقطت الوزارة، تشكلت وزارة جديدة، وكان مدهش فيها أنه جاء هزاع المجالي عين رئيس وزراء وهو كان محسوب على الجناح اليساري في الحزب الوطني. كان فيه الحزب الوطني الديمقراطي أو الحزب الوطني. نعم. وفجأة وإذا هو من اللي بيشتغلوا مع الإنجليز يعني عريق يعني، وأنه كان هو واقف.
1: فهذا مفاجئ بالنسبة لكم لأنه السمعة التي كان قد اكتسبها على أنه يعني
2: كنا نعتبره صديق للحزب كنا كذا، فما شفناه إلا تعين وأعلن أنه يدخل حليف بغداد. يعني ما في نقاش في الموضوع. واختير هو باعتباره الأصلب واللي بده يواجه ويفرض الموضوع على الكل. وخرج تمبلر بتحدي كبير، يعني خبط على الطاولة وقال بده يدخل الأردن على حلف بغداد وانتهت اللعبة. هلا احنا طبعا ما كان في عنا تردد لحظة انه ندخل الى الصراع، ندخل رأسا. انا بذكر وقتها في اليوم الثاني او بالهذا لبست البيجامة كالعادة تحت هذا ونزلت على البلد، اخذت معي 3-4 شباب من هذا وبدأت اطلب باغلاق
1: الاضراب.
2: وبالفعل بدأت من باب السنسلي وطلعت، وكل ما أقول لهم إضراب يا شباب تتسكر الدكاكين، وإنه جاء تمبلر الوحش وكذا، وكانوا يحبوني يعني التجار.
1: كنت نسجت علاقات طيبة معهم
2: وبعدين في احترام. وهم يمكن يقدروا هاي، أنا بعرفش ليش بقدروها، إنه واحد ابن محامي ومرفه ليش يشتغل بالسياسي؟ ما مش فاهم ليش مش لازم يشتغل بالسياسي، مش لازم يضحي. ما يعني قضية وطن كبيرة هذه، وقضية أنا بالنسبة لي ما كنت أعتبر إني عم بعمل إشي يعني كبير يعني في هالقضية. المهم حاولنا سكرنا البلد ولكن غفوني واخذوني على السجن انا وثلاث اربع اشخاص. بس صار في اضراب يا اخي، شيء غريب اللي صار في الاردن. باثناء غيابنا بثلاث اربع ايام واذا ولعت البلد مظاهرة،
1: انتفضت البلد ضد حلف بغداد،
2: انتفض الأردن يعني بما لا يتصور عقل، شرقيه وغربيه، قراه أبعد القرى اللي ما فيها غير شرطي واحد إلى المدن، إلى عمان، إلى الإربد، الصلت، الكرك، معان، الطفيلة، الأردن كله نزل إلى الشوارع. وبعدنا سمعنا قصص انه في قرى في الجنوب مثلا، جنوب الاردن، الناس ما في شو امامها غير مخفر الشرطه، راحوا مخفر الشرطه واحتلوا ونزلوا العلم منه. يعني هذا يعني كان في اربد الناس في صار في سموها جمهوريه العربيد هناك، العربيد والعرميط،
1: العرميط
2: جمهوريته، اجى احتل المخفر واستلم الحدود وقام اليافطة حدود الأردن وفتح الحدود بين الأردن وال...
1: نعم. يعني وحد هذا أثناء وجودكم في المعتقل.
2: وإحنا بالأربع أيام مش معتقل بسبب السجون
1: في التوقيف.
2: بالتوقيف واللي أنا البداية اللي بعدين بدي أصوره شو الانتفاضة اللي صارت في الأردن أكبر من المظاهرات اللي صارت في مصر أو اللي صارت في تونس بنسبة المشاركة.
1: نعم.
2: إنه حلف بغداد وحكم ضباط جيش إنجليزي موجودين
1: ورئيس وزارة يعلن أنه سوف يدخل في حلف
2: لو دخل في تحدي. نعم. وحطت بريطانيا كل ثقلها.
1: بدي أستميحك عذر. في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة ربا خالد مسلماني بحاجة ماسة إلى كمية من الدم من فئة بي نيجاتيف أو أو نيجاتيف، فئة الدم بي نيجاتيف أو أو نيجاتيف، والتبرع في مركز الصليب الأحمر، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، المريضة ربا خالد مسلماني بحاجة ماسة إلى كمية من الدم من فئة بي نيجاتيف أو أو نيجاتيف، والتبرع في مركز الصليب الأحمر، أو الاتصال على رقم الهاتف 76 628 551، رقم الهاتف 76 628 551، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

أيضا أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة علا حامد بحاجة ماسة إلى كمية من الدم فئة AB positive. فئة الدم AB positive والحاجة ماسة، فالرجاء من الإخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى النيني، ولكم من الله الأجر والثواب. إذن أحبتنا في الله، المريضة علا حامد بحاجة ماسة إلى كمية من الدم فئة AB positive. فئة الدم AB positive الحاجة ماسة، فالرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى النيني أو الاتصال على رقم الهاتف 78 من 830 512، رقم الهاتف 78 من 830 512. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

0: متألقون متألكم ومعكم
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
0: عبر أثير الموجات
1: 103.5 و 105.3 و 90.5 ميجاهرتز FM

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، هذا البرنامج محمد رسول الله والذين معه، أذكر فيه بعض مواقف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، وهجرتهم وجهادهم وصبرهم وإنفاقهم وإيثارهم، بعض المواقف عسى أن نقتدي بهم ونتأسى بأعمالهم. واليوم مع الصحابي الجليل عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر، من معركة بدر، ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بذنبه، وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأذى، ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من العذاب والضرر. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد هناك صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر، فأقبل عليه وقال: عم صباحا يا سيد قريش. فقال صفوان: عم صباحا يا أبا وهب، اجلس نتحدث ساعة فإنما يقطع الوقت بالحديث. فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية، واتفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابها العظيم، ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه، ويتفجعان على عظماء قريش ممن قتلتهم سيوف المسلمين وغيبهم القليب في أعماقه. القليب بئر دفن فيه قتل المشركين يوم بدر. فتنهد صفوان بن أمية وقال: ليس والله في العيش خير بعدهم. فقال عمير: صدقت والله. ثم سكت قليلا وقال: ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره. ثم أتبع بصوت خافت: وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي، فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد. فقال عمير: إذن اكتم حديثنا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك. قام عمير ونيران الحقد تشتعل في فؤاده على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه. فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره، ذلك لأن ذوي الأسرى من القرشيين كانوا يترددون على يثرب سعيا وراء افتداء أسرهم. أمر عمير بسيفه فشحذ وسقي سما، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له، فركب ظهرها وانطلق نحو المدينة.
بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد النبوي يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته ونزل عنها. حينها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون غزوة بدر وما وقع فيها وما حصل وما خلفته وراءها من أسرى قريش. فلمح عمير وقد قدم ليطبق ولينفذ ما في نيته من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في الظاهر يريد أن يدعي أنه يريد فك أسر ولده. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة يجلسون قريبا من باب المسجد يتذكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسر قريش وقتلهم، ويستعيدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر وما أراهم في عدوهم من الهزيمة والخذلان. عندما رأى عمر بن الخطاب عمير ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه هب مذعورا وقال: هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا، أي أثار المشركين علينا في مكة، وكان عينا لهم علينا قبيل بدر، أي جاسوسا لهم على المسلمين. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه السلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه، ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه، ثم توجه إلى عمير بن وهب وقال: ادنو يا عمير. فدنا، طلب منه أن يقترب، فاقترب وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد، أي إنك تعلم هذه التحية. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسن إلي فيه. هذا طلبه في الظاهر، ولكنه في الحقيقة يريد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما حصل؟ نتابع ذلك في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا البارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فسأل سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أطلقت زوجاتك؟ فنظر إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، وجلست. ثم قلت: أستأنس؟ ثم أقول حاجة كده، إيه تخلي النبي كده يعني إيه يبتسم كده، يعني ألطف الجو بأي كلام. قلت له: يا رسول الله، كنا في مكة قوم نغلب نساءنا، فلما جئنا للمدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فأخذ نساؤنا من أخلاق نساء الأنصار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين سيدنا عمر قال له: وأنا قلت الحفصة: أتراجعي رسول الله وتهجره إحداكن الصباح حتى الليل؟ قالت: نعم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هو كيعرف لما حد يبقى قاعدين ساكتين كده ومتضايقين، فحد يقول كلام كده يفتح كلام عشان نقعد نروح ونيجي مع بعض ونبتسم، بيحاول يلطف قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جلس كده فنظر في أوضة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلم يردني إلا ثلاثة أهب. بصيت لقيت ثلاث أكياس جلد، إهاب يعني جلد، فلقيت ثلاث أكياس جلد كده، ممكن يبقى كيس فيه مية، حاجة فيها عيش، حاجة زي كده يعني. فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يوسع عليك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ تلك أقوام عجلت لهم طيب.

يقول وعد 29 يوم وسيدنا صلى الله عليه وسلم محمد في المشروبة بتاعته دي، وبعدين رجع بيوته. فلما رجع بيته أول ما السيدة عائشة شافته كده، وكان زعلان لأنه أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا، فلما شافته قلت له يا رسول الله مر 29 يوم بس وحضرتك جيت، مش حضرتك أقسمت أنك أنت ما ترجعش إلا بعد شهر؟ فقال لها يا عائشة إن الشهر 30 أو 29 يوما. وكانت سيدة عائشة دايما تحب تلطف الجو كده، لما تلاقي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زعلان تقول كلام كده فيه شيء من الدعابة عشان يعني تسري عن سيدنا النبي، وحضرتك قلت هتيجي بعد شهر دعالة 29 يوم بس. فقال لها يعني عشان كده احنا ساعات كتير رمضان يجي 29 يوم أو 30 يوم الشهر الهجري يعني. وبعدين نزل القرآن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيخير زوجاته، ما بين ان النبي وسع عليهم في النفقة بس مش هنقدر نكمل مع بعض، لأن سيدنا رسول الله عنده مهام من النبوة اللي فيها المسؤولية عن الأمة كلها، قبل ما يطلب من حد من أغنياء الصحابة حاجة طلع كل اللي عنده الأول، أو إن كنتوا تعيشوا معايا بس بالوضع بتاعي وشرف النبوة في الدنيا وفي الجنة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة استأمري أبويك الأول، شوفي رأي أبو بكر ووالدتك في الاختيار اللي ربنا مخيره. فقالت يا رسول الله أفيك أستأمر بأنا أستشير حد في بقائي معاك، ولا إن إحنا إن أنا أنفصل عنك أو تسرحني صراحة جميلة؟ وطبعا اختارت السيدة عائشة اللي عيشة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقدرات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومسؤوليات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت أحد أهم الأحداث اللي حصلت، ولكن أحداث شخصية في بيت النبي قبل الحدث الأكبر اللي جاي وهو غزوة تبوك. مشهد ده مهم جدا، لما سيدنا عمر شاف الثلاث أكياس جلد الثلاثة أهب في أوضة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه صعب عليه الحال، قال له يا رسول الله أدعو الله أن يوسع عليك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. النبي قال له ما تفكرش كده عليه الصلاة والسلام، وهنا حتى بينور بيها النبي قلب سيدنا عمر وقلوبنا احنا كمان. قال له أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، أنت بتفكر بالطريقة دي؟ تلك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقال استغفر لي يا رسول الله. القضية مش في الطموح، القضية أن منشأ الطموح يكون الطلب من فضل الله مش المقارنة. يعني يا رب ادعي أن ربنا يوسع عليك، ما هو وسع عليهم ليه بنجيب سيرتهم؟ لو أنا عيني اتشغلت بمقتنيات ناس حالهم غير حالي وقصتهم غير قصتي وأقدارهم مع ربنا غير أقداري. فبيقول له يا عمر ما تفكرش كده، ادعي أن ربنا يوسع علينا ويغنينا من فضله. كان سيدنا سفيان الثوري يقول لأن أخلف 10,000 دينار يسألني الله عليها خير لي من أن أمد يدي إلى الناس أسألهم أعطوني أو منعوني، لأن عايز أبقى غني وعندي كتير بحيث أن أكفي نفسي ما مدش إيدي. فالطموح مشروع بس ما يطلعش من المقارنة أن الناس عندها وأنا ما عنديش، يا رب بقى اديني زي ما اديتهم. فلما ربنا تبقى إرادته أنه ما يدينيش الحاجة اللي مع الناس أزعل وأشوف ربنا سبحانه وتعالى ظالمني ومديهم، وربنا يقول لك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فدي مهمة أوي. النور التاني اللي حصل في القصة في آخرها لطف السيدة عائشة في تلطيف الموقف اللي كان فيه شوية، يعني النبي داخل زعلان رجع بعد 29 يوم وهو كان متضايق ولا همشي شهر. ساعات الواحد لما بيزعل اللي قدامه بيزعل منه إنه زعل من اللي عمله فيه، يعني هي بتقوله بتهزر مع سيدنا النبي عشان تلطف الجو لأنه كان زعلان. ممكن حد تاني يبقى داخل عليه حد زعلان فيزعل هو أكتر، لأنه أنا زعلان إن أنت زعلان مني من اللي أنا عملته فيك، فكأني مش مديك حق تزعل. سيدة عائشة مش كده، قالت له حضرتك قلت راجع بعد الشهر وده 29 يوم، حضرتك رجعت ليه النهاردة؟ هزارة تعمل ضحكة وتبين لسيدنا النبي إنها فرحانة إنها بتحسب باليوم، ده عدى 29 يوم يا رسول الله أعدهم باليوم وحضرتك مش معايا. جميل قوي إن الواحد
لو حد زعلان

0: من يكبر بخاطره، لأن الزعل ده طبيعي في الدنيا، وهو جزء من تقوية العلاقة، إن حد يزعل والتاني يطبطب عليه فيرجع العلاقة قوية. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

كان الشيخ في تدريسه يحاول أن يخرج جيلا قياديا مسلما يكون قادرا على أن يعيد المسلمين إلى مكانهم. طبعا المسلمون كانوا أوائل في العلم، وكانوا أوائل في الفن والحضارة، وحينما كان المسلمون أقوياء لم يكن أحد يتعرض لهم، ليس كالمسلمين اليوم، أينما كانوا إما في السجون أو يقتلون. وكان الشيخ يشعر بالطلاب ويلاطفهم ويساعد من يحتاج المساعدة منهم.

0: عساك بخير يا علي. كنك بدك تحكي إشي. مالك وجهك مش طبيعي، احتاج إشي؟ بدك مصاري؟
1: أحمد أنت عارف قديش أنا بعزك.
0: أقلقتني يا علي، خير إن شاء الله. قول
1: إيش رأيك يا صاحبي تقلل دروسك في الجوامع؟ والله هدول ما لهم أمان، برجعوا بسجنوك وبفصلوك من وظيفتك وبمنعوك من السفر لتكمل دراستك.
0: كيف يمكنني أن أجلس في بيتي وأنا أرى الناس يحتاجون من يعلمهم؟ وكيف لا أساعد الناس وأنت تعلم أن هذا أمر من الله؟ كيف؟ كيف؟
1: أنا مقتنع بكلامك هذا، ولكن أخشى عليك أن يصيبك مكروه.
0: لا تخف يا علي، لا تخف، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حتى ولو أصابني شيء أوعدني إنك تتحمل معي وتواصل المسيرة إن أصابني مكروه يا علي، أوعدني. أيها الناس، إن الابتلاءات والمحن التي يمر بها الناس هي مراحل اختبار ليختبر الله إيماننا، فمن يثبت يجازيه الجنة. أيها الناس، إن كانت الصلاة جريمة، وإن كانت قراءتنا للقرآن جريمة، وإن كانت مساعدتنا للناس جريمة، فإننا نفتخر بأن نكون مجرمين. فلو اعتقلونا ولو قتلونا والله لن يثنونا عن ديننا، وليكن ما يكون.

0: وقد أعد حقيبته واشترى الهدايا لأصدقائه. ولكن
1: ماذا يا أبي؟
0: ولكن
2: اسمك إيه؟
3: أحمد إسماعيل ياسين.
2: فين بطاقتك؟
3: اتفضل.
2: رايح مصر ليه؟
3: أنا عايز أقدم امتحانات، أنا طالب في عين شمس.
2: أحمد مش هينفع تسافر.

0: سلامتك يا أمي، أنا ولا أنت. هيا يا حبيبتي نشرب الدواء حتى يكتب الله لنا الشفاء.
1: لا أحبه يا أمي، هذا الدواء مر مر.
0: هيا يا حبيبتي نشربه بسرعة، وبعده مباشرة نشرب العصير الحلو. بسم الله. اللهم أنت الشافي وأنت المعافي يا رب، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

0: سلامتك يا ستي، الله يشفيك يا حبيبتي. شربت الدواء والليمون يا ستي؟
1: آه يا ستي الحمد لله.
0: اللهم اذهب البأس رب الناس واشف فأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما.
2: أعرف يا جدتي أنت تقرأين القرآن وتدعين لها بدعاء النبي اللهم أذهب البأس رب الناس واشفي فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أنت تعلمين يا نسيبة أن المرض هو بلاء من الله يبدلنا سيئاتنا حسنات. مثلا ممكن تكوني ما سمعتي كلامي فعاقبك ربنا. والله إنك حبيبتي.
3: أكلت يا بابا وشربت الدواء وشربت الليمون؟
1: آه يا بابا الحمد لله.
3: اليوم لأن نسيبة مريضة نؤجل الحكاية للغد.
1: لا لا أرجوك يا أبي، أنا أنتظر من الصباح للاستماع للقصة.
3: حاضر يا أغلى نسيبة يا حبيبتي، اليوم سنبدأ حديثنا من الحرب الثانية على فلسطين، وهي الحرب التي وقعت في يوم 5 حزيران 1967، كان هجوما عنيفا ودمارا. هذه الحرب وقعت بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا والأردن من جهة أخرى.
2: كيف كانت معنويات الناس يا أبي؟
3: أثناء الحرب كان الناس يستمعون إلى الإذاعة صوت القاهرة، وكانت الإذاعة ترفع معنويات الناس، وأن جيشنا يتقدم وأن ضربنا لهم طيارات كتير. الناس عندما تسمع هذا الكلام ترتفع معنوياتهم، لكن من بعض الأماكن الأخرى كانت الناس ترى أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتقدم ويدمر الطيارات ودبابات العرب والمصريين. احتل الجيش الإسرائيلي قطاع غزة والضفة والقدس وشبه جزيرة سيناء والجولان السورية، والناس لم تصدق ما حدث، وبدأ اليهود
4: على جميع الناس الخروج من بيوتها إلى الساحة، وأي واحد عنده سلاح يطلعه، أي واحد مخبي مكاوم عنده يحكي عنه، لأنه لو اكتشفنا أنه عندك سلاح أو في مخرب راح نكسف البيت ونقتل الجميع.

0: وظل الإسرائيليون يدخلون كل البيوت يقتلون ويدمرون بشكل فظيع حتى يخيف الناس ولا يفكر أحد بالمقاومة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين أحمد ياسين وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إلى صوت الحق.

0: حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها. كانت ولادة رملة في العام 25 قبل الهجرة، أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة. والدها أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية. نشأت نشأة بنات الأشراف من العرب على الترف والعز والرفاهية والتضلع في الأدب، حفظت الشعر والمأثور من القول والحكمة. جاءها عبيد الله بن جحش خاطبا، وكان شابا مرموقا يتمتع بالوسامة والجاه العريض والحسب الرفيع. أضف إلى ذلك تضلعه في علوم الديانات وأصولها. فقبل أبو سفيان بعبيد الله زوجا لابنته رملة، فكانت مع زوجها عبيد الله بن جحش على خير ما يكون الزوجان، تفاهما وتقاربا ومحبة. ومضت بهما الأيام حتى كانت نبوة وبعثة محمد بن عبد الله عليه السلام، وتأثر بها عبيد الله بادئا تأثيرا سطحيا، لمس بعض جوانب نفسه إذ خضع لمؤثرات قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ابن عمته، وأيضا بسبب كلمات المديح التي كان يسمعها من ورقة بن نوفل عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أسلم عبيد الله ثم هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رملة، في جملة من هاجر من المسلمين، وما كادت قدماه تطأ أرض النجاشي حتى عاوده الحنين إلى الماضي، إلى بعض نصرانيته التي كان عليها. وحدث أن استيقظت رملة ذات يوم على حلم مزعج رهيب، فقد رأت في منامها زوجها عبيد الله بوجه غير وجهه الحقيقي. رأته دميما بعد أن كان وسيما، وقبيحا منكرا بعد أن كان جميلا، فاستعاذت بالله من ذلك. وبينما هي في شؤونها الخاصة منشغلة منهمكة، أتاها عبيد الله معلنا نصرانيته، داعيا إياها إلى متابعته ومشاركته، فأبت ورفضت واستكبرت ولادت بإيمانها. وحدثت زوجها عبيد الله بذلك كما دعته إلى الثبات على الإيمان والإسلام، فرفض وأصر على الرفض. ثم انكب على الخمر يعب منها حتى الثمالة، واستمر على ذلك أياما طوال حتى احترق كبده والتهبت أمعاؤه، فقضى كافرا.
2: نساء حول الرسول.
1: عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله وكتبه إلى الملوك والأمراء في أنحاء الأرض يدعوهم إلى الإسلام بعد هجرته إلى المدينة، لم ينس الرسول العظيم في رسالته إلى النجاشي ملك الحبشة أن يذكر رملة بخير، وأي خير أعظم من أن يخطبها لنفسه مواسيا لها في غربتها وكربتها، معزيا لها في ترملها. فقد حمل عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإسلام، وقد ضمنه طلبا كريما هو أن يخطب له النجاشي رملة بنت أبي سفيان. فقبل النجاشي مهمة الخاطب وأرسل إلى رملة إحدى جواريه تحمل لها النبأ السعيد، فصاحت رملة قائلة: بشرك الله خيرا. ثم وكلت عنها خالد بن سعيد بن العاص لإتمام مراسم الزيجة. فلما كان المساء من ذلك اليوم، دعا النجاشي المسلمين اللاجئين عنده إلى قصره وخطب فيهم قائلا: لقد كتب إلي محمد صلى الله عليه وسلم أن أزوجه رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، فأجبت إلى ما دعاني إليه وأصدقتها عنه 400 دينار. لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته أن ينال بهذا الزواج أمورا كثيرة، ويحقق أغراضا عظيمة وأهدافا سامية. فبالإضافة إلى المواساة التي لقيتها رملة، فاستكانت نفسها بعد قلق وهدأت بعد اضطراب، فقد نال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا عظيما على أكبر عدو له ولدينه ودعوته. انتصر على والدها أبي سفيان. ولما كان يوم فتح خيبر، ووصل وفد المهاجرين العائدين من الحبشة بعد طول غياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري بماذا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكانت رملة أم المؤمنين رضي الله عنها مع الوفد القادم بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامت في بيته زوجة تقدر مسؤولياتها وتحفظ مكانتها وتحرص على إسعاد زوجها. وعرف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها، فأغدق عليها من فيض حنانه وحبه ورعايته وعطفه. وليس أدل على وفائها وإيمانها ودينها من تلك الحادثة المشهورة في حياتها، إذ قدر لها أن تواجه والدها أبا سفيان وجها لوجه.
2: نساء حول الرسول.
1: هي مؤمنة وزوجة لرسول الله، وهو كافر مشرك سيد قريش بلا منازع، له رهبة وهيبة، ولكنها رضي الله عنها وقفت منه موقف الند للند، لا تخشى أذاه ولا ترهب سطوته ولا تجزع من سلطانه وجبروته. عرفته مكانته بين الإيمان والكفر بمنتهى رباطة الجأش والسكينة، إذ قالت: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وتعلم بكل فخر واعتزاز: ولا أهل الله ولرسوله، لا لأحد سواهما. وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بين رملة وأبي سفيان، ازدادت قيمتها في نظره وسمت مكانتها في قلبه. بعد أن اختار الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جواره، أقامت رملة في بيتها وفية لذكرى رسول الله الزوج الحبيب. كان الخلفاء يأتونها زائرين ويعيلونها بالمال الذي كان يكفيها مؤونة الحاجة والسؤال. وروت من الأحاديث ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسهمت في تنمية العلم الإسلامي. ولم تكن تترك المدينة إلا لحج. ولما كان العام 44 بعد الهجرة، أحست رملة بالضعف يسري إلى جسدها، والوهن يدب في كيانها، كيف لا وقد شارفت على نهاية العقد السابع من عمرها، وما هي إلا أيام حتى توفاها الله تعالى. فدفنت في البقيع رضي الله عنها، وأنزلها منزلا مباركا طيبا وألحقنا بها في زمرة الصالحين من عباده.
2: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ظاهرة تقلب الليل والنهار. وجد العلماء في بداية العام 2007 أثناء مراقبتهم لدماغ الإنسان وهو نائم، فقد كان الاعتقاد في السابق أن الإنسان عندما ينام يتوقف الدماغ عن العمل، ولكن تبين فيما بعد وذلك باستخدام أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي المسح الوظيفي للدماغ أن الدماغ لا يتوقف عن العمل. من الحقائق الكثيرة التي تحدث عنها القرآن حقيقة الليل والنهار، فالليل آية من آيات الله جعل الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان المشركون في مكة كثيرا ما يستهزئون بالمؤمنين، لأن المؤمنين كانوا ضعفاء. بلال، عمار، صهيب، سمية، كانوا فقراء، كانوا عبيدا أرقاء في بعض الأحيان، ضعفاء في مكانتهم الاجتماعية. ولذلك لما يسمعون الكلام والوعد بالجنة يقولون إذا نحن بعثنا سوف نكون نحن أحسن منكم، كما قال ربنا سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتين مالا وولدا. والآية الأخرى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فكانوا يقولون إذا كنا في الدنيا أحسن في الآخرة بالتأكيد سنكون أفضل من باب أولى، وليش أنتم؟ فكانوا يسخرون من المؤمنين. وفي كثير من الحالات كانوا يتجاوزون الأخلاق الكريمة ويمارسون استهزاء وقحا بذيئا بكل من سلك طريق الخير والإيمان، ويمارسون ذلك بطريقة جماعية، بمعنى أنه إذا مر واحد أو أكثر من المؤمنين وهؤلاء المجموعة جالسون كانوا ينظرون إليه ويستهزئون به ويسخرون ويهمزون ويلمزون. الله تعالى أنزل في ذلك قرآنا يتلى، فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يسخرون منهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. يعني سواء مروا هم بالمؤمنين أو مر بهم المؤمنون وهم جلوس كانوا يتغامزون، يعني كل واحد يغمز الآخر، وكانوا إذا كان غافلا أو غير متذكر يقول له: انظر إلى هؤلاء، انظر إلى هذا الإنسان في لونه. كانوا يعيرونهم بالعبودية باللون الأسود، مع أن الألوان لا قيمة لها، وإنما العبرة بألوان القلوب عند الله سبحانه وبحمده. وأذكر هنا بالمناسبة قصة ذكرها الرازي وغيره، أن رجلا كان من قبيلة قريش من الأشراف يقيم في بلاد المشرق، وكان سكيرا عربيدا مسرفا على نفسه، وبالمقابل كان في المدينة نفسها رجل أسود اللون وكان تقيا نقيا صالحا عابدا. فكان إذا خرج من بيته إلى المسجد ركض الناس حوله وأطافوا به، يقبلونه ويرجون بركة دعواته ويسألونه ويحبونه حتى يدخل إلى المسجد. ففي أحد الأيام كان ذلك القرشي الشريف في حالة سكر، ورأى هذا المشهد وهذا الرجل بهذه الصفة والناس من حوله، فاقترب منه فدفعه الناس وأبعدوه، فغضب وبدأ يصرخ بهذا الرجل ويقول: لماذا تفعل بهذا أو تفعلون هذا بي وأنا القرشي الهاشمي السيد حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالتفت إليه الرجل وأبعد الناس عنه، ثم أدناه منه وقال له: كان أجدادي مثلك، ولذلك لم يكن الناس يقيمون لهم وزنا، وأنا لم أقتدي بأجدادي وإنما حاولت أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك بلغت تلك المنزلة. وكان أجدادك من الأبرار الأخيار الصلحاء، وكان الناس يجلونهم، أنت لم تقتدي بأجدادك وإنما اقتديت بأجدادي أنا. لونك يميل إلى البياض لكن العبرة ماذا في قلبك، ولوني أنا يميل إلى السواد والعبرة بما في قلبي. الناس نظروا إلى قلبي فلم يلفت نظرهم سواد وجهي، ونظروا إلى قلبك فلم يعجبهم بياض وجهك. فكانت هذه الكلمة تهز ذلك الرجل، وربما كانت سببا في توبته وإقلاعه. فكانوا يسخرون من الذين آمنوا بأشكالهم أو بألوانهم أو بفقرهم أو بضعفهم، أو يسخرون من المقالات والقيم والمبادئ التي آمنوا بها وأعلنوها، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني الآن المشهد وهم حضور، لكن إذا تفرقوا بعد ذلك

يصبح يروي لهم قصة السخرية التي جرت هذا اليوم ويقهقه ويضحك، وربما شاركته زوجته أو شاركته أسرته في هذا الحفلة الصاخبة الضاحكة على أولئك المؤمنين البراء الأبرياء. فالله سبحانه وتعالى هنا قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انتهت الدنيا، نحن الآن في يوم آخر، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هذا أمر مستديم لا يتوقف ولا ينتهي. على الأرائك ينظرون، ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. السخرية هنا خلق ذميم، لم يحكي الله تعالى عن المؤمنين أنهم سخروا بهؤلاء الكافرين بأشكالهم أو بألوانهم أو بملامحهم أو بأمر من هذه الأمور المادية. والله سبحانه وتعالى أيضا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، المعايير التي فيها تنقيص أو ازدراء أو تحقير لفرد أو أسرة أو قبيلة أو جماعة أو حتى شعب من الشعوب، كل هذا مما ذمه الله عز وجل. فالمقصود أن السخرية مذمة. قلت هذا الكلام مرة لأحد الأخوة، وأن الله عز وجل لم يروي عن أنبيائه ورسله وأصفيائه والصالحين من عباده أنهم يسخرون بأحد أو يهزؤون بأحد أو يعيرون أحدا، وإنما كانت دائما صفاتهم صفات الكرم والأريحية والشهامة والسمو والتفوق. فاحتج علي بقول الله سبحانه وتعالى في قصة نوح، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فأقول هنا سخرية نوح قطعا ليست السخرية المذمومة التي حكى الله تعالى عن المشركين، ولا السخرية التي نهى الله تعالى عنها المؤمنين. ونوح

0: التوحيد. إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور الدين.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزك عبر الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعين الكرام، نبدأ هذه الحلقة من برنامج الأخلاق المحمدية بالحديث عن الصبر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الصبور، والتخلق به يكون بأن تجاهد نفسك على الصبر في أربعة مواطن: عند البلاء فلا تعترض عليه وتذكر نفسك أن الخير فيما اختاره الله تعالى، وعند النعمة فتصبر لأن شيطانك يزين لك استخدامها بالتفاخر أو في معصية الله، وتصبر على الطاعة كالمواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها والأوراد والأذكار والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومختلف الأخلاق الحسنة. ومن المواطن التي يجب أن تتخلق فيها بالصبر الصبر عن المعصية، فإن النفس قد تحدثك بالمعصية وتصر عليك فيها، فلا بد من أن تصبر لاجتنابها. أيها الأحبة، كثيرا ما يسأل أحدنا نفسه: لماذا لا أحصل على ما أريده فورا؟ ألا أستحق أن أعيش منعما؟ لماذا أنا دائما في بلاء؟ ولماذا أنا الذي يصاب بذلك كله وليس غيري؟ كيف أصبر والحمل أصبح لا يطاق؟ ألا تحدثنا نفسنا بذلك وهي متمردة معترضة؟ لما لا نسألها حينها: ألم تسمعي قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ أي أنك إن صبرت فأجرك لا يعد ولا يحصى، بل يصب عليك الأجر صبا. والله يبشرك أيتها النفس إذا ما صبرت بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والصبر هو أن نقبل ما يأتي من الله تعالى بالرضا ظاهرا وباطنا، متيقنين أن ما قدره الله تعالى لنا هو قمة الخير وعين الحكمة. والصبر لا يعني أن ننتظر الآتي بشكل سلبي، ولكن أن ننظر إلى الأمور بإيجابية، متأكدين أن النتيجة النهائية هي الخير لنا. فالصبر هو أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، أن تنظر إلى الليل وترى الفجر. كلنا نمر ببلاء بين الحين والآخر، سواء على الصعيد المادي أو الصحي أو غيره، وكل ذلك بيد الله سبحانه الذي أرسل لنا البلاء لنلجأ إليه ويقربنا منه وليرفعنا ويزكي أنفسنا فننجو في الدنيا والآخرة. أحقا نحن مؤمنون بأن الأمر بيد الله؟ أم سنعترض ونرفض الواقع وشتان بين من يصبر ويرضى فيرقى وينجح وبين من

0: راجعون،
1: الذين يربون أبناءهم على عدم الصبر وعدم تحمل المسؤولية، ويتساهلون معهم في كل صغيرة وكبيرة، سيؤدي ذلك بهم إلى الفشل، لأنهم فقدوا القدرة على الصبر واعتادوا على السرعة في كل شيء وفي نوال كل شيء. إذا كنا نحب أبناءنا، فهل نقدم لهم راحة مؤقتة تؤدي إلى تعاسة دائمة؟ فلنربي أبناءنا على الصبر، وذلك من خلال تسليمهم مهمات ذات أهمية وإنتاج ومنفعة منذ الصغر، فيستطيعون أن يتحملوا مسؤولية بيتهم وأولادهم، وينشأ منهم جيل جديد من المبدعين والمفكرين والعلماء. والحمد لله رب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الشكور. الإنسان حين يريد أن يثني على شخص لابد أن يقيمه لتكون قيمة الثناء مناسبة مع قدر المثنى عليه، فإذا انتقل هذا إلى الله سبحانه وتعالى فلابد أن نعرف كل صفات الكمال في الله حتى نستطيع أن نعطيه حق قدره. وصفات الكمال في الله لا تتناهى ولا يمكن أن تحصى، ولذلك فمن رحمة الله علينا أنه تحمل عنا صيغة الثناء عليه حتى لا يوقعنا في حرج، فنحن لا نستطيع أن نحيط بصفات الكمال لله، وحتى لو أحطنا بصفة واحدة لا نستطيع أن نأتي بالعبارات التي تليق بها، وإذا حاولنا فستتفاوت القدرات بين أديب يستطيع أن ينمق العبارات وبين إنسان لم ينل قدرا من التعليم. هنا ستتفاوت العبارات حسب تفاوت الناس في قدراتهم، ولكن عدل الله أبى إلا أن يساوي بين عباده جميعا في الثناء عليه. والله أوضح إذا أردنا أن نثني عليه فلنقل الحمد لله. أرقى أنواع الشكر أن نقابل هذه النعم بعمل صالح، بخدمة العباد،

0: لذلك ناجى أحد المؤمنين ربه وقال: يا ربي، لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الشكور، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. إبراهيم بن يزيد النخعي. نحن نقرأ أيها الإخوة في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. إبراهيم النخعي يكنى أبا عمران. قال: كان إبراهيم يتوقى الشهرة، فكان لا يجلس إلى الاسطوان، وكان صيرفي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه. الأسطوان في المسجد في سواري، فكان كل إمام كل عالم يجلس إلى سارية من هذه السواري، وحوله حلقة يتتلمذون عليه. فإبراهيم النخعي مع أنه كان صيرفي الحديث، صيرفي الحديث يعني شلون الجواهرجي تبع الجواهر، بس هو جواهرجي تبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو عالم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذا قال كان ما يحب الشهرة، ما كان يساوي درس، وما كان يعود إلى سارية من سواري المسجد ليجتمع حوله الناس، يحب أن يكون مخفيا. وهذه مسألة أيها الإخوة، مسألة الإخلاص، يعني هي صلب هذا الدين. الآن مظاهر الإخلاص مختلفة، أحيانا الإخلاص محله القلب، دائما هو محله القلب. أحيانا الإنسان يجد أو يخاف على قلبه من أمر إذا أظهره أن يدخل فيه رياء، فحفظا من هذا الرياء لا يظهره. مرات أنت تجد أحد الشيوخ بيكون واقف على المنبر مثلا يقول للناس أنه والله في مدرسة شرعية إذا بتتبرعوا لها، وهي أنا حبتبرع ب5000 ليرة هيك أمام الناس. هلا اللي جالسين، في ناس يقع في خاطره انه طيب ليش هيك عمل، يعني مشان يقلنا انه هو تبرع 5000 ليرة. هلا هذا يحتمل، بس في احتمال اخر انه هو مشان يشجعنا نحن الجالسين انه اذا انا تبرعت ب5 معناته انتم تبرعوا كمان ب5 فاكثر، يحتمل هيك تاني. هلا الناس في تعاملهم مع الاخلاص مختلفين، في بعضهم يقول انا بخاف على حالي ان يدخل رياء علي بهذه المسألة ما بيساويها، في واحد يقول لا أنا بريد أن يقتدي الناس بي لذلك أنا سأفعلها. العلة في المسألة ماذا يدور في قلبك. مرات واحد بيناتنا بيروح لعن صديقه بيقول له أنا داخل بمشروع، في عنا جمعية خيرية احتياجة 100 مليون، أنا حب أمن لهم 10، وسعالي انت بشي 10، وحنقول لأبو فلان ب10. هلا هو ليش هيك قال لرفيقه؟ يحتمل انه مشان شوفني انا يعني تبرعت ب10 مليون او سعيت ب10 مليون، بس في احتمال اخر انه مشان يشجعه يعني سعرك بسعري. العلة مو بالما نطق به، العلة فيما يجري في قلبه. احيانا انت بتجي على المسجد، نصلي يوم التنين قيام ليل، في أخ ما بيحب يصلي مع الجماعة، بيقول لك أخي أنا خلي لي عبادتي مستورة، يعني في بيتي بيجي بحضر الدرس، حتى إذا صارت الصلاة بروح على بيتي بصلي ركعتين بصلي 10. هذا أمر ما بحب أن يرى الناس ما أفعل. في أخ بيقول لا أنا بحب صلي مع الجماعة، بتنشد همتي إلى الطاعة أكثر، لما عم صلي لوحدي بشعر هيك في كسل، هون بتنشد همتي بروح على بيتي لعلي أصلي أكثر. فالعلة ليست في قضية صلى معنا أو لم يصلي، القضية في ماذا جرى في قلبه. فالعلماء لهم فنون في هذه المسألة، المهم صلاح القلب.
فإبراهيم النخعي كان يتوقع الشهرة، ولا حتشوفوا شغلة تانية كمان كان يفعلها، ما بيحب الناس تعرفه، يخاف على قلبه ويريد أن يحرر إخلاصا بينه وبين ربه. وهذا أمر مهم والله يا أخواننا، لأنه نحن بكرة بالآخرة لن نكافأ إلا على ما أخلصنا به. الله يرزقنا الإخلاص كلياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة توقد بهم نار جهنم عالم وشهيد ومنفق. شيء والله مخيف يا أخوانا. العالم يؤتى به إلى الله يقول: يا رب أنا علمت وتعلمت من أجلك، يقال له كذبت، ولكن تعلمت ليقال بأنك عالم. وقد قيل ما شاء الله كله بيقول شو هاد، شو العالم، شو الفهيم، ما في منه، ما في أركز منه. وقد قيل يعني أنت مو هيك كان بدك، أعطوك خلص ما لك شيء، عندي صفر. الشهيد يقول: يا رب أنا قاتلت يعني من أجلك، من أجل دينك، يقول كذبت، أنت فعلت، يقال بأنك شجاع، بأنك جريء، بأنك بطل. وقد قيل بالفعل بعد ما متت الناس كلهم صار يقولوا ما شاء الله شو بطل شهيد كذا، خلص أخذت قابض يعني ما لك شيء. والثالث يقول: يا رب أنا أنفقت من أجلك، يقال كذبت، مشان ينقال كريم، مشان ينقال بيت فلان ابن فلان. وقد قيل بالفعل الناس صارت هيك تقول: والله بيت فلان بيضوها يا أخي، بيضوها مع أبوهم بالأخير، قالوا هيك خلص الله يعطيك العافية ما عاد لك شيء. أول ثلاثة توقد بهم نار جنة. القضية يا أخواننا متعلقة بالقلب. إنما الدنيا لأربعة نفر، فرجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو ينفقه فيما يرضي الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا لأنفقه كما أنفقه الأول، فهما في الأجر سواء. شوف الثاني ما أنفق بس نوى. هلأ ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط به خبط عشواء، ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فهو يتمنى لو أن الله آتاه مالا لأنفقه كما أنفقه الثاني، فهما في الوزر سواء. هذا ما اشتغل شيء بس نوى أنه يفعل السوء. النية. لذلك حرروا نواياكم بالإخلاص لله تعالى. واحد من الصالحين أراد أن يزور صديقه، شافه رفيقه مريض، صديقه مريض، شافه صديقه قال له: وين بدك تروح؟ قال له: بدي روح زور فلان مريض. ايه مات؟ قال له: اليوم الساعة 5. قال له: بركي بروح انا وياك. قال له: طيب. فمر عليه الساعة 5، دق عليه الباب، قال له: يلا الساعة 5 بدنا نروح نزور صديقنا. قال له: انتظر لحظة حتى استحضر نيتي، استنى شوي بس بدي ركز النية تبعي قبل ما اروح. ليش رايح تزور المريض؟ اخي بزمناته لما مرضت زارني، فيعني ما حلوة، وحدة بوحدة، فلان ما زارني ما لي زحب زوره، بس هاد زارني لازم زوره. شايف هيك نيته يعني في المسألة. حرروا نواياكم واجتهدوا أن تكون يعني مخلصة لله عز وجل. شلون أنا بدي نيتي تصير مخلصة لله عز وجل؟ حضور مجلس العلم يحرر عندك ويعلمك ماذا تنوي. يعني هلأ أنا عم باكل شو أنوي؟ بيجوا العلماء بيقولونا مثلا: نقول نويت التقوي على طاعة الله، يا رب أنا بدي أكل مشان يقوى جسدي من أجل أن أقوى على خدمة دين الله. طيب هلأ أنا يا أخي بدي روح سيران، شو أنوي؟ أنوي إدخال السرور على أهل بيتك تقربا إلى الله تعالى. شايف بدك عالم تحضر معهم بهدروس، بصيروا بيعلموك نوايا، بيعلموك النوايا. في من الناس فنان بالنوايا، فنان بالنية، والحقيقة إلى أثر النية لاحقا بالسلوك. على كل اجتهد أن تحرر نيتك مخلصة وخالصة لله تعالى في كل أعمالك. كان إبراهيم يتوقى الشهرة، وإذا شفت شيء شغلة حتزغزغ لك نيكتك ابتعد عنها وانتقل إلى غيرها. فإبراهيم كان يتوقى الشهرة ولا يجلس. قالوا عن إبراهيم قال: سألته عن شيء فجعل يتعجب ويقول. واحد من تلامذته سألوا لإبراهيم النخعي، هو إبراهيم النخعي عالم كبير، فإجا تلميذ سألوا عن شيء فجعل إبراهيم النخعي يتعجب ويقول: احتيج إلي، معقول صرت يعني صارت الناس بحاجة إلي؟ أنا أدنى بكثير من أن تحتاجوا إلي.
في علماء وفي فضلاء نعم تحتاجوا إلي، أنا ما بسوى شيء، احتيج إلي احتيج إلي. وعن منصور قال: ما سألت إبراهيم قط عن مسألة إلا رأيت الكراهية في وجهه ويقول أرجو أن تكون وعسى، يعني إن شاء الله هيك الجواب، مثل ما عم بقول لك لعل هيك الجواب. هلا هون في فائدة يا أخواننا. مرة كنا ما بعرف هون بمسجد هون أو في مسجد يعني، فالإخوة حوالي، جاء أخ قال أستاذ في سؤال، ناله تفضل. فسأل السؤال على مسمع من الحاضرين، ما لقيت غير أول واحد يعني تصدى للإجابة. أم الثاني قال له لا لا مو هيك مو هيك، إذا كان هيك هيك وسموه كذا كذا كذا. الثالث كمان علق، أنا واقف ساكت هذا والسائل موجود، قلت له تعالوا خذوا طاقيتي أنتوا ثلاثة. لا تكون يعني هيك خفيفا فورا تبادر يا أخي، إذا ما مختص أصمت. يعني العلماء الكبار لإبراهيم النخعي قال: ما سألت إبراهيم قطعا مسألة إلا رأيت الكراهية في وجهه، يكره. ذكروا في بعض الأحاديث بأن واحد من التابعين يقول: والله لقد كنا نسأل مسألة ندور بها على 70 صحابيا فلا يجيبونني، ما بيجاوبوا، ما بعرف 70 صحابي. يقول: إنكم اليوم يعني تسألون فتقولون، وقد كنا نأتي بهذه المسألة لو درنا بها على 70 صحابي ما أحد أجاب. أو معنى يعني هذا الكلام. وعن إبراهيم أنه قال: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، فإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. يقول معقول أنا صرت فقيه عليك يا لطيف، معناته قديش تراخى الزمان ويعني تراجع. زعموا أن إبراهيم النخعي كان يقول: كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت عرف فينا أياما، لأن قد عرفنا أنه نزل به أمر صيره إلى الجنة أو النار. قال: وإنكم في جنائزكم تتحدثون بأحاديث دنياكم. وعن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف، واستأذن عليه رجل فغطى المصحف وقال: لا يرى هذا أنني أقرأ فيه كل ساعة. بل ما يشوفني عم بقرأ من القرآن روح يقول ما شاء الله، هذا إبراهيم النخعي دائما بقرأ القرآن، يعني يحب أن يخفي عمله. هلأ آخر شيء أقرأ عليكم اليوم في إتمام موضوع، يعني هو يريد الإخلاص لله عز وجل فكان يعمل أشياء. وعن إبراهيم النخعي أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفر، يعني الحقيقة هذا ثوب هيك شباب ليك، يعني هو فضيلة الشيخ يعني بس لابس ثوب شباب ليك. قال: وكان من يراه لا يدري أمن القراء هو أم من الفتيان، يعني ما عرفنا هذا الشيخ لما شغلنا وادي ورحلات وسيارين. هلا هون في أمرين يعني مستفيدون. الأمر الأول: لا تحكم على إنسان من مظهره. والأمر الثاني: ما استطعت أن تخفي عملك أخفيه. وفي فائدة هلأ الشباب، إذا واحد يا أخي أنا بحب اللبس هيك، يعني بحب اللبس هيك، ما بحب يعني اللبس ناشف هذا الأسود تبعكم وبني وكحلي أخي، بحب أنا هيك يعني ألبس مزهزها، ما في مشكلة. قد أنت تكون فقيه الكوفة وعم تلبس لباس مزهزها، المشكلة مو باللباس، المشكلة بما تحت اللباس. يعني وإن كان اللباس يشير إلى شيء يعني بسيط، بس ما تأكل هم. يعني في واحد بيقول هلأ إذا جيت على الجامع بدهم يعني البس جلابية ولازم تكون بني أو كحلي أو أسود. لا أخي، البس جلابية جينز بس تعال عني على الجامع، مو مشكلة. يعني القضية مو بالجلابية، القضية بانضباطك بالشرع، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل. الدين ما إله يعني هيك صورة محددة، إله تطبيق لأوامر محددة. وللموضوع تتم عن إبراهيم النخعي، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ظاهرة تقلب الليل والنهار. وجد العلماء في بداية العام 2007 أثناء مراقبتهم لدماغ الإنسان وهو نائم، فقد كان الاعتقاد في السابق أن الإنسان عندما ينام يتوقف الدماغ عن العمل، ولكن تبين فيما بعد وذلك باستخدام أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي المسح الوظيفي للدماغ أن الدماغ لا يتوقف عن العمل. من الحقائق الكثيرة التي تحدث عنها القرآن حقيقة الليل والنهار، فالليل آية من آيات الله، جعل الله تبارك وتعالى فيها النوم آية أيضا، وهذا ما تؤكده الآية الكريمة لقوم يسمعون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن الأخوين بهيج وبهيجة. بهيج وبهيجة توأم غير حقيقي، أي توأم بمشيمتين. من يرى بهيج وبهيجة لا يعرف أنهما توأم، فهما مختلفان في كل شيء ولا يجمع بينهما إلا تشابه الأسماء. بهيجة فتاة سمراء اللون، حلوة المبسم، لطيفة المعشر. أما بهيج فأبيض اللون، شرس الأخلاق، يحب المشاكسة ولا يحسن التعامل مع الناس ولا التودد إليهم. لم تكن علاقة الأخوين متينة بسبب سوء طباع بهيج، ورغم ما كانت تبذله بهيجة لتوطيد هذه العلاقة إلا أن جهودها كانت تبوء بالفشل. مضى الزمان وتزوج بهيج من امرأة حسناء الشكل ولكنها حقودة حسودة، لا يعرف الحب والتسامح إلى قلبها سبيلا. أما بهيجة فتزوجت رجلا اسمه موفق، وكان يشبهها خلقا ودينا وطباعا، وكما يقال في المثل إن الطيور على أشكالها تقع. لم تفلح محاولات بهيجة وزوجها في رأب الصدع ولم شمل العائلة، وازداد الأمر سوءا حين توفي والد بهيج وبهيجة، ودب الخلاف والخصام بين الأخوين حول الميراث. فقد حاول بهيج وزوجته لملمة التركة وحرمان بهيجة من حصتها في متجر والدها بحجة أنه أحق به منها، لأنه كان يساعد والده في العمل منذ أن كان صغيرا، كما ادعى أن المنزل الذي يقطنه والسيارة التي يركبها هما من كد يمينه وعرق جبينه، مع أن الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن والده اشترى له ذلك على أن يحسب من حصته في التركة. لم يبقي بهيج لبهيجة سوى قطعة أرض نائية لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس لها رغب في بيع أو شراء. ألم ذلك بهيجة وقررت أن تحصل على حقها مهما كان الثمن، فذهبت إلى أخيها تستعطفه وتستحلفه بالله تعالى أن يراعي حقوق الأخوة وأن يلتزم شرع الله في القسمة. بكت بهيجة أمام أخيها وأخبرته أنها تنام كل يوم بعد أن تبلل وسادتها بدموعها شوقا إليه وحزنا على فراقه. كاد بهيج أن يلين أمام دموع أخته، وقد استشف صدقها ومحبتها وحرصها على إزالة ما بينهما من خلاف، لكن ذلك لم يعجب زوجته أم جميل، التي قررت أن تلعب نفس دور أم جميل حمالة الحطب، فقادت زوجها إلى غرفة النوم وبدأت تهاجم بهيجة وتنفخ النار بين الأخوين. ذكرته بأنه الأولى بثروة أبيه، وبأن المال لا يجوز أن يذهب إلى الصهر الغريب، وبأنه رجل ولا يجوز أن يتراخى الرجل أو يضعف أمام دموع النساء. أفسدت أم جميل على بهيجة ما قدمت من أجله، فخرجت بهيجة من بيت أخيها شبه مطروطة وهي تجر أذيال الخيبة، لكنها لم تيأس، وحسب رأيها فإن الحفاظ على الأخوة والسعي لاستعادة الحقوق بحاجة إلى صبر ومصابرة ومثابرة. وسطت أبناء الخير ومن لهم كلمة مسموعة عند أخيها، لكن لا فائدة. عندما باءت كل جهودها بالفشل أعلنت بهيجة عجزها واستسلامها، وقررت أن تنسى أن لها أخا اسمه بهيج، وأعلنت هذا أمام زوجها. فماذا كان موقف زوجها موفق؟ لم يصطد موفق في الماء العكر، ولم ينفخ في الكير كما يفعل بعض الأزواج، فهو يعرف أن علاقة الأخوة يجب أن تكون أقوى من عوامل الزمان، لأنها علاقة قدسها الإسلام ولا يجوز قطعها لأي سبب كان. قال موفق لزوجته: ما تفعلينه يا بهيجة هو قطيعة للرحم، وهذا لا يجوز. بعد أن أنهى موفق كلامه اتجه إلى غرفة النوم، ثم خرج بعد دقائق وبيده كيس أنيق أعطاه لزوجته وهو يقول: اذهبي بهذه الهدية يا بهيجة إلى أخيك، قبليه، قولي له أنت أغلى عندي من مال الدنيا، سامحك الله في الدنيا والآخرة، خذ روحي إن شئت، فهي رخيصة مقابل أخوتنا وعلاقتنا. فتحت بهيجة الكيس وأخرجت الهدية
إنها عباءة بيضاء جميلة. استجابت بهيجة لرأي زوجها، فحملت الهدية واتجهت إلى بيت أخيها، وقد اشتد اضطرابها وتزاحمت في رأسها أسئلة كثيرة. هل سيحسن استقبالي؟ هل سيقبل هديتي؟ هل سيفتح قلبه لي ويشعر أنني أخته من لحمه ودمه؟ ماذا سيكون موقف زوجته؟ دقائق قليلة وستعرف بهيجة أجوبة كل تلك الأسئلة. طرقت الباب، فتحت أم جميل زوجة أخيها. قالت بهيجة: السلام عليكم. مرحبا. قطبت أم جميل جبينها وأجابتها باقتضاب وحزم: أهلا، بهيج ليس في البيت وأنا عندي ضيوف، أنا آسفة. قبل أن تستدير بهيج راجعة من حيث أتت، لمحت ابن أخيها الصغير جميل، وسمعت صوت أخيها يعلو من الداخل متسائلا: من بالباب يا أم جميل؟ أجابته وهي تصفق الباب بلؤم ووقاحة: لا أحد، متسول يطلب الصدقة. نزلت بهيجة الدرج والدموع تملأ مآقيها. تخيلت أخاها ينزل الدرج حافيا لاسترضائها. تريثت قليلا قبل أن تغادر المكان، عسى أن ينقلب ما تخيلته إلى حقيقة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. فعادت أدراجها وهي تبكي أخاها الذي فقدته وهو على قيد الحياة. ذات يوم خطر في بال بهيج أن يصلي الجمعة في المسجد. لم يفعل بهيج ذلك منذ زمن بعيد، لماذا فعله الآن؟ الله أعلم. لن ينسى بهيج كلمات الإمام أبدا، فقد حولت مجرى حياته إلى أن توفاه الله. قال الإمام: أنت أخي المسلم لن تنال رضا الله وغفرانه ما دامت بينك وبين أحد أرحامك قطيعة. إن الله لا ينظر إلى قاطع الرحم ولا يكلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. لطالما سمع بهيج هذا الكلام من قبل فلم يكترث له، ولكنه لا يدري ماذا دهاه اليوم، فقد خفق قلبه بشدة واعتراه خشوع جليل مهيب. خرج من المسجد ودموعه تجلل وجهه، توجه إلى بيت أخته، طرق الباب وبيده باقة من الورد وبطاقة صغيرة كتب فيها: سامحيني يا بهيجة. لم تصدق بهيجة عينيها، بهيج بشحمه ولحمه. ألجمتها المفاجأة عن الكلام، أعطاها الباقة والبطاقة. أمسكت الورد بيد مرتجفة وقرأت البطاقة بعينين زائغتين، فتح ذراعيه لها فاستسلمت لهما وهي تشهق من البكاء. تمازجت دموعه ودموعها، همس في أذنها بمحبة وحنان: أنت أختي، أنت أغلى من مال الدنيا، سأعيد إليك حقك بالطريقة التي ترضيك، وسأضيف عليه من حقي ما يشعرني بأني غسلت آثار ظلمي وآثامي. وقف موفق زوج بهيجة ينظر إليهما بفرح وهو يقول: لا يصح إلا الصحيح، الدم لا ينقلب إلى ماء، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. بهذا التصرف النبيل قلع بهيج عيني شيطانه وتركه مغطاظا يلعن حظه العاثر. إخوتي وأخواتي، انتهت حكاية بهيج وبهيجة بهذه النهاية السعيدة الرائعة الموفقة. أودعكم في نهاية حلقتنا على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مواقف كثيرة تدل على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين. وتخيلوا معي هذا المشهد الآخر: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم ويحمل الحسين رضي الله عنه على عاتقه، والنبي يبتسم، والحسين من مثله على عاتق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولعاب الحسين عليه السلام ذلك اللعاب الطاهر يتساقط على من؟ على هذا الجسد الشريف، جسد المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي فرح يبتسم أن الحسين على عاتقه، فما أحلى هذا المنظر وما أحلى هذا المشهد. ومشهد آخر أيضا: الحسين رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول في حجره، ولم يغضب رسول الله أبدا، بل رضي بهذا الأمر. حسين في حجر النبي يبول والنبي لا يغضب، إنه الحب المزروع في قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لريحانته سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

هي الصفة البارزة في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. واسمعوا ماذا يقول عبد الله بن شداد فيما يرويه عن أبيه رضي الله عنه في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة حتى في حال الصلاة. يقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الصلوات فأطال في إحدى السجدات، يقول: فرفعت رأسي فنظرت إليه فإذا الحسن أو الحسين قد اعتلى ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فرجعت في سجودي، ثم بعد ذلك لما انقضت الصلاة سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: يا رسول الله، قد أطلت ذلك السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أيها الإخوة، انظروا إلى ذلك الرحمة، إلى صفة الرحمة في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة المصطفى بريحانة المصطفى رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا فليكن الآباء ولتكن الأمهات، نتعلم صفة الرحمة من تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما.

النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الكثير في فضل آل بيته، وتذكر الأحاديث عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ومنه الحديث المشهور أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهكذا ينقل أصحابه رضي الله عنهم فضائل آل البيت وعلى أو منهم الحسن والحسين، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة راوي الأحاديث رضي الله عنه الذي روى الكثير في فضائل أهل البيت ومنهم الحسن والحسين. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبهما، أي من أحب الحسن والحسين، فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، أي من أحب الحسن والحسين فقد أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من تكلم عليهما بسوء أو أبغضهما فكأنه تكلم في رسول الله. وألف الأئمة وعلماء الأمة كتبا وفصولا في فضائل آل بيت رسول الله، حتى قال الشافعي فيهم أبياتا وشعرا، منه قوله: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليه

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صلاة العشاء، صلاة العشاء. راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وننتقل اليوم إلى خلقه العظيم، بعد أن تحدثنا عن كمال عقله وعن كمال علمه. أيها الإخوة الكرام، الأصل في هذا الموضوع قول الله عز وجل في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فرأوا في الطريق إنسانا مجنونا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه سؤال العارف، قال: من هذا؟ قالوا: مجنون. قال: لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. يعني العقل السليم يجب أن يهدي صاحبه إلى معرفة الله وإلى طاعته. يمكن أن تمتحن عقلك امتحانا دقيقا، فكلما هداك إلى الله كان عقلك أرجح. هنا نقف أمام مشكلة تحير. هي قد تجد إنسان يحمل أعلى شهادة، بورد مثلا، متفوق في اختصاصه تفوق مذهل، أحد فلتات العصر في اختصاصه، في الآداب، في العلوم، في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، طيب، وتراه لم يعرف ربه، وغارق في المعاصي، وقد يشرب الخمر ولا يصلي، فكيف توفق بين هذه الظاهرة وبين أن الدين هو العقل، وأنه من لا عقل له لا دين له؟ هذه المشكلة يعني أشار إليها بعض العلماء إشارة لطيفة، ميز بين العقل والذكاء، وقال: الذكاء يتعلق بالجزئيات، والعقل يتعلق بالكليات. ما كل ذكي عاقل. لا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا عرف الله، لا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا أدرك كليات الحياة. لماذا أنت في الحياة؟ لذلك لا تؤخذ بإنسان متفوق في اختصاصه وهو يعصي الله، هذا لا يسمى عاقلا، يسمى ذكيا. والله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة أرادها جعل أحط الحيوانات من أذكى الحيوانات. الحيوانات التي تعيش في المجاري هي من أذكى الحيوانات، وهناك دراسات تؤكد أنها تتمتع بذكاء يعني يندر مثيله من بين الحيوانات. فالذكاء وحده ليس قيمة يعتد بها في ميزان المكارم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني يجب أن تشعر أيها الأخ الكريم إذا تفضل الله عليك بمعرفته وطاعته، في عندك فكرة صحيحة عن خالق الكون، عندك فكرة صحيحة عن منهجه، في الأعم الأغلب أنت مستقيم على منهج الله عز وجل، لا تأكل مال حرام، لا تعتدي على أعراض الناس، تعرف حدك، تقف عنده، هذه نعمة عظمى، بل هذه النعمة المطلقة المطلقة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا وعصوا، والضالون لم يعرفوا ولم يطيعوا، والذين أنعم الله عليهم هم الذين عرفوا ربهم وأطاعوا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هي البطولة أن الإنسان لا يتأثر بكلام الآخرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني عامة الناس تائه، ضال، شارد، جاهل، لا يعلم. فالناس يعظمون أرباب الأموال، يعظمون الأقوياء، الأغنياء، يعظمون من أوتوا حظوظا من الدنيا كبيرة، لكنهم قد لا يأبهون لمؤمن خشع قلبه واستنار عقله وضبط سلوكه. وموطن الشاهد في هذه الآية: وإن لك لأجرا غير ممنون على صبرك على هؤلاء وعلى دعوتك إليهم، أجر غير مقطوع، وإنك لعلى خلق عظيم. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقول لكم: الدين بمجمله خلق حسن، بمجمله. هناك أحاديث كثيرة تزيد عن 50 حديث صحيح تؤكد أن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، أن أكمل المسلمين إسلاماً أحسنهم خلقاً، أن الخلق الحسن ذهب بالخير كله، أن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب النار الثلج. الخلق الحسن هو الدين. السبب: الإنسان أيها الإخوة مخلوق لحياة أبدية، ثمن هذه الحياة الأبدية أن ينهى النفس عن الهوى، والخلق الحسن هو ضبط للهوى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الشجاعة معاكسة لميل حب السلامة، السخاء معاكس لميل حب المال، أداء العبادات يتناقض مع راحة الجسم. يعني لو أردت أن تعدد تكاليف الدين لوجدت أن الدين كله عملية ضبط للنزوات والأهواء، فكلما كان ضبطك أشد كان مقامك أعلى عند الله عز وجل. هو حقيقة الدين تتوافق مع الفطرة، لكنها تتناقض مع الطبع. الطبع الجسم، الجسم يحب الراحة، تكليف أن تصلي. الجسم يحب أن يقبض 500، التكليف أن تدفع. الجسم بحب يتسلى بأحاديث الناس بقصص، التكليف أن تسكت. الجسم بحب أن ينظر إلى المحرمات، التكليف أن تغض البصر. فالخلق ضبط، ضبط للنزوات، ضبط للشهوات، ضبط للأهواء. فإذا أردت أن تلخص الدين كله، الدين خلق حسن. الإنسان غير دين، يأكل ما يريد، يتكلم ما يشاء، يذهب إلى حيث يشاء، يعطي نفسه كل أهوائها. الدين إنسان منضبط، وغير الدين إنسان متفلت. الناس رجلان: موصول منضبط محسن، مقطوع متفلت مسيء. ولن تجد إنسانا ثالثا، على الرغم من أن هناك تقسيمات كثيرة كثيرة كثيرة. يقول لك الشمال والجنوب والشرق والغرب، والعنصر الآري والعنصر السامي، والسود والبيض والملونين، والدول المتخلفة والنامية والمتقدمة، والشعوب ذات البنية الخاصة، وصنفوا الشعوب تصنيفات عديدة، وهناك أغنياء وفقراء وأقوياء وضعفاء ومثقفين وغير مثقفين. كل هالتقسيمات هي تنتهي يوم القيامة إلى تقسيمين: إنسان فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، والعاجز من أتبع نفسه هوى. عملية فرز في صنفين، قلت هذا مفصلا في درس سابق، إنه الناس مؤمن كافر، مشرك موحد، منضبط متفلت، محسن مسيء، مستقيم منحرف، مخلص خائن، مقسط ظالم أبدا. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني وصف ربنا عز وجل جامع مانع، بماذا وصفه؟ وإنك لعلى خلق عظيم، وصفه الوصف الذي يرفعه. إذا واحد أوتي مقدرة كلامية أو ذاكرة قوية أو محاكمة جيدة قد يتفوق، لكنه لا يرقى عند الله إلا بخلقه العظيم. ولو تتبعت ما في السنة النبوية الشريفة لوجدت أن الخير كله في الخلق العظيم. طبعا ذكرت لكم كثيرا أن هذه الآية إنك لعلى، على تفيد الاستعلاء والتمكن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام متمكن من خلقه العظيم. أما الناس أحيانا يتخلقون بأخلاق جيدة، لكن بعد صراع وبعد انتصار لسبب صغير يقول لك يعني عانيت معاناة شديدة جدا ثم انتصرت على نفسي. أما النبي عليه الصلاة والسلام خلقه العظيم يعني أنه متمكن. الآن ما هو هذا الخلق؟ هذا وصف عام، وإنك لعلى خلق عظيم. إذا دخلنا في التفاصيل، ما هو هذا الخلق؟ السيدة عائشة سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. قضية سهلة جدا، يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون إذا قرأنا القرآن أن نقيس أنفسنا بآياته دائما. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أين أنت من هذه الآية؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أين أنت من هذه الآية؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخره. أين أنت من هذه الآية؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا الذي أرجوه من الله عز وجل، إذا قرأت القرآن أن تسأل هذا السؤال الدائم: أين أنا من هذه الآيات؟ أنا مع من؟ إن الله يحب التوابين، هل أنت من التوابين؟ إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب الصادقين. إذا قرأت القرآن دائما اسأل نفسك: أين أنت من هذه الآيات؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، رواه مسلم وأبو داود. يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. يعني مثلا أنت زوج، متى تغضب في البيت؟ إذا الأكل مو جاهز. أما إذا كان يعني خروج ابنتك ليس كما يرضي الله عز وجل، متساهل، في تساهل شديد بأمور خروج بناتك، بأمور إقامة الحدود، بأمور إقامة الشرع، في تساهل. طيب في موضوع الطعام والشراب تغضب، الأكمل أن تغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. لذلك يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. في عملك ما الذي يغضبك؟ إنه إنسان ما دفع لك تغضب. طيب هي علاقة غير صحيحة، في علاقة ربوية لا تغضب لها. متى يكون خلقك القرآن؟ إذا غضبت لغضب القرآن وإذا رضيت لرضاه. ومرة ثانية، إذا قرأت القرآن اسأل نفسك هذا السؤال دائما، أين أنا من هذه الآيات؟ أنا مع من؟ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنت مع من؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أنت مع من؟ كلما قرأت آية صنف نفسك مع إحدى فقراتها. وروى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان أحسن الناس خلقا كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ثم قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون إلى العشر آيات. فقرأ السائل فقالت هكذا كان خلق رسول الله. مرة ثانية، روى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان أحسن الناس خلقا كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ثم قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون إلى العشر آيات. فقرأ السائل فقالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه درسنا اليوم اقرأ القرآن، ودائما وازن بين أخلاقك والوصف القرآني للمؤمنين، فإذا في تطابق هذه نعمة الله العظمى، إذا في فارق بسيط حاول أن تقلل من هذا الفارق إلى أن تتطابق أخلاقك مع أخلاقي مع وصف القرآن الكريم لأخلاق المؤمنين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. فلذلك أنزل الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. لبيك، تواضع مع الناس، ما في أبراج عاجية، ما في حواجز. ما دعاه أحد من الناس أو من أصحابه أو من أهل بيته إلا قال لبيك. فلذلك أنزل الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أيام بدعوك فقير يجب أن تلبي، بدعوك إنسان ضعيف الشأن في المجتمع يجب أن تلبي. فكلما كنت مع الناس، مع فقرائهم، مع مساكينهم، مع الطبقة الدنيا من المجتمع متواضعا، تألف وتؤلف، تعطي وتأخذ، فأنت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخواننا الكرام دققوا في هذه الفكرة، إذا الله عز وجل سمح لك تكون بخدمة عباده يجب أن تقوم بهذا العمل على أتم وجه. يعني إذا الإنسان طلب من الله عز وجل أن يكون بابا له، عليه أن يكون مع الناس بأعلى درجات التواضع والخدمة، لأنه كما قال بعض الصالحين يا رب لا يطيب الليل إلا بمناجاتك ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. يعني أساس الدين أن هذا الخالق العظيم خلقك ولم تك شيئا مذكورا، أنعم عليك بنعمة الإيجاد، ثم أنعم عليك بنعمة الإمداد، وأخيرا أنعم عليك بنعمة الهدى والرشاد. أنت لا تملك إلا أن تخدم عباده اعترافا بهذا الفضل. فأساس الدين خدمة الخلق تقربا للحق، هذا الدين. ولا تميز بين عبد وعبد، كلهم عباد لله عز وجل. ولا سيما أنك إذا خدمت غير المسلمين ورأوا من كمالك ومن رحمتك ومن اهتمامك ربما جلبتهم إلى هذا الدين، وإذا أسأت إليهم نفرتهم عن هذا الدين. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. أما أحسن الناس وجها ليس المقصود الجمال المادي، المقصود أن الإنسان إذا صفت سريرته يظهر هذا الصفاء في وجهه، تنظر إلى وجه ترتاح له، قد يكون ملون، تشعر في صفاء، تشعر في روحانية، في تألق، في نور. لا أقصد أبدا جمال الصورة المادية أبدا، أقصد أنك إذا نظرت إلى مؤمن رأيت في وجهه نورا، رأيت في وجهه صفاء، رأيت في وجهه تألقا. هذا التألق وذاك الصفاء وهذا النور انعكاس لصفاء نفسه ونورانية قلبه وكمال خلقه. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أنه كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. ويضاف إلى ذلك أن وجه النبي عليه الصلاة والسلام كان كالبدر، كان من أجمل الوجوه، يعني إضافة إلى النورانية وإلى التألق والصفاء، كان من أجمل الوجوه. وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. بالمناسبة بحياة كل واحد منا ثلاث شخصيات: شخصية يكونها هو، وشخصية يكره أن يكونها، وشخصية يتمنى أن يكونها. فقل لي ما الشخصية التي تتمنى أن تكونها أقول لك من أنت. في أيام إنسان بشوف تاجر كبير، مكاتب، سيارات، مكتب فخم، أجهزة، صفقات كبيرة، عنده موظفين كثر، أحلامه تنصب على هذا النموذج. بجوز إنسان بجامعة يكون يعني بوظيفة متواضعة جدا، شوف أستاذ ذو كرسي مثلا، ساعتين دوام، مكتب فخم، الطلاب حوله، له مؤلفات. أيضا الشخصية التي يتمنى أن يكونها هذا الشخص. أما المؤمن، وأقول لكم هذا الكلام بدقة بالغة، المؤمن لا يتمنى إلا أن يكون على أثر هذا النبي العظيم. فإذا دخل لبيته وعمل عمل، يا ترى النبي بيفعل هيك؟ إذا كان عامل أخ، يا ترى هكذا علمنا النبي؟ دائما بيقيس سلوكه بسلوك النبي، لأن الشخصية الأولى التي يتمنى أن يكونها المؤمن أن يكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهو عليه الصلاة والسلام أجمل خلق الله خلقا وأكملهم خلقا، بل هو فياض المكارم والكمالات. في مسند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية أخرى: إنما بعثت معلما، إنما بعثت. حديث خطير هذا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني هي اللام لام التعليل، يعني علة بعثته صلى الله عليه وسلم غرس القيم الخلقية في المجتمع البشري. علة بعثته صلى الله عليه وسلم غرس القيم الخلقية في المجتمع البشري. معنى ذلك العلم في الإسلام وسيلة وليس غاية. إذا الإنسان انحرف ظن أن العلم وحده هو كل شيء، فيحقق، يمحص، يدرس، يحفظ، يؤلف إلى أن يغدو أحد أقطاب زمانه، لكن ما في استقامة، أو ما في عمل صالح، أو ما في يعني قلب متألق بحب الله عز وجل، ما عرف جوهر الدين. جوهر الدين الخلق العظيم، لأنه ثمن جنة الله عز وجل إلى أبد الآبدين. وروى الإمام مالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإمام أحمد في مسنده: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الإمام مالك في الموطأ: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال الإمام الجنيد: إنما كان خلقه عظيما لأنه لم يكن له همة سوى الله تعالى. تحليل دقيق جدا. إذا الإنسان له مطامح دنيوية، مآرب دنيوية، يتخلق بأخلاق تتناسب مع هذه المطامح، يقول لك دبرت حالي، ألف قلبة ولا غلبة. إذا مطامح الإنسان دنيوية بيتخلق بأخلاق تناسب هذه المطامح. أما إذا كان الإنسان ليس له همة إلا الله، هذا الهم العظيم وهذا التوجه الكبير، له خلق يناسبه. لا، في شخص مادي فما بيهمه سمعته، يهمه أن يحصل أكبر مبلغ ممكن بأقل جهد ممكن. أما الإنسان الذي همه الله، همه تقريب الناس من الله، همه الدعوة إلى الله، همه تحبيب الناس بهذا الدين، بتلاقي أخلاقه بتتناسب مع الهم، بتواضع لهذا الهدف الكبير، بتساهل لهذا الهدف الكبير، بيرحم الناس لهذا الهدف، يعفو عنهم لهذا الهدف، يعطيهم لهذا الهدف، يبذل من وقته وجهده وماله لهذا الهدف. صار البذل والعطاء والكرم والرحمة والتساهل والعفو والحلم، هي أخلاق من كان همه الله. اللي همه الربح تلاقي حريص جدا، بحاسب، بتشدد. اللي همه الدعوة إلى الله عز وجل بيتخلق بأخلاق وهو لا يشعر تتناسب مع هذا الهم العظيم. لذلك الإمام الجنيد قال: إنما كان خلقه عظيما لأنه لم يكن له همة سوى الله تعالى. في قول آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع مكارم الأخلاق التي جاءت بها الأنبياء قبله. كل المكارم الأخلاقية التي جاء بها الأنبياء قبله جمعها صلى الله عليه وسلم وزاد عليها. الله سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآيات القرآنية أحيانا لها وجوه عديدة، يعني حينما أودع الله في قلب النبي هذه الرحمة، من نتائج هذه الرحمة اللين مع عباد الله. الرحمة تساوي اللين، والقسوة تساوي الغلظة. الرحمة أساسها الاتصال بالله، اتصال، رحمة، لين، انقطاع، قسوة، فظاظة. قانونين. فبما رحمة، يعني بسبب الرحمة التي في قلبك لنت لهم. هذه لنا الآية. كلما حصلت على مزيد رحمة من الله عز وجل يلين قلبك للناس، ترحمهم، تعفو عنهم، تأخذ بيدهم، تتجاوز عن أخطائهم، تتمنى لهم السعادة. بسبب هذه الرحمة التي استقرت في قلبك عن طريق الاتصال بالله عز وجل لنت لهم. ولو لم تكن في قلبك هذه الرحمة لكنت قاسياً معهم. هي معنى. المعنى الثاني يعني أنت على أنك نبي، وعلى أنك مرسل، وعلى أنك معصوم، وعلى أنك يوحى إليك، وعلى أنك مؤيد بالمعجزات، مع كل هذه الميزات لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب إذا الإنسان ليس معصوما ولا يوحى إليه وليس مؤيدا بالمعجزات ولا هو نبي ولا هو رسول، وكان فظ غليظ مع الناس، هو اللي جمع كل الميزات ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيعني إذا الإنسان ما له ولا ميزة وكمان فظ غليظ، والله ما أنزل الله بهذا من سلطان. قال: كان عليه الصلاة والسلام لين الجانب، سهل الخلق، حسن المعاشرة مع الأهل والأصحاب وسائر الناس، يعطي جليسه حظا كبيرا من الانبساط والملاطفة وحسن المقابلة. روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه أجود الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. أيها الإخوة، أرجوكم لا تظنوا أن هذا وصف للنبي فقط، هذا هدف لنا جميعا. يعني إذا قرأت أن النبي كان أصدق الناس لهجة، لازم ما تكذب أبدا، لا تقول عندي أولاد مضطر هيك بصلحتي، أبدا. الله هو الرزاق، لا تصغر حالك، خليك كبير صادق كبير. هاي صفات يعني أكبر مطب يقع به المسلمون كلما قرأ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبي، هذا نبي. من قال لك أنك لست مأمورا أن تكون على شاكلته؟ إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ما هو جهاد النفس والهوى؟ التوفيق دائما بين أخلاقك وأخلاق النبي، هذا جهاد النفس والهوى، التوفيق المستمر بين أخلاقك وأخلاق النبي. أجود الناس صدرا، أصدقهم لهجة، ألينهم عريكة، أكرمهم عشرة. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. يا داود، ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. ما بتقدر كداعية تستقطب الناس، تجمع الناس، إلا بالخلق الحسن، لا بالعلم. العلم ضروري جدا، شرط لازم بس غير كافي، شرط لازم غير كافي. لكن متى يصغي الناس إليك؟ إذا أعجبوا بأخلاقك، عندئذ يصغون إليك. فأنت قبل أن تلقي العلم عليك أن تكون ذا خلق حسن. يعني الإنسان أيام بيكون أخلاقه ليست كما يتمنى، بينصح والده، والده بيقسو عليه. أما لو الأب رأى ابنه في كمال، مع هذا الكمال قدم نصيحة أديبة جدا، مقبولة صارت. ما بتقدر تأثر بالآخرين إلا بالخلق الحسن. يعني لا تستطيع أن تجعل الناس يصغون إلى كلامك إلا إذا أحسنت إليهم. قال: ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره. في ناس عندهم يعني شدة على مواجهة الناس بأخطائهم. أنت كذاب، والله تقيلة، هي تقيلة، يعني كأنك مالك دقيق بأوصفك، كمان كذاب معناته، بس ألطف كثير، ما في دقة بالوصف. أنا بظن الأمر خلاف ذلك، يغلب على ظني أن الأمر خلاف ذلك، هذا كمان معناته كذاب، بس ملطف كثير. فالإنسان أحيانا كل ما ارتقت نفسه بينتقي أجمل العبارات. والله عز وجل قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل، نقي أجمل عبارة. ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه. يعني الحقيقة أنه الإنسان بالكلام الطيب تلين له القلوب، وهي الفرق بين الذي يحسن والذي يسيء. الكلمة الطيبة، النبي قال: والكلمة الطيبة صدقة. صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يعني بجوز أنت مع أندادك ما تحس بها القيمة، بس أيام بيكون في إنسان صاحب محل عنده صانعين، مدير مؤسسة عنده موظفين، مدير مدرسة عنده مدرسين، مدير مستشفى عنده ممرضين مثلا. ما تعرف قيمة الكلمة الطيبة إلا من القمة. يعني إذا شخص مدير مستشفى شاف ممرض أو آزم، كيف الصحة يا ابني؟ إن شاء الله مرتاح، لازمك شيء؟

بالتعزية، لا تظن بمواساة، بعيادة مريض، هي كلها بتنمي العلاقات، تجعل المسلمين كتلة واحدة. أخوك مريض لازم تزوره، تزوج لازم تهدي هدية ولو شيء. أنا ما عم أقول هدية تكون سمينة، بس هي إلى معنى الهدية، فيها معنى المودة، تهادوا تحاببوا. ممكن تقدم له مثلا شيء لا يذكر، هي إمكانيتك. على كلمة الكلمة الطيبة صدقة، بتفوت للبيت السلام عليكم. الصحابة كانوا إذا ماشين سوا وفرقت بينهما شجرة، بعد أن يلتقوا مرة ثانية يقولوا السلام عليكم. نكون سوا، فتنا للسيارة السلام عليكم، والله شيء حلو. فات للبيت السلام عليكم، جلس بسم الله الرحمن الرحيم، سلم، الشيطان قال ليس لكم مبيت هنا، سمى ليس لكم عشاء، ما سلم أدركتم المبيت، ما سمى أدركتم العشاء، طول الليل خنايق بالبيت. شوف السلام عليكم، ما في شيطان منه، براح الشيطان. السلام عليكم، الكلمة الطيبة صدقة. كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس لطفا. روى أبو نعيم في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع في غداة من عبد ولا أمة تأتيه بالماء فيغسل وجهه بالماء وذراعيه، وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه، فلا ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد يده قط إلا ناوله إياها، فلا ينزع صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها منه. إذا كان صافح حتى الذي صافحه يسحب يده، إذا أقبل على محدثه حتى ينصرف عنه محدثه، أي خلق. ننتقل إلى انبساطه صلى الله عليه وسلم مع الأهل وذوي القربة. فروى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله، يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان. الإنسان العظيم خارج بيته عظيم، ببيته واحد من أهل بيته، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا. يعني إذا الإنسان كان روحه مرحة مع أهل بيته ومع أولاده، هي من علامة نجاحه في زواجه. أهلك أقرب الناس إليك، ما الذي يمنع أن تكون مرح معهم؟ اسمعك من طرفهم بمدرجتهم، أنت حدثهم عن طرفة ظريفة، يعني كل لطيف، داعب لاعب، حاكي كلام طيب. كان عليه الصلاة والسلام كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله، يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وما أكرم النساء إلا كريم ولا أهنهن إلا لئيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، رواه الترمذي وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم للنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يبدو من خلال هذه الأحاديث التي تؤكد أن

0: علامة الخلق الحسن؟ الخلق الحسن في البيت. السبب أن الإنسان خارج البيت يعني مراقب من زملائه، من دونه، من مرؤوسيه، من رؤسائه، من عامة الناس. أين المكان الذي ليس فيه رقابة؟ في البيت. في البيت ما في رقيب إلا الله عز وجل. لذلك النبي قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقال: خيركم خيركم للنساء. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. يعني والله الذي أرجوه أن تكون بيوتاتكم جنة، بيكون بيت صغير بس جنة، الأكل خشن بس جنة، ما في فخامة بس جنة. الجنة ما بتجي من الأساس الفخم، ولا من الأقواس، ولا من السريات، ولا من البراد المليان. لا، الجنة مودة بينك وبين زوجتك، مودة، حب، رحمة، احترام متبادل، مشاعر مشتركة، هي الجنة. ممكن يكون بيت متواضع جدا، صغير جدا، أساسه متواضع جدا، الأكل خشن جدا، بس في مودة بين الزوجين. الله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا تصميم الله عز وجل، هذا المخطط الإلهي، هذا الأصل في الزواج، المودة والرحمة. يعني أعجز إنسان من عجز عن أن يكون سعيدا في بيته. في ظروف خارج البيت صعبة، في قوى لا تملكها، قد تكون موظف لك رئيس صعب بالوظيفة، إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر، إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه. ما بدكش، سيء جدا، أما بيتك مملكتك. فالإنسان إذا كان لم يكن مرتاحا خارج البيت فلا أقل من أن يكون داخل البيت مرتاح. إنه إذا كان في سعادة داخل البيت هذه تمتص كل المتاعب خارج البيت، أما في الداخل جحيم وفي الخارج جحيم، والله حياة لا تطاق هذه. يعني أنا أدعو إخواننا الكرام، يعني بقدر الإمكان حسب السنة يجعل بيته جنة، بالتسامح مرة، بالعطف مرة، بالنصيحة مرة، بالخدمة مرة. وإن شاء الله نتابع حديث الشمائل النبوية، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

كان الشيخ في تدريسه يحاول أن يخرج جيلا قياديا مسلما يكون قادرا على أن يعيد المسلمين إلى مكانهم. طبعا المسلمون كانوا أوائل في العلم، وكانوا أوائل في الفن والحضارة، وحينما كان المسلمون أقوياء لم يكن أحد يتعرض لهم، ليس كالمسلمين اليوم أينما كانوا إما في السجون أو يقتلون. وكان الشيخ يشعر بالطلاب ويلاطفهم ويساعد من يحتاج المساعدة منهم.

0: تحكي لي شيء؟
1: مالك؟ وجهك مش طبيعي، محتاج شيء؟ بدك مصاري؟
2: أحمد، أنت عارف قديش أنا بعزك.
1: أقلقتني يا علي، خير إن شاء الله. قول،
2: إيش رأيك يا صاحبي تقلل دروسك في الجوامع؟ والله هدول مالهم أمان، برجعوا بسجنوك وبفصلوك من وظيفتك وبمنعوك من السفر لتكمل دراستك.
1: كيف يمكنني أن أجلس في بيتي وأنا أرى الناس يحتاجون من يعلمهم؟ وكيف لا أساعد الناس وأنت تعلم أن هذا أمر من الله؟ كيف؟ كيف؟
2: أنا مقتنع بكلامك هذا، ولكن أخشى عليك أن يصيبك مكروه.
1: لا تخف يا علي، لا تخف، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حتى ولو أصابني شيء، أوعدني إنك تتحمل معي وتواصل المسيرة إن أصابني مكروه يا علي، أوعدني. أيها الناس، إن الابتلاءات والمحن التي يمر بها الناس هي مراحل اختبار ليختبر الله إيماننا، فمن يثبت يجازيه الجنة. أيها الناس، إن كانت الصلاة جريمة، وإن كانت قراءتنا للقرآن جريمة، وإن كانت مساعدتنا للناس جريمة، فإننا نفتخر بأن نكون مجرمين. فلو اعتقلونا ولو قتلونا والله لن يثنونا عن ديننا، وليكن ما يكون.
3: كما العادة، وقد أعد حقيبته واشترى الهدايا لأصدقائه، ولكن
4: ماذا يا أبي؟
3: ولكن
5: اسمك إيه؟
1: أحمد إسماعيل ياسين.
5: فين بطاقتك؟
1: اتفضل.
5: رايح مصر ليه؟
1: أنا عايز أقدم امتحانات، أنا طالب في عين شمس.
5: أحمد مش هينفع تسافر.

0: سلامتك يا أمي، أنا ولا أنت. هيا يا حبيبتي نشرب الدواء حتى يكتب الله لنا الشفاء.
1: لا أحبه يا أمي، هذا الدواء مر مر.
0: هيا يا حبيبتي نشربه بسرعة، وبعده مباشرة نشرب العصير الحلو. بسم الله. اللهم أنت الشافي وأنت المعافي يا رب، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

0: سلامتك يا ستي، الله يشفيك يا حبيبتي. شربت الدواء والليمون يا ستي؟
1: يا جدة الحمد لله.
0: اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي فانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
2: اعرف يا جدتي انت تقرأين القرآن وتدعين لها بدعاء النبي اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي فانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أنت تعلمين يا نسيبة أن المرض هو بلاء من الله يبدلنا سيئاتنا حسنات. مثلا ممكن تكوني ما سمعتي كلامي فعاقبك ربنا. والله إنك حبيبتي.
3: أكلتي يا بابا وشربتي الدواء وشربتي الليمون؟
1: بابا الحمد لله.
3: اليوم لأن نسيبة مريضة نؤجل الحكاية للغد.
1: لا لا أرجوك يا أبي، أنا أنتظر من الصباح للاستماع للقصة.
3: حاضر يا أغلى نسيبة يا حبيبتي، اليوم سنبدأ حديثنا من الحرب الثانية على فلسطين، وهي الحرب التي وقعت في يوم الخامس من حزيران 1967، كان هجوما عنيفا ودمارا. هذه الحرب وقعت بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا والأردن من جهة أخرى.
2: كيف كانت معنويات الناس يا أبي؟
3: أثناء الحرب كان الناس يستمعون إلى الإذاعة صوت القاهرة، وكانت الإذاعة ترفع معنويات الناس، وأن جيشنا يتقدم وأن ضربنا لهم طيارات كتير. الناس عندما تسمع هذا الكلام ترتفع معنوياتهم، لكن من بعض الأماكن الأخرى كانت الناس ترى أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتقدم ويدمر طيارات ودبابات العرب والمصريين. احتل الجيش الإسرائيلي قطاع غزة والضفة والقدس وشبه جزيرة سيناء والجولان السورية، والناس لم تصدق ما حدث، وبدأ اليهود.
4: على جميع الناس الخروج من بيوتها إلى الساحة، وأي واحد عنده سلاح يطلعه، أي واحد مخبي مكاوم عنده يحكي عنه، لأنه لو اكتشفنا أنه عندك سلاح أو في مخرب راح نقصف البيت ونقتل الجميع.

0: وظل الإسرائيليون يدخلون كل البيوت يقتلون ويدمرون بشكل فظيع حتى يخيف الناس ولا يفكر أحد بالمقاومة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين أحمد ياسين وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعفن. أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدن. حسن الختام بأن ألقاه في عدن.

0: دعاء ورجاء.
1: قرع لأبواب

0: إنها صوت الحق.
1: ونمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مع الجزء الرابع من كل الحكاية مع الأستاذ المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. نتحدث في هذا الجزء عن تجربة الاعتقال خلال سنوات الخمسينيات. أهلا ومرحبا بك. في الحلقة الماضية توقفنا عند تلك الأشهر الثلاثة من الاعتقال في عام 1954، وقد تكررت هذه المسألة مجددا. أمتى كان الاعتقال الثاني؟
2: الاعتقال الثاني حقيقة بعد الانتخابات اللي صارت في 1954.
1: نعم.
2: وكما قلت لك يعني قوبلت ببطش شديد، كان في ذلك الوقت ما زال جلوب باشا هو الذي يشرف مع باتريك على الأمن، وصار في قتل يعني في عمان وفي كل مكان وشهداء. يعني حدث في الأردن نوع من الخوف من السلطة، وما يمكن أن نسميه بالمصطلح القديم جذر، يعني صار في نوع من الجذر في العمل السياسي.
1: تراجعت الحركة السياسية تحت وطن
2: في 55، ما عادت موفي معنى أنه الكل خايف والكل إلى آخره. أخذ الحزب قرار من المكتب السياسي يعني بقيادة فهم السلفيتي أن نكسر جدار الخوف ونقوم بالمظاهرات فيها عنف مع الجيش مع الشرطة، ونفرض مظاهرات ونقوم بعملية يعني مواجهة. وكانت المناسبة انه جاء الامريكان او الامريكيون بمشروع جونستون في ذلك الوقت للتوطين، المشروع مائي لتوطين اللاجئين الى اخره. الحزب في ذلك الوقت لعب دور كبير في محاربة هذا المشروع، مشروع جونسون ضد توطين اللاجئين.
1: حتى في غزة نعم كان هناك تحرك كبير للشيوعيين والأحزاب الأخرى.
2: طيب كيف بدنا نتحرك؟ فأخذ قرار أن نقوم بمظاهرتين كبار، واحدة في عمان وواحدة في القدس. وحتى يستطيع الحزب أن يقوم بمظاهرة كان عليه أن يحشد من كل المناطق في عمان، مش من منطقة واحدة. يعني ما كان عنده في عمان قدرة أنه يحشد مثلا مظاهرة يصير فيها 400 واحد 500 واحد، كناش نطمح في الألاف بذلك الوقت. لا الحقيقة 400 كانوا فعالين ونشطين ومشتغلوا قد 1000.
1: تحكي عن كتلة منظمة،
2: كتلة منظمة بس نشطة يعني. كان بالنسبة للنشاط شيء استثنائي، يعني حتى يقال من القصص اللي تحكي عن النشاط انه في روسيا القيصرية الامن راح يعتقل شخص تبين انه مخبر بيشتغل مع الامن، ولكن لا يعرف انه بيشتغل مع المخابرات. فلما مسكوه كيف تعتقل وكيف الى اخره، قال لهم هذا نشيط كثير، معناته هذا بلشفي. يعني كان النشاط
1: سمة للشيوعيين، النشاط
2: علامة من علامات الشخصية يعني الشيوعية. المهم قررنا في هذا المظاهرة في هذه المظاهرات أن يصير مظاهرات محلية، ونأخذ معنا أكياس فيها في الخارج بندورة، وبعدين في ملح وبهار يعني نرمي في وجه الشرطة، نرمي يعني بطاطا، إيش يعني ممكن تحمل أنت، بس يصير في اشتباك والناس يشوفونا
1: مشتبكين
2: مع الشرطة مش خايفين منهم، ويعني عركة ولو طيارة بس لازم نعملها. فهذه صارت المظاهرات في عمان. أنا وقتها يعني حشدت الناس معنا في القدس وأخذتهم رحت معهم، ولكن لم أشارك في المظاهرة. الغريب أنه ما كان عندنا إمكانية نعمل مظاهرة إلا يوم جمعة وننتظر الناس يطلعوا من المسجد.
1: مساجد
2: أعرف كيف تصور. وكان في القدس نفس الشيء، ننتظر الناس يطلعوا من المسجد الأقصى،
1: تبحثوا عن مجموعة من الناس، نعم الناس مجمعين،
2: نعم المظاهرة وإشي. ففي ذلك الوقت انعملت المظاهرة في عمان وكانت ناجحة وصار فيها ضرب وإلى آخره.
1: ليش لما شاركتش أنت؟
2: لأنه أنا لازم أقود المظاهرة،
1: أقود المظاهرة
2: في الأسبوع القادم اللي وراه في القدس.
1: نعم.
2: كان مطلوب مني أقود المظاهرة في
1: إذا أنت وصلت الناس لعمان ورجعت للقدس،
2: ورجعت بنفس اللحظة يعني وصلتهم لمنطقة المسجد تاع الملك عبد الله اللي في وسط المدينة، ورجعت أنا بالباص على القدس. كنا نستعمل سيارات في الباصات، وحضرنا لموضوع القدس. القدس كانت عبارة عن يعني تظاهرة بدنا نحشد الهام من منطقة الضفة الغربية، مش من كل المناطق، يعني مظاهرة أصغر شوي. المظاهرة الثانية هي تاعت الأسبوع، هي اللي كانت مهمة بالنسبة لتجربتي. استعدينا وبالفعل انتظرنا الناس في باب السينسلي عبين ما هم يطلعوا من المسجد، بس يبدوا يطلعوا هذا. وباب السينسلي مهيئة تكون مظاهرة لأنه شوارع ضيقة والناس كلها بدها تمر منها، فبس مرة
1: بشكل دقيق
2: دخلنا في قلبها، دخلنا رفعنا اليافطات، شايف كيف، على المطالب بإسقاط المعاهدة الأردنية ضد مشروع جونستون وإلى آخره، ومشينا وبدأنا نهتف. جاءت الشرطة بعد ما قطعنا كل باب السنسلي، يعني أخذنا مسافتنا، أجوا يحاولوا يضربونا، بس إيش جاءوا سريع، يعني أبو 9 أشخاص 10 أشخاص، إحنا هجمناهم لم يستطيعوا أنه يوقفونا. اعتقلوا يمكن 3-4 أشخاص ودخلوا فيهم على المقاهي ولا الدكاكين، وإحنا بقينا ماشيين واليافطة ماشي. استمرت المسير لمنتهاها لا مخها زعترة في باب العمود.
1: صاروا الناس ينضموا لكم يعني على
2: ما كان ينضم لنا، بالعكس الناس ينفضوا عنه، خايف الناس، بس لا. ماشيين الناس بالنهاية، ماشيين بين جماهير، يعني لو واحد بده يطلع ما يقزقها كلها، فمظاهرة في إلها تأييد. لما وصلنا باب العمود أنا خطبت فيهم، قلت لهم هذه إلى هنا تنتهي المظاهرة وإشي، ويعطيكم العافية، وانفضوا. طب أنا ما اعتقلوني، طب أنا مهيئ حالة للاعتقال وعملها مشان أعتقل. فالشباب الحاملين اليافطة جاؤوني قالوا وين نروح فيها هذه اليافطة، بدهم يروحوا، قلت لهم أعطونيها. فأخذت اليافطة لفيتها ومسكتها بإيدي فيها الجهتين، هنا نرميها مش رح نرميها على الأرض، وطلعت من باب العمود. ما بعرف كان تعرف هذا باب العمود، منطقة رئيسية
1: للأسف يعني في الصور، لكن
2: طلعت من باب العمود على المنطقة، ولا جاي ترك جيش، ترك شرطة ومدير الأمن العام تاع المنطقة جالس أمام وجايين نرفزين، ولا أنا قدامهم. وقف وقالوا هيو، هلا كل القصة أنه فلان العامل البلاوي. نزل قائد المنطقة اسمه كان محمد كريشان، قال لي أنت مغلبنا، أنت يا مش عارف مخرب يا كذا، ومسك معه عصاي بده يضربني، وأنا بإيدي اليافطة وأجيبها اليافطة وخبطه فيها. لما قدام الناس هاي في باب العمود قال لهم اذبحوا، نزلوا علي ترك كلهم عصي جايين فاروا مظاهرة، بدي خبط فيه يمكن 20 واحد، يعني صار يضربوا في بعضهم قد ما هم، ما فيش غيري. حطوني حملوني وكبوني بهالترك وأخذوني إلى منطقة بسموها منطقة الشرطة، مركز المنطقة. هلا في مركز المنطقة الناس كلها صارت تتحدث عن
1: المشهد،
2: المشهد رهيب،
1: انه شخص واحد يتعرض لضرب من 20 شخص،
2: وتعرض ومظاهرات، وصارت مظاهرة، صارت لضج كبير، وكتبت عنا الصحف والى اخره. وهلا المشكلة انا بالنسبة لي انه تعرضت لمدير الامن العام وخبطته، يعني مش انه هذا يمكن نزلت طقيته. وبعدين صار مبالغة في الضرب، وهل انجنوا امي، صار معنا نزيف لما خبروها، انه لانه رأسا والدي طلب من الدكتور يفحصني لما حطوني بالسجن، فكان دكتور العائلة هو يجي صديقنا دكتور نزهة اسمه، فبعد ما فحصني فبتسأله شو ماله كيف ايش وضعه، قال لي يعطيك عمره يعطيك البقية بحياتك، بيفزح وتقلم هو، فصار معنا زيف
1: تخيلت انه هو المزحة جدة،
2: فكرت مسحة جد معلش انه بيتقل دمه، انا ما كان مالي شيء عمليا الا عيني صار فيها شرطه حمراء دم شديد قعدت يمكن 40 يوم بس ومضروب براسي ومضروب جسم بتحمل جسم الانسان بتحمل اكثر من شجره يعني تصور شجره بتضربها في البلطه ما بتصور قديش بتحمل جسم الانسان، وكان حقيقه جسمي قوي وكنت عامل رياضه بسموها البادي بيلدينج هاي مش عارف شو يعني كنت عندي وضع بتصدقني ما شعرت كل المشكلة حتى الضرب هذا العشوائي ما بشعر فيه الإنسان يعني زي الطوشة عمليا، ولكن أبوي أخذ من الدكتور تقرير أنه عيني ومش عارف إيش أسبوعين وكذا بده بتصير محاكم بتصير مشاكل فيها وسجنونا، ورحت لقيت بالسجن الشباب اللي اعتقلوهم في أول مظاهرة أو إشي ورفع علي قضية برضو ما ودوني على الجفر لأنه بدهم يرفع علي قضية، فرفع علي قضية جزائية
1: تعدي على موظف رسمي
2: تعدي من 3 سنين ل7 سنين هي حكومة على إن ماتت يعني وإساءة للجيش ولهذا وهي التاج وإلى آخره. فالمهم بدأت المحاكمة وأنا بالنسبة إلي كانت المحاكمة مناسبة للخطابة، أتفلت من أوقف أمام المحكمة وانزل في النظام وفي الهدر الى اخره وكذا يعني، فصاروا يتجنبوا صاروا ياجلوا في القضيه. نعم. فانحبست في ذلك الوقت حوالي 55 يوم 56 يوم وطلعت بالكفاله شهرين يعني. نعم. شهرين طلعت بالكفاله
1: وسقطت قضيه
2: لا بقيت متى سقطت ب 56 بعد بست اشهر. نعم. فأجوا نادوني على المحكمة بقول لي القاضي بتعترف بالذنب خلينا نعتبر 55 شهرين اللي مضيتهم هذا أحكمك، قلت له لا، قلت له أنا اللي الحق عليكم وأنتوا ضربتوني وأنتوا عملتوا سويتوا وأنتوا اضطهدتونا، ولكن على أساس أنت بدك تحاكمني؟ أنا هتفت يسقط تسقط المعادلة الأردنية الهاشمية أو الأردنية البريطانية
1: الأردنية
2: وهي سقطة ألغاها الملك.
1: نعم.
2: والشعار رفعنا أنه يسقط مشروع جونسون، مشروع جونسون أيضا سقط، إيش بدك تحكمني؟ وهذا الاعتداء هو اللي بدأ فيه الاعتداء، بحق له يضربني، إذا بتقول أنه بحق له يضربني تفضل قول. قلت له هاي طوشي واحد أجي يضربني ضربته، هذه قال لي طب روح. وأسقط القضية هو يعني.
1: ما بين اعتقالين ماذا كنت تفعل؟
2: كله بالحزب، شغل في الحزب.
1: عمل في الحزب.
2: طبعا.
1: يعني كنت شبه متفرغ للعمل الحزبي.
2: ما كنتش أعمل شيء آخر.
1: وقفت طبعا التدريس في الطور توقف من القطار الاول،
2: لا 5 أشهر وانتهت اللعبه لانه عودوا جندوا
1: نفسك، كرست نفسك للعمل الحزبي والسياسي،
2: بس العمل الحزبي والسياسي وبدات يعني اشتغل يعني بشكل جدي اكثر من السابق يعني. احنا في قصص بدي احكي لك اياها يعني، مثلا قصه توزيع النشرات بالليل كانت هذه اخطر قضيه.
1: نعم.
2: انك انت تنظم وتوصل النشرات والنشرات تتوزع على البيوت وعلى الحارات وعلى خاصة بلد مثل القدس القديمة والهذا يعني ترش هاي ترشمة، فكانت هذه معركة بيننا وبين الشرطة يعني مش مسألة بس
1: معركة تخفي ومهارات واستخدام تمويه
2: لا، وإذا إذا إذا ألقي القبض عليك ماسك من النشرات هذه باسم الحزب أكثر من 3 نشرات تحكم 15 سنة تحبس 15 سنة مش لعبة يعني، أنت كنت لما تحمل نشرات يعني 15 سنة وما فيش مزح، وكان تصدر أحكام للي بوقع تصدر أحكام،
1: والمناخ السياسي في ذلك الوقت يفور، حادثة الثورة في مصر حلف بغداد في 55
2: هلا هون بدأت المشكلة أنه بعد 55 بعد الأسلحة التشيكية ارتفعت موجتنا اعتبار التشيك هدول السوفيات،
1: وكان التصدي لحلف بغداد أساسي في حركتكم
2: طبعا
1: في
2: ذلك حلف الوقت. بغداد وقتها ما احنا هلا له قصة تانية، حلف بغداد ومظاهرات كبيرة اللي صار في مظاهرات حلف بغداد ما صار في تاريخ الأردن ولا في تاريخ البلاد العربية. نعم.
1: تكرر اعتقالك من جديد
2: يوميا، كنت أنا مثلا أقوم الصباح أخذ مثلا شو اللي يصير، أقوم الصباح أقرأ الجريدة إذا في مثلا زيارة وزير خارجية تركيا إلى الأردن رأسا أروح بهذاك اليوم بس أكتب هالعريضة وفي حوالي 60-70 زلمة لأن أصدقاء معهم تجار في باب السنسلي وباب خان الزيت، أمر عليهم أوقعهم على العريضة استنكار لمجيئه إلى آخره، يوقعوا الجماعة ثم أخذ وفد واروح على الجرائد. كانت مركز الجرائد الأساسية بالقدس، فلسطين والدفاع كان اسمها اللي صار الدستور وصارت الرأي، كان واحدة اسمها فلسطين واحدة اسمها الدفاع. فأحنا نروح أخذهم وأقعد أضغط عليهم إنه يطلعوا خبر تاني يوم في الجريدة إنه مجموعة من
1: تجار القدس
2: احتجوا على مجيء بيار الخياني المش عارف حلف بغداد وإلى آخره. هذا كان يوميا، كل ما تصير هذه يأخذوني يوم يومين ثلاثة على السجن.
1: لكن الاعتقال الأكبر أو الفترة الأكبر بدأت سنة 57،
2: بس هي كبيرة هاي يعني. هذا لك يمكن أنا مضي سنتين بهالقصة، يعني كل يومين ثلاثة أروح مضي كل يوم. يعني تعرف مثلا كان نهاري مش أبدأ في قراءة الجامعة، أجي أطلع من البيت ألبس البنطلون فوق البيجامة
1: متحضر انه اي لحظه ممكن تعتقل
2: كان نادرا ما اروحش على السجن، نادرا. هذاك اليوم لازم بات لي عوده اطلع ثاني يوم، يعني هذه ما في.
1: حاول الوالد في ذلك الوقت يعني ان يثنيك ان ينصحك؟
2: لا خلاص بدا يئس هو، قال لي خليك خلاص ما في لا جامعه ولا دراسه ولا شيء ولا هذا.
1: هذا الشيء ترك نوع من الاحساس بخيبه امل عنده مثلا طبعا. كان يتمنى انك
2: تكون. انا الحقيقه للصدق هلا بفكر فيها اكثر من السابق، انا عذبت اهلي، عذبت والدي وعذبت والدتي بشكل فظيع. يعني الحقيقة تصور شاب طالع ما يسمعوا إلا بالسجن، يسمعوا إلا مضروب، يسمعوا إلا.
1: وكان هو مضطر طبعا يروح يقدم عرض
2: ويحاول يطلعك بدهم يتحملوا، لا بيقدروا ينكروني ولا بيقدروا يديروا ظهرهم، ومن ناحية بيحبوني كثير ومن ناحية زلمة أخلاقه في البيت كويس، يعني ما في مآخذ. يعني أنا للصدق والدتي يعني بشكل خاص والدتي عذبتها تعذيب شديد، ويمكن ما زاد عليهم من كل اللي عملته أنا إلا استشهاد أخوي أبو خالد. نعم. يعني بال76 يعني أبوي ما صمد أكثر من سنة بعدها،
1: واعتبرك أنك أنت كنت
2: لا مش اعتبرني، لأنه هو كان مسؤولي مسؤول. نعم. قائد هو. نعم. كان له دور، وكان حتى وأنا بالسجن له نشاط سياسي. نعم. وله تاريخ يعني زي هذا التاريخ.
1: نعم.
2: وكان يساري وطلع بس ما كان شيوعي.
1: نعم.
2: ووقت أنا بذكر لما طلعت من السجن كان بده يناقشني بقصة الشيوعية وغير الشيوعية، كان قريب من تيار الياس مرقص.
1: نعم. سوف تكون لنا وقفة يعني في استياد السياق مع الشهيد أبو خالد جورج.
2: هذه القضية يعني هي اللي كانت قاسية كتير، أقوى من السجن. هلا في السجن كانوا خلقين علي وشي، ولكن كانوا مطمئنين إنه عايش على الأقل،
1: موجود
2: وحي وما فيش علي مشكلة، وخصوصا بدأوا يتعودوا إنه ممكن يدخل على السجن ويطلع شغلة عادية. ولكن أنا الحقيقة يعني بمنطق الشيوعيين انه ما كنت اسال على اهلي ولا على عذاباتهم، لانه الشيوعي كان يقول لك هذا الوطن مش وطننا لوحدنا، وطن كل الناس، وخليهم يتعذبوا زي ما انت بتعذب، وما يعني ما بالضروره يصير في شيء اسمه تعذيب ضمير.
1: طب قبل ما ادخل على اعتقال 57، يعني انت من اسره
2: لا في اعتقال 56 كبير ست اشهر هذا بعد
1: عفوا، بس يعني انت من اسره مرفعه مرتاحه ماديا، ذكرت لي في الحلقات السابقه انك لم تعرف تلك المعاناه يعني القاسيه ربما التي يعانيها العمال، يعانيها الناس الصغار الكسبه كما كنتم تسمونهم، او يعني انت لم تعش هذه المعاناه. بمعنى ما الذي دفع يعني ربى عندك كل هذه الصلابه وهذا الاندفاع في مثل هذا العمل، مع انه كان بامكانك تكون يعني عايش مرتاح بتكمل محاماة وبتأخذ المكتب اللي أصلا مؤسس للعائلة وتكمل حياتك
2: فيه؟ لا وأنا الحقيقة ما في شك أنا أهلي أمنوا لي حياة مرفهة، مش بس حياة لم تعش حياة العمال والحياة أنا لا أعرف الفاقة ولم أعرف يعني كل عمري معي فلوس.
1: ما هذا السؤال
2: حتى
1: يعني
2: بالسجن ما كان عندي فلوس، يعني كنت مرتاح ومرفه.
1: شو اللي أخذك على هذا الشكل من العمل اللي هو يمكن يكون الناس اللي عندهم إحساس بالقهر المادي بالمعنى
2: لا
1: أكثر حافزية عندهم للتحرك لمقاومة مثلا الظلم الاجتماعي أو ما إلى هنالك؟
2: لا الدافع الحقيقة أنا الدافع إلي نحن أبناء النكبة، الهجرة، قضية فلسطين، قضية السيطرة الاستعمارية، كان في ذلك الوقت الموج القومي والوطني واليساري عالي. يعني أنا ما كنت شاذ في هذه القضية. يعني في كثير ناس مثلي
1: أبناء عائلات توصف طبعاً بين قوسين بطبقة برجوازية أو من هؤلاء.
2: حتى في ناس أنا بذكر لما كنا في الجفر في 1956 لما سقط حلف بغداد مثلا. نعم. وإحنا في الجفر جابوا لنا جاءوا بكبار موظفين في الأردن مثل حمد الفرحان. نعم. رحمه الله عليه، مثل الدكتور أمين شقير، عزيز شحادي، جاءوا لأول مرة نرى في السجن الروبات، هاي الأطلس اللي
1: يخرب الشامبر
2: اللي بلبسوها فوق البيجامة.
1: نعم.
2: اللي بس نعم. لا هدول لسه مثلا كتير يعني هم سي، أنا كنت مرفه بس ما كنت ناعم يعني. نعم. ما كنت بالمعنى مش مربى تربية انه اوعى من هيك وخاف من هيك وإلى آخره. أبقى يعني والدي شجاع، والدتي كان عندها شجاعة أدبية خطيرة يعني بالمواجهة. يعني بفترات والدتي مسكت واحد من الشرطة الضباط، مسكت نجمتين الحلة رقبته، مسكتهم بإيدها، مسكتها من هون مدى، قالت له هذه مش دايم تلك أعرف هيك، وصرخت فيه وبتشوف إيش بصير فيكم. يعني إحنا الجرأة الأدبية كانت عالية. نعم. يعني
1: طيب نأتي لاعتقال 56.
2: هلا احنا في اعتقالات 56 كانت نتيجة حلف بغداد.
1: جاء موقفكم من حلف بغداد
2: كل كان جاء في ذلك الوقت قائد قوات البريطانية في منطقة آسيا اسمه تمبلر، ما زلت أذكر، وجاء على الأردن لمدة 3 أيام، سقطت الوزارة، تشكلت وزارة جديدة، وكان مدهش فيها انه جاء هزاع المجالي عين رئيس وزراء، وهو كان محسوب على الجناح اليساري في الحزب الوطني. نعم. اللي كان فيه الحزب الوطني الديمقراطي أو الحزب الوطني. نعم. وفجأة وإذا هو من اللي بيشتغلوا مع الإنجليز، يعني عريق، يعني مع أنه كان هو واقف.
1: كان هذا مفاجئ بالنسبة لكم لأنه السمعة التي كان قد اكتسبها على أنه يعني
2: كنا نعتبره صديق للحزب. نعم. كنا كذا، فما شفنا إلا تعين وأعلن أنه يدخل حلف بغداد، يعني ما في نقاش في الموضوع. نعم. واختير هو باعتباره الأصلب واللي بده يواجه ويفرض الموضوع على الكل. وخرج تمبلر بتحدي كبير، يعني خبط على الطاولة وقال بده يدخل الأردن حلف بغداد وانتهت اللعبة. هلا احنا طبعا ما كان في عنا تردد لحظة انه ندخل الى الصراع، ندخل رأسا. انا بذكر وقتها في اليوم الثاني او بالهذا لبست البيجامة كالعادة تحت هذا ونزلت على البلد، اخذت معي 3-4 شباب من هذا وبدأت اطلب باخلاق
1: الاضراب.
2: وبالفعل بدأت من باب السنس لي وطلعت، وكل ما أقول لهم إضراب يا شباب تتسكر الدكاكين، وإنه جاء تمبلر الوحش وكذا، وكانوا يحبوني يعني التجار.
1: كنت نسجت علاقات طيبة معهم
2: وبعدين في احترام.
1: نعم.
2: وهم يمكن يقدروا هاي، أنا بعرفش ليش بخدروها، إنه واحد ابن محامي ومرفه ليش يشتغل بالسياسة. نعم. مش فاهم ليش مش لازم يشتغل بالسياسة.
1: نعم.
2: مش لازم يضحي، ما قضية وطن كبيرة هذه. نعم. وقضية أنا بالنسبة لي ما كنت أعتبر إني عم بعمل إشي يعني كبير يعني في هالقضية. المهم حاولنا سكرنا البلد ولكن غفوني واخذوني على السجن انا و3-4 اشخاص، بس صار في اضراب. يا اخي شيء غريب اللي صار في الاردن، باثناء غيابنا ب3-4 ايام واذا ولعت البلد مظاهرة،
1: انتفضت البلد ضد حلف بغداد،
2: انتفض الاردن يعني بما لا يتصور عقل، شرقيه وغربيه، قراه أبعد القرى اللي ما فيها غير شرطي واحد إلى المدن، إلى عمان، إلى الإربد، الصلط، الكرك، معان، الطفيلة، الأردن كله نزل إلى الشوارع. وبعدنا سمعنا قصص أنه في قرى في الجنوب مثلا، جنوب الأردن، الناس ما في شو أمامها غير مغفر الشرطة، راحوا مغفر الشرطة واحتلوا ونزلوا العلم منه. يعني هذا يعني كان يصير في إربد، الناس في صار في سموها جمهورية العربيد هناك، العربيد والعرميط،
1: العرميط
2: العرميط جمهوريته، أجي احتل المخفر واستلم الحدود وقام اليافطة حدود الأردن وفتح الحدود بين الأردن
1: نعم. يعني وحد هذا أثناء وجودكم في المعتقل.

0: ذلك الحين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الركوع والسجود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. من الدلائل على قدرة الله، على رحمة الله، على عظمة الله، أنك ترى الأرض خاشعة أي هامدة ساكنة ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورطت. ينزل الماء ينبت الزرع. إن الذي أحياها لمحيي الموت. يضرب الله هذا المثل. حياة النبات وحياة الإنسان واحدة، كلها من الله تعالى. هذه الحياة الموجودة في الموجودات أو في المخلوقات هي هبة من الله تعالى. فإذا رأيت النبات يخرج من الأرض فتذكر كيف يحيي الله الموتى يوم القيامة. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. لذلك قرب الله تعالى إلى عقولنا قضية الحياة التي كل يوم تخرج من جديد. كل يوم تولد أنثى وتخرج الحياة من أنثى أو من بطن الأرض. هذه لفتة من القرآن الكريم حتى يربط

0: دائما بين الحياة والموت، وكل يوم يموت جديد، كل يوم تموت أجيال، وكل يوم تولد أجيال، فهذا دليل قدرة الله سبحانه وتعالى. فدائما عندما ترون مولودا أو نباتا ولد أو حيا مات، تذكروا الذي أحيا والذي أمات والذي يحيي بعد الموت للحساب. إن الذي أحياها لمحيي الموتى من يوم القيامة للحساب. الله سبحانه وتعالى قادر على كل ذلك. ثم يخبر الله تعالى عن الذين يلحدون في آيات الله، إن يكفرون بهذه الآيات التي يرونها. هناك إلحاد، يعني إنكار من الناس وهم يرون آيات الله في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، كل هذه آيات لأولي الألباب. هذه دلائل على وجود الله وقدرة الله ولطف الله وكرم الله، كل هذه آيات. فكيف يكفو، كيف يلحد الناس بآيات الله وهم يرونها بأعينهم كل لحظة، وينظروا ماذا في السماوات والأرض. فلذلك يجب أن يكون النظر إلى أنفسنا نظر آية، نظر تدبر إلى أولادنا، إلى الشمس، إلى النهار، إلى الليل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه من آيات الله، دلائل على وجود الخالق، على وجود المحرك، على وجود المدبر. هكذا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. كيف يلحد الإنسان؟ كيف ينكر الآية وهو يراها بعينه، وهو يسمع حركة الحياة بأذنه؟ كيف ينكر؟ هذا من أكبر التعنت، لأن الإنكار مع وجود الدليل يعتبر من الجحود. فهل تجحد وجودك؟ هل تجحد وجود الناس أمامك؟ هل تجحد وجود الأرض تحت قدميك؟ أو النبات يخرج من تحت الأرض؟ أو حركة الرياح والأمطار؟ هل تستطيع أن تنكر هذه الحقائق؟ إن كنت لا تستطيع إنكارها فكيف تنكرها وأنت تراها؟ إن الذين يلحدون، يعني يكفرون وينكرون آياتنا لا يخفون علينا، يعني سيحاسبهم الله تعالى، لأنه بث في الأرض كل الآيات وكل الدلائل، في خلق السماوات آيات، وفي خلق الأرض آيات، وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ إنسان ما حاله طيب؟ من أنت إله؟ أنت الذي خلقت الوجود؟ أنت الذي أطلعت الشمس؟ أنت الذي أنزلت المطر؟ أنت الذي أخرجت النبات وأخرجت الثمر؟ من هذا؟ كيف تلحد وأنت ترى؟ كل شيء يدلك على الخالق سبحانه وتعالى. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يعني سنحاسبهم على كفرهم. أفمن يلقى في النار خير؟ يهدد الله الذين ينكرون آياته بالنار. أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ الجواب بدون شك عند المؤمنين، بل الذي يأتي آمن، والآمن هو المؤمن الذي آمن بآيات الله، هو الذي يأمن عذاب الله يوم القيامة. أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قل كل يعمل على شكلته، تؤمن أو تكفر، فإن الله تعالى لا يضره الكفر ولا ينفعه إيماننا. ثم يؤكد الله تعالى أن مع الآيات ذكر، وهو القرآن. إن الذين كفروا بالذكر، والذكر هو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الذين يكفرون، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، كفروا بالقرآن لما نزل عليهم، وإنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز منزل من العزيز الخبير، فيه أحكام عزيزة أي محكمة. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، كيف يكفرون؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس فيه باطل لا في أوله ولا في أوسطه ولا في آخره، كله حق من الله سبحانه وتعالى. لا يأتيه الباطل الكذب ولا النسيان ولا تضارب الأحكام ولا تساقط الحقائق، إنما يؤيد بعضه بعضا، من أول آية في القرآن إلى آخر آية كلها تؤكد على وحدانية الله وكلها تؤكد على رحمة الله وعلى ما أمد الله به الخلق من رزق وأجل، وما أعد الله تعالى للأتقياء من نعيم وللأشقياء من جحيم. كل هذا يؤكده أول القرآن، وكل القرآن في ذلك لا ترى فيه أي اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن الله تعالى أحكم آياته وفصل آياته وجعلها هداية للناس. فكيف يكفر الناس بقرآن لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بصورة من مثله؟ فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، هذا تحدي، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، قالوا ساحر كذاب شاعر ومجنون، وهكذا الرسل قبلك قد اتهموا اتهامات باطلة. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة لمن تاب وعاند، وذو عقاب أليم لمن أصر وعاند. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. هذا الرد على العرب، قالوا لولا هذا أعجمي، إحنا ما نفهم اللغة العجمية، فأنزله عربي على العرب ليكون حجة أولا على العرب. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، القضية ليست قضية عربي والعجمي، العجم أسلموا وآمنوا بالقرآن كما آمن بعض العرب، فالقضية ليست قضية اللغة إنما هي قضية العناد. فقد آمن كل شعوب الأرض، آمن سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي مع أبي بكر العربي، كلهم آمن. فالقضية ليست قضية لغة، فلا بد أن تنزل الرسالة بلغة، وقد أنزلت بالسريانية وباللاتينية وباللاتينية وأنزلت بالعربية. والناس إن أرادوا أن يبحثوا عن الحق بحثوا عنه بأي لغة كان، فهؤلاء الأمريكان اليوم يسلمون، الإنجليز يسلمون، والقرآن عربي، لأن الحقيقة لا تتغير بتغير اللغات، فالحق واحد مهما اختلفت لغات الناس، لأن لغة الحق لا تختلف من لغة إلى لغة أو من لسان إلى لسان من ألسنة البشر. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. وما هي حجتكم اليوم وقد فصل الله تعالى آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون؟ نعم، وقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، هي القضية قضية عربي ولا عجمي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون كانوا عرب ولا عجم في آذانهم وقر صمم وهو عليهم عمى، يزدادون عمى وضلالا كلما قرأوا القرآن، لأن الله تعالى يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين. فاسألوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين بالآيات والمؤمنين بالذكر والقائمين بحق الله والمصدقين رسول الله، واسألوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا أمة مؤمنة نورها يسعى بين يديها وخلفها. واسألوه أن يجعل القرآن النور الباقي في قلوبنا حتى نلقاه، وصلى الله على سيدنا محمد.
1: مستمعي الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الركوع والسجود.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وننتقل اليوم إلى خلقه العظيم، بعد أن تحدثنا عن كمال عقله وعن كمال علمه. أيها الإخوة الكرام، الأصل في هذا الموضوع قول الله عز وجل في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فرأوا في الطريق إنسانا مجنونا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه سؤال العارف، قال: من هذا؟ قالوا: مجنون. قال: لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. يعني العقل السليم يجب أن يهدي صاحبه إلى معرفة الله وإلى طاعته. يمكن أن تمتحن عقلك امتحانا دقيقا، فكلما هداك إلى الله كان عقلك أرجح. هنا نقف أمام مشكلة تحير. هي قد تجد إنسان يحمل أعلى شهادة، بورد مثلا، متفوق في اختصاصه تفوق مذهل، أحد فلتات العصر في اختصاصه، في الآداب، في العلوم، في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، طيب، وتراه لم يعرف ربه، وغارق في المعاصي، وقد يشرب الخمر ولا يصلي، فكيف توفق بين هذه الظاهرة وبين أن الدين هو العقل، وأنه من لا عقل له لا دين له؟ هذه المشكلة يعني أشار إليها بعض العلماء إشارة لطيفة، ميز بين العقل والذكاء، وقال: الذكاء يتعلق بالجزئيات، والعقل يتعلق بالكليات. ما كل ذكي عاقل. لا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا عرف الله، لا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا أدرك كليات الحياة. لماذا أنت في الحياة؟ لذلك لا تؤخذ بإنسان متفوق في اختصاصه وهو يعصي الله، هذا لا يسمى عاقلا، يسمى ذكيا. والله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة أرادها جعل أحط الحيوانات من أذكى الحيوانات. الحيوانات التي تعيش في المجاري هي من أذكى الحيوانات، وهناك دراسات تؤكد أنها تتمتع بذكاء يعني يندر مثيله من بين الحيوانات. فالذكاء وحده ليس قيمة يعتد بها في ميزان المكارم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني يجب أن تشعر أيها الأخ الكريم إذا تفضل الله عليك بمعرفته وطاعته، في عندك فكرة صحيحة عن خالق الكون، عندك فكرة صحيحة عن منهجه، في الأعم الأغلب أنت مستقيم على منهج الله عز وجل، لا تأكل مال حرام، لا تعتدي على أعراض الناس، تعرف حدك تقف عنده، هذه نعمة عظمى، بل هذه النعمة المطلقة المطلقة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا وعصوا، والضالون لم يعرفوا ولم يطيعوا، والذين أنعم الله عليهم هم الذين عرفوا ربهم وأطاعوا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هي البطولة أن الإنسان لا يتأثر بكلام الآخرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني عامة الناس تائه، ضال، شارد، جاهل، لا يعلم. فالناس يعظمون أرباب الأموال، يعظمون الأقوياء، الأغنياء، يعظمون من أوتوا حظوظا من الدنيا كبيرة، لكنهم قد لا يأبهون لمؤمن خشع قلبه واستنار عقله وضبط سلوكه. وموطن الشاهد في هذه الآية: وإن لك لأجرا غير ممنون، على صبرك على هؤلاء وعلى دعوتك إليهم أجر غير مقطوع، وإنك لعلى خلق عظيم. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقول لكم، الدين بمجمله خلق حسن بمجمله. هناك أحاديث كثيرة تزيد عن 50 حديث صحيح تؤكد أن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، أن أكمل المسلمين إسلاماً أحسنهم خلقاً، أن الخلق الحسن ذهب بالخير كله، أن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب النار الثلج. الخلق الحسن هو الدين. السبب: الإنسان أيها الإخوة مخلوق لحياة أبدية، ثمن هذه الحياة الأبدية أن ينهى النفس عن الهوى، والخلق الحسن هو ضبط للهوى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الشجاعة معاكسة لميل حب السلامة، السخاء معاكس لميل حب المال، أداء العبادات يتناقض مع راحة الجسم. يعني لو أردت أن تعدد تكاليف الدين لوجدت أن الدين كله عملية ضبط للنزوات والأهواء، فكلما كان ضبطك أشد كان مقامك

الكرامات، التكليف أن تغض البصر. فالخلق ضبط، ضبط للنزوات، ضبط للشهوات، ضبط للأهواء. فإذا أردت أن تلخص الدين كله، الدين خلق حسن. الإنسان غير دين، يأكل ما يريد، يتكلم ما يشاء، يذهب إلى حيث يشاء، يعطي نفسه كل أهوائها. الدين إنسان منضبط، وغير الدين إنسان متفلت. الناس رجلان، موصول منضبط محسن، مقطوع متفلت مسيء. ولن تجد إنسانا ثالثا، على الرغم من أن هناك تقسيمات كثيرة كثيرة كثيرة، بيقول لك الشمال والجنوب والشرق والغرب، والعنصر الآري والعنصر السامي، والسود والبيض والملونين، والدول المتخلفة والنامية والمتقدمة، والشعوب ذات البنية الخاصة، وصنفوا الشعوب تصنيفات عديدة، وهناك أغنياء وفقراء وأقوياء وضعفاء ومثقفين وغير مثقفين. كل هالتقسيمات هي تنتهي يوم القيامة إلى تقسيمين، إنسان فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، والعاجز من أتبع نفسه هواه. عملية فرز في صنفين، قلت هذا مفصلا في درس سابق، أن الناس مؤمن كافر، مشرك موحد، منضبط متفلت، محسن مسيء، مستقيم منحرف، مخلص خائن، مقسط ظالم أبدا. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني وصف ربنا عز وجل جامع مانع، بماذا وصفه؟ وإنك لعلى خلق عظيم، وصفه الوصف الذي يرفعه. إذا واحد أوتي مقدرة كلامية أو ذاكرة قوية أو محاكمة جيدة قد يتفوق، لكنه لا يرقى عند الله إلا بخلقه العظيم. ولو تتبعت ما في السنة النبوية الشريفة لوجدت أن الخير كله في الخلق العظيم. طبعا ذكرت لكم كثيرا أن هذه الآية إنك لعلى، على تفيد الاستعلاء والتمكن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام متمكن من خلقه العظيم. أما الناس أحيانا يتخلقون بأخلاق جيدة، لكن بعد صراع وبعد انتصار لسبب صغير، بيقول لك يعني عانيت معاناة شديدة جدا ثم انتصرت على نفسي. أما النبي عليه الصلاة والسلام خلقه العظيم يعني أنه متمكن. الآن ما هو هذا الخلق؟ هذا وصف عام، وإنك لعلى خلق عظيم. إذا دخلنا في التفاصيل، ما هو هذا الخلق؟ السيدة عائشة سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. قضية سهلة جدا، يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون إذا قرأنا القرآن أن نقيس أنفسنا بآياته دائما. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أين أنت من هذه الآية؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أين أنت من هذه الآية؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخره. أين أنت من هذه الآية؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا الذي أرجوه من الله عز وجل، إذا قرأت القرآن أن تسأل هذا السؤال الدائم، أين أنا من هذه الآيات؟ أنا مع من؟ إن الله يحب التوابين، هل أنت من التوابين؟ إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب الصادقين. إذا قرأت القرآن دائما اسأل نفسك

أين أنت من هذه الآيات؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، رواه مسلم وأبو داود. يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. يعني مثلا أنت زوج، متى تغضب في البيت؟ إذا الأكل مو جاهز. أما إذا كان يعني خروج ابنتك ليس كما يرضي الله عز وجل، متساهل، في تساهل شديد بأمور خروج بناتك، بأمور إقامة الحدود، بأمور إقامة الشرع، في تساهل. طيب في موضوع الطعام والشراب تغضب، الأكمل أن تغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. لذلك يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. في عملك ما الذي يغضبك؟ أنه إنسان ما دفع لك تغضب. طيب هي علاقة غير صحيحة، في علاقة ربوية لا تغضب لها. متى يكون خلقك القرآن؟ إذا غضبت لغضب القرآن وإذا رضيت لرضاه. ومرة ثانية، إذا قرأت القرآن اسأل نفسك هذا السؤال دائما، أين أنا من هذه الآيات؟ أنا مع من؟ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنت مع من؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أنت مع من؟ كلما قرأت آية صنف نفسك مع إحدى فقراتها. وروى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان أحسن الناس خلقا كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ثم قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون إلى العشر آيات. فقرأ السائل فقالت هكذا كان خلق رسول الله. مرة ثانية، روى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان أحسن الناس خلقا كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ثم قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون إلى العشر آيات. فقرأ السائل فقالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه درسنا اليوم، اقرأ القرآن ودائما وازن بين أخلاقك والوصف القرآني للمؤمنين، فإذا في تطابق هذه نعمة الله العظمى، إذا في فارق بسيط حاول أن تقلل من هذا الفارق إلى أن تتطابق أخلاقك مع أخلاقي مع وصف القرآن الكريم لأخلاق المؤمنين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. فلذلك أنزل الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. لبيك، تواضع مع الناس، ما في أبراج عاجية، ما في حواجز. ما دعاه أحد من الناس أو من أصحابه أو من أهل بيته إلا قال لبيك. فلذلك أنزل الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أيام بدعوك فقير يجب أن تلبي، بدعوك إنسان ضعيف الشأن في المجتمع يجب أن تلبي. فكلما كنت مع الناس، مع فقرائهم، مع مساكينهم، مع الطبقة الدنيا من المجتمع متواضعا، تألف وتؤلف، تعطي وتأخذ، فأنت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إخواننا الكرام دققوا في هذه الفكرة، إذا الله عز وجل سمح لك تكون بخدمة عباده يجب أن تقوم بهذا العمل على أتم وجه. يعني إذا الإنسان طلب من الله عز وجل أن يكون بابا له، عليه أن يكون مع الناس بأعلى درجات التواضع والخدمة، لأنه كما قال بعض الصالحين: يا رب لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. يعني أساس الدين أن هذا الخالق العظيم خلقك ولم تك شيئا مذكورا، أنعم عليك بنعمة الإيجاد، ثم أنعم عليك بنعمة الإمداد، وأخيرا أنعم عليك بنعمة الهدى والرشاد. أنت لا تملك إلا أن تخدم عباده اعترافا بهذا الفضل. فأساس الدين خدمة الخلق تقربا للحق، هذا الدين. ولا تميز بين عبد وعبد، كلهم عباد لله عز وجل. ولا سيما أنك إذا خدمت غير المسلمين ورأوا من كمالك ومن رحمتك ومن اهتمامك ربما جلبتهم إلى هذا الدين، وإذا أسأت إليهم نفرتهم عن هذا الدين. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. أما أحسن الناس وجها ليس المقصود الجمال المادي، المقصود أن الإنسان إذا صفت سريرته يظهر هذا الصفاء في وجهه، تنظر إلى وجه ترتاح له، قد يكون ملون، تشعر في صفاء، تشعر في روحانية، في تألق، في نور. لا أقصد أبدا جمال الصورة المادية أبدا، أقصد أنك إذا نظرت إلى مؤمن رأيت في وجهه نورا، رأيت في وجهه صفاء، رأيت في وجهه تألقا. هذا التألق وذاك الصفاء وهذا النور انعكاس لصفاء نفسه ونورانية قلبه وكمال خلقه. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أنه كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. ويضاف إلى ذلك أن وجه النبي عليه الصلاة والسلام كان كالبدر، كان من أجمل الوجوه. يعني إضافة إلى النورانية وإلى التألق والصفاء، كان من أجمل الوجوه. وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. بالمناسبة بحياة كل واحد منا ثلاث شخصيات: شخصية يكونها هو، وشخصية يكره أن يكونها، وشخصية يتمنى أن يكونها. فقل لي ما الشخصية التي تتمنى أن تكونها، أقول لك من أنت. في أيام إنسان بشوف تاجر كبير، مكاتب، سيارات، مكتب فخم، أجهزة، صفقات كبيرة، عنده موظفين كثر، أحلامه تنصب على هذا النموذج. بجوز إنسان بجامعة يكون يعني بوظيفة متواضعة جدا، شوف أستاذ ذو كرسي مثلا، ساعتين دوام، مكتب فخم، الطلاب حوله، له مؤلفات، أيضا الشخصية التي يتمنى أن يكونها هذا الشخص. أما المؤمن، وأقول لكم هذا الكلام بدقة بالغة، المؤمن لا يتمنى إلا أن يكون على أثر هذا النبي العظيم. فإذا دخل لبيته وعمل عمل، يا ترى النبي بيفعل هيك؟ إذا كان عامل أخ، يا ترى هكذا علمنا النبي؟ دائما بيقيس سلوكه بسلوك النبي، لأن الشخصية الأولى التي يتمنى أن يكونها المؤمن أن يكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهو عليه الصلاة والسلام أجمل خلق الله خلقا وأكملهم خلقا، بل هو فياض المكارم والكمالات. في مسند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية أخرى: إنما بعثت معلما، إنما بعثت. حديث خطير هذا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني هي اللام لام التعليل، يعني علة بعثته صلى الله عليه وسلم غرس القيم الخلقية في المجتمع البشري. علة بعثته صلى الله عليه وسلم غرس القيم الخلقية في المجتمع البشري. معنى ذلك العلم في الإسلام وسيلة وليس غاية. إذا الإنسان انحرف ظن أن العلم وحده هو كل شيء، فيحقق، يمحص، يدرس، يحفظ، يؤلف إلى أن يغدو أحد أقطاب زمانه، لكن ما في استقامة، أو ما في عمل صالح، أو ما في يعني قلب متألق بحب الله عز وجل، ما عرف جوهر الدين. جوهر الدين الخلق العظيم، لأنه ثمن جنة الله عز وجل إلى أبد الآبدين. وروى الإمام مالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإمام أحمد في مسنده: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الإمام مالك في الموطأ: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال الإمام الجنيد: إنما كان خلقه عظيما لأنه لم يكن له همة سوى الله تعالى. تحليل دقيق جدا. إذا الإنسان له مطامح دنيوية، مآرب دنيوية، يتخلق بأخلاق تتناسب مع هذه المطامح، يقول لك دبرت حالي، ألف قلبة ولا غلبة. إذا مطامح الإنسان دنيوية بيتخلق بأخلاق تناسب هذه المطامح. أما إذا كان الإنسان ليس له همة إلا الله، هذا الهم العظيم وهذا التوجه الكبير، له خلق يناسبه. لا، في شخص مادي فما بيهمه سمعته، يهمه أن يحصل أكبر مبلغ ممكن بأقل جهد ممكن. أما الإنسان الذي همه الله، همه تقريب الناس من الله، همه الدعوة إلى الله، همه تحبيب الناس بهذا الدين، بتلاقي أخلاقه بتتناسب مع الهم، بتواضع لهذا الهدف الكبير، بتساهل لهذا الهدف الكبير، بيرحم الناس لهذا الهدف، يعفو عنهم لهذا الهدف، يعطيهم لهذا الهدف، يبذل من وقته وجهده وماله لهذا الهدف. صار البذل والعطاء والكرم والرحمة والتساهل والعفو والحلم، هي أخلاق من كان همه الله. اللي همه الربح تلاقي حريص جدا، بحاسب، بتشدد. اللي همه الدعوة إلى الله عز وجل بيتخلق بأخلاق وهو لا يشعر تتناسب مع هذا الهم العظيم. لذلك الإمام الجنيد قال: إنما كان خلقه عظيما لأنه لم يكن له همة سوى الله تعالى. في قول آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع مكارم الأخلاق التي جاءت بها الأنبياء قبله. كل المكارم الأخلاقية التي جاء بها الأنبياء قبله جمعها صلى الله عليه وسلم وزاد عليها. الله سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآيات القرآنية أحياناً لها وجوه عديدة، يعني حينما أودع الله في قلب النبي هذه الرحمة، من نتائج هذه الرحمة اللين مع عباد الله. الرحمة تساوي اللين،
والقسوة تساوي الغلظة. الرحمة أساسها الاتصال بالله، اتصال رحمة لين، انقطاع قسوة فظاظة. قانونين، فبما رحمة يعني بسبب الرحمة التي في قلبك لنت لهم، هذه لنا الآية. كلما حصلت على مزيد رحمة من الله عز وجل يلين قلبك للناس، ترحمهم، تعفو عنهم، تأخذ بيدهم، تتجاوز عن أخطائهم، تتمنى لهم السعادة. بسبب هذه الرحمة التي استقرت في قلبك عن طريق الاتصال بالله عز وجل لنت لهم. ولو لم تكن في قلبك هذه الرحمة لكنت قاسيا معهم. هي معنى. المعنى الثاني يعني أنت على أنك نبي، وعلى أنك مرسل، وعلى أنك معصوم، وعلى أنك يوحى إليك، وعلى أنك مؤيد بالمعجزات، مع كل هذه الميزات لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب إذا الإنسان ليس معصوما ولا يوحى إليه وليس مؤيدا بالمعجزات ولا هو نبي ولا هو رسول، وكان فظ غليظ مع الناس، هو اللي جمع كل الميزات ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيعني إذا الإنسان ما له ولا ميزة وكمان فظ غليظ، والله ما أنزل الله بهذا من سلطان. قال كان عليه الصلاة والسلام لين الجانب، سهل الخلق، حسن المعاشرة مع الأهل والأصحاب وسائر الناس، يعطي جليسه حظا كبيرا من الانبساط والملاطفة وحسن المقابلة. روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه أجود الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. أيها الإخوة، أرجوكم لا تظنوا أن هذا وصف للنبي فقط، هذا هدف لنا جميعا. يعني إذا قرأت أن النبي كان أصدق الناس لهجة لازم ما تكذب أبدا، لا تقول عندي أولاد مضطر هيك مصلحتي، أبدا. الله هو الرزاق، لا تصغر حالك، خليك كبير، صادق كبير. هاي صفات يعني أكبر مطب يقع به المسلمون كلما قرأ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبي، هذا نبي. من قال لك أنك لست مأمورا أن تكون على شاكلته؟ إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ما هو جهاد النفس والهوى؟ التوفيق دائما بين أخلاقك وأخلاق النبي، هذا جهاد النفس والهوى. التوفيق المستمر بين أخلاقك وأخلاق النبي. أجود الناس صدرا، أصدقهم لهجة، ألينهم عريكة، أكرمهم عشرة. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. ما بتقدر كداعية تستقطب الناس، تجمع الناس إلا بالخلق الحسن، لا بالعلم. العلم ضروري جدا، شرط لازم بس غير كافي، شرط لازم غير كافي. لكن متى يصغي الناس إليك؟ إذا أعجبوا بأخلاقك، عندئذ يصغون إليك. فأنت قبل أن تلقي العلم عليك أن تكون ذا خلق حسن. يعني الإنسان أيام بيكون أخلاقه ليست كما يتمنى، بينصح والده، والده بيقسو عليه. أما لو الأب رأى ابنه في كمال
مع هذا الكمال قدم نصيحة أديبة جدا مقبولة صارت. ما بتقدر تأثر بالآخرين إلا بالخلق الحسن، يعني لا تستطيع أن تجعل الناس يصغون إلى كلامك إلا إذا أحسنت إليهم. قال: ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره. في ناس عندهم يعني شدة على مواجهة الناس بأخطائهم. أنت كذاب، والله ثقيلة هي، ثقيلة، يعني كأنك مالك دقيق بأوصفك، كمان كذاب معناته، بس ألطف كثير، ما في دقة بالوصف. أنا بظن الأمر خلاف ذلك، يغلب على ظني أن الأمر خلاف ذلك، هذا كمان معناته كذاب، بس ملطف كثير. فالإنسان أحياناً كل ما ارتقت نفسه بينتقي أجمل العبارات، والله عز وجل قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ادفع بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل، نقي أجمل عبارة. ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه. يعني الحقيقة أنه الإنسان بالكلام الطيب تلين له القلوب، وهي الفرق بين الذي يحسن والذي يسيء. الكلمة الطيبة، النبي قال: والكلمة الطيبة صدقة. صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يعني بجوز أنت مع أندادك ما تحس بها القيمة، بس أيام بيكون في إنسان صاحب محل عنده صانعين، مدير مؤسسة عنده موظفين، مدير مدرسة عنده مدرسين، مدير مستشفى عنده ممرضين مثلا، ما بتعرف قيمة الكلمة الطيبة إلا من القمة. يعني أيام شخص مدير مستشفى شاف ممرض أو آزم: كيف الصحة يا ابني؟ إن شاء الله مرتاح، لازمك شيء؟ بيتم شهر دايخ فيها، لك ما كلفك شيء، الشعر أنه أنت إنسان أب له. يعني الإنسان الكلمة الطيبة من معلم لتلميذ، من طبيب لمريض مثلا، من مدير إلى موظف، من أب إلى ابن، أيام بيكون في خادم، أيام بيكون في إنسانك ضعيف، الكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة، سلام بحرارة، باهتمام، شد الإنسان. فأنت لا تظن بابتسامة يا أخي، لا تظن بابتسامة، لا تظن بسلام حار، لا تظن بمصافحة، لا تظن بسؤال عن صحة، لا تظن بتعزية، لا تظن بمواساة، بعيادة مريض، هي كلها بتنمي العلاقات، تجعل المسلمين كتلة واحدة. أخوك مريض لازم تزوره، تزوج لازم تهدي هدية، ولو شيء. أنا ما أقول هدية تكون سمينة، بس هي إلى معنى الهدية، فيها معنى المودة، تهادوا تحاببوا. ممكن تقدم له مثلا شيء لا يذكر، هي إمكانيتك. على كلمة الكلمة الطيبة صدقة، تفوت للبيت: السلام عليكم. الصحابة كانوا إذا ماشين سوا وفرقت بينهما شجرة، بعد أن يلتقوا مرة ثانية يقولوا: السلام عليكم. نكون سوا، فتنا للسيارة: السلام عليكم، والله شيء حلو. فات للبيت: السلام عليكم. جلس: بسم الله الرحمن الرحيم. سلم، الشيطان قال: ليس لكم مبيت هنا. سمى: ليس لكم عشاء. ما سلم: أدركتم المبيت. ما سمى: أدركتم العشاء. طول الليل خنايق بالبيت. شوف، السلام عليكم، ما بفي الشيطان نوب، راح الشيطان. السلام عليكم، الكلمة الطيبة صدقة. كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس لطفا. روى أبو نعيم في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع في غداة من عبد ولا أمة تأتيه بالماء فيغسل وجهه بالماء وذراعيه، وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه، فلا ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد يده قط
إلا ناوله إياها، فلا ينزع صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها منه. إذا كان صافح حتى الذي صافحه يسحب يده، إذا أقبل على محدثه حتى ينصرف عنه محدثه، أي خلق. ننتقل إلى انبساطه صلى الله عليه وسلم مع الأهل وذوي القربة. فروى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله، يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان. الإنسان العظيم خارج بيته عظيم، ببيته واحد من أهل بيته، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا. يعني إذا الإنسان كان روحه مرحة مع أهل بيته ومع أولاده، هي من علامة نجاحه في زواجه. أهلك أقرب الناس إليك، ما الذي يمنع أن تكون مرح معهم؟ اسمعك من طرفهم بمدرستهم، أنت حدثهم عن طرفة ظريفة، يعني كل لطيف داعب لاعب حاكي كلام طيب. كان عليه الصلاة والسلام كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله، يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهنهن إلا لئيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم للنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يبدو من خلال هذه الأحاديث التي تؤكد أن علامة الخلق الحسن الخلق الحسن في البيت، السبب أن الإنسان خارج البيت يعني مراقب من زملائه، من دونه، من مرؤوسيه، من رؤسائه، من عامة الناس. أين المكان الذي ليس فيه رقابة؟ في البيت. في البيت ما في رقيب إلا الله عز وجل. لذلك النبي قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقال: خيركم خيركم للنساء. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. إن والله الذي أرجوه أن تكون بيوتاتكم جنة، يكون بيت صغير بس جنة، الأكل خشن بس جنة، ما في فخامة بس جنة. الجنة ما بتجي من الأساس الفخم، ولا من الأقواس، ولا من السريات، ولا من البراد المليان، لا. الجنة مودة بينك وبين زوجتك، مودة، حب، رحمة، احترام متبادل، مشاعر مشتركة، هي الجنة. ممكن يكون بيت متواضع جدا، صغير جدا، أساسه متواضع جدا، الأكل خشن جدا، بس في مودة بين الزوجين. الله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا تصميم الله عز وجل، هذا المخطط الإلهي، هذا الأصل في الزواج، المودة والرحمة. يعني أعجز إنسان من عجز عن أن يكون سعيدا في بيته.
في ظروف خارج البيت صعبة.